وتوصل كلمة الله وحب يعلن الإيمان، لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة. ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب وما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت أقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمر، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على شباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الصباح الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس: هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب. فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا: هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية: هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه، وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذباً، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وأبتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: الصباح الثاني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار، هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر فلقي التوبيخ لمعصيته، حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها. فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش حر، مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة، مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر، مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد، مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح، مش من حقك تعيش فاشل. هاليلويا.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون،

0: أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا؟ وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
1: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
0: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
2: قضي يومك معانا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سماء.

0: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
1: رنم من قلبك على راديو سما

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية. معاكم سارة مايكل من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وبنحكي وندردش في عمل درامي أحداثه انتهت يمكن على الشاشة، سواء شاشة التلفزيون أو شاشة السينما الكبيرة، لكن بدايته وبداية المناقشة فيه هتبقى في حلقتنا النهاردة. بفكركم كده أنه تقدروا دايما تتواصلوا مع هي بكل أراءكم وتعليقاتكم على لايف الفيسبوك أو كمان على الواتساب على رقمنا 0035799553302. النهاية بتاعتنا النهاردة، وقبل ما أقول لكم النهاية هي إيه وبداية الحلقة والحاجات دي كلها، المميز النهاردة في الحلقة إنه القصة حقيقية. احنا متعودين انه بتبقى قصة درامية واحداثها مش حقيقية، وبعدين نقول ايه ده ممكن يحصل زيه في الواقع، ده ممكن نشوف زيه بيحصل حوالينا، ده ممكن مش عارف ايه، ده اللي احنا متعودين عليه. لكن الحقيقة الحلقة النهاردة المميز فيها انه هي قصة حقيقية، وبعد كده اتعملت عمل درامي، وكانت في رمضان اللي فات ده على طول. مسلسل حكاية نرجس، مسلسل صادم جدا وحكاية صادمة جدا، والمرعب فيها والصادم فيها انه هي قصة حقيقية، وبطل من أبطال القصة دي لسه عايش إلى يومنا هذا. النهاية ببساطة شديدة، نهاية العمل نرجس واقفة هي وولد، يعني مفروض ان هو ابنها في العشرينات من عمره، واقف عمال بيقول لها انه أنا مش ابنك، وجايب لها اختبار الدي ان ايه اللي بيثبت انه هو مش ابنها، وعمال يقول لها انا مش ابنك، من فضلك قولي لي مين هم اهلي الحقيقيين. عماله تقول له انا مامتك، انا امك، انا اهلك الحقيقيين. لا انا مش ابنك، من فضلك قولي لي مين هم اهلي، وكفاياكي عذاب فيا اكتر من كده، انا بقالي سنين متعذب بحاول ادور على اهلي، من فضلك قولي لي مين هم اهلي الحقيقيين. رفضت تقول له، فسابها ومشي، ويدوب نزل من على السلم وهو ماشي في الشارع لقاها نطت من فوق السطح وانتحرت. زي ما قلت لكم يمكن النهاية صادمة، وأحداث العمل كله صادم جدا لأنه قصة حقيقية، ومن كتر ما القصة صادمة والقصة مهمة جدا اتعملت عمل درامي. والنهاردة بنحكي عن نرجس، شخصية نرجس، وشخصية يمكن يعني سرية جدا ندرسها ونحكي فيها ونتكلم عنها، لأنه شخصية عانت كتير قوي من الرفض وعدم القبول من أقرب الناس ليها. والنهاردة هنحكي أكتر عن الإحساس بالرفض، وإحساس أنه محدش بيحبني، محدش قابلني زي ما أنا، إحساس أنه أنا مرفوض من حتى أقرب الناس لي، لحد ما بيوصل لي إحساس أنه أنا في حاجة ناقصة، انه انا مش كامل، انه انا مش كافي للي حواليا. يعني مش عارفة هل مريتوا بالإحساس ده قبل كده، اعتقد انه يعني ما فيش حد فينا ما مرش بالإحساس ده بشكل او باخر. انا طبعا ضد التعميم، لكن اغلبنا يعني مرينا بالإحساس ده، حتى ولو ما هوش بالقسوة دي اللي مرت بيه نرجس واللي هنحكي فيه اكتر، لكن اوقات بنمر بالرفض في المدرسة، من قرايبنا، من ناس حوالينا، بيبقى في مقاييس مثلا في المجتمع للجمال، وانا مثلا مش في المقاييس دي فبحس ان انا مرفوضة من المجتمع، بيبقى في شوية مثلا مقاييس للقوة، مقاييس للنجاح، وانا بحس ان انا مش في المقاييس دي فبالتالي انا مرفوضة من المجتمع او انا مرفوض من المجتمع. لكن الرفض بيبقى موجع قوي وجارح قوي لما بيبقى من أقرب الناس ليك اللي هم أهلك. وعشان كده النهاردة هنحكي ونتكلم أكتر إنه يا ترى إيه نتيجة الإحساس بالرفض لو ما تعالجش، إذا لم يتم التعامل معي. لو أنا حاسس إن أنا مرفوض، لو أنا حاسس إن أنا مش مقبول من بعض الناس اللي حواليا، لو أنا حاسس بالنقص، حاسس إن أنا في حاجة غلط، حاسس إن أنا مش كافي للناس اللي حواليا اللي هم القريبين مني، أتعامل مع الإحساس ده إزاي؟ لأنه ممكن نوصل لنتائج صعبة جدا إذا لم يتم التعامل مع الإحساس ده. حسيت قبل كده بالرفض؟ حسيت قبل كده أن أنت مرفوض من أقرب الناس ليك؟ بتتعامل إزاي مع الإحساس ده؟ ولو ما تعاملناش معاه إيه اللي ممكن نواجهه بعد كده؟ علشان كمان ممكن يبقى جوانا الإحساس بالرفض ولسه مش عارفين نتعامل معاه، فنبدأ نقرأ النهاردة شوية من تصرفاتنا، إحنا ليه بنتصرف بالشكل ده، إحنا ليه بنتصرف بالطريقة دي. أبدأ أقول لنفسي أنا حاسس بالرفض، أنا حاسس إنه ما حدش بيحبني، أنا حاسس إن أنا مش مقبول من الناس اللي حواليا، فأبدأ أصلح ده وأبدأ أتعامل معاه وأبدأ أتشفي منه قبل ما يوصل بيا بعد كده لنتائج كارثية، زي ما هنحكي النهاردة أكتر من مسلسل حكاية نرجس. وهنشوف يا ترى نرجس ليه كانت حاسة بالرفض وإزاي ما تعاملتش مع ده وإيه نتائجه بعد كده. وكمان نفسي النهاردة، يعني أنا بقول لنفسي وبقول لكل حد بيسمعنا، يمكن تكون بتعامل بعض الناس اللي حواليك بطريقة بتوصل لهم الإحساس بالرفض والإحساس بعدم القبول وانت مش واخد بالك، وانت مش واخده بالك. احنا مش ملايكه، احنا بشر، واوقات بنتعامل مع اللي حوالينا بطريقه بتوصل لهم انه انتوا مرفوضين، انتوا مش مقبولين. فعايزين ناخد بالنا النهارده من طريقه تعاملنا مع الناس اللي حوالينا، يمكن نكون بنتعامل بطريقه بتوصل لشخص انه مرفوض او انه مش مقبول واحنا مش واخدين بالنا. النهارده هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، لكن تعالوا كده نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان. خليكم معنا وأنا معاكم النهاردة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. ما تنسوش تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 003-57-995-5332. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل ويعني ندخل بقى في حلقتنا أكتر من نهاية وبداية. خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان، ولسه كده هنبدأ تفاصيل بقى الحلقة بتاعتنا النهاردة، أو بقول يعني تفاصيل القصة بتاعتنا النهاردة، لأنه يمكن حلقات برنامجنا أكتر منها حلقات على قد ما هي قصص بنحكيها كده، ونفضل نحكي في التفاصيل ونشوف الشخصيات والحاجات دي كلها. لكن يعني الحقيقة بحب قوي في الأعمال الدرامية كمان اللي مأخوذة عن قصص حقيقية، أنه وإحنا كده بنقعدين بنحكيها أو إحنا بنتفرج عليها، يعني أوقات بتبقى يعني عايش قوي قوي مع الشخصية، ولأنك عارف إن هي حقيقية، عارف إنه العمل الدرامي ده مأخوذ من قصة حقيقية، فبيبقى جواك كده إنه يا ده بجد، هو في حد بيعاني المعاناة دي كلها، هو في حد عايش الحياة دي فعلا، هو في حد يعني مر بالقصة دي ومر بالحياة دي، فبتبقى يعني جواك كده بتتحد أكتر ببطل العمل أو بطل العمل يعني المسلسل أو الفيلم اللي انت بتشوفه، خاصة انه بيبقى قصة حقيقية. وكمان خلونا النهاردة واحنا بنحكي كده، يمكن تكون مريت بحاجة شبه كده. دايما بحس انه لما تسمع حاجة بتمر بحاجة شبهها، اقف مع نفسك، ما تعديش اللي انت بتسمعه، لا اقف مع نفسك وقفة وابدأ خد كده ودي مع نفسك، لانه مش صدفة ان ربنا يكون بيسمعك حاجة النهاردة انت بتعدي بيها، او حاجة شبه مشاعر انت بتعدي بيها. واحنا النهاردة بنتكلم عن احساس بالرفض، احساس انه انا مش مقبول، ان انا مش محبوب، ان انا مش كافي، انه انا في مقاييس المجتمع انا اخد صفر. ما في ايه بقى هنعرف ده وهنحكي فيه اكتر. نرجس في البداية هي الأخت الكبيرة يعني هما ثلاث بنات، وهنا هقف عند الحتة دي شوية، إنه جرت العادة المجتمع الشرقي اللي احنا عايشين فيه سواء يعني كبلاد عربية، يعني دايما أغلبية الأسر إنه احنا عايزين نخلف ولد. طب ليه يا جماعة؟ لا احنا لازم، أصل الولد هو اللي بيشيل اسم العيلة، والولد هو السند وهو الظهر وهو الحامي الحمى والحاجات دي كلها. وده أول رفض عانت منه نرجس، انه كانت دايما مامتها تقول لها انه يا ريتنا كنا خلفنا ولد، يعني ده احنا كان نفسنا نخلف ولد. ولانه هي البنت الكبيره، فزي ما تقولوا كده انهيار الاحلام وتوقعات واماني وامال الام والاب، خلفوا بنت، يعني ياه للاسف طلعت بنت، وبعد كده خلفوا بنت تانية وبنت تالتة. لكن نرجس لانه هي البنت الكبيره، فهي عانت من رفض كبير قوي، فكرة انه هي مجرد ما اتولدت هي مرفوضة من بابا وماما. ليه؟ لانه هي جت بنت. وطبعا التمييز في مجتمعنا ما بين الولد والبنت للأسف الشديد لحد دلوقتي موجود، يعني ممكن تحسوا انه لا يا جماعة احنا في 2026 يعني اكيد ما فيش تمييز بين الولد والبنت. للأسف في أسر كتير لحد دلوقتي لحد يومنا هذا، وإحنا المفروض إن إحنا يعني متطورين وأدركنا إنه ما فيش حاجة اسمها ولد ولا بنت والكلام ده كله، لكن لسه لحد دلوقتي في أسر بالنسبة لهم إنه كارثة إن إحنا ما خلفناش ولد. أيوة يعني البنات دول هيفيدونا بإيه؟ يعني هيعملوا لنا إيه؟ وده اللي كانت نرجس بتسمعه طول الوقت.

0: فتخيلوا معايا انه واحدة اتولدت طول الوقت بيتقالها كده انه يا ريتنا كنا خلفنا ولد. طيب مفيش مشكلة عادي، ممكن تحس كده من جواها انه لا انا هثبت لهم انه انا بنت وان انا بميت راجل وان انا يعني لا هشرفهم و الى اخره. ده اللي كان جوا نرجس. لكن نرجس اتجوزت وما خلفتش، ودي تاني مشكلة او تاني مقياس من مقاييس المجتمع للأسف بيحطها عبء كبير جدا على اي بنت او اي ست، انه انت ما خلفتيش ليه وعشان ايه، واذا انت ما بتخلفيش اذا انت فيك حاجة غلط، فيك حاجة مش مظبوطة. وده تاني رفض واجهته نرجس، وبرضو بتواجه الرفض من الدائرة القريبة منها. ودي المشكلة، انه لو مثلا انا رايح اقدم في شغل واترفضت مثلا في الانترفيو، لو انا زمايلي مثلا في الشغل بيتعاملوا معايا بطريقة فيها هم مش حابيني، يعني مش قابليني، انا تقيل على قلبهم، لو انا مثلا صحابي في المدرسة او صحابي في الجامعة انا تقيل على قلبهم، مفيش مشكلة عادي. ليه؟ هعوض ده انه في اهلي في البيت بيحبوني، اهلي في البيت قابليني، اهلي في البيت عمالين يشجعوني ويدوني دعم ويدوني ثقة. لكن المشكلة انه لما الرفض يجيلي من اقرب الناس ليا، المفروض ان هم الناس اللي حسسوني بالقبول، لما اترفض من برا البيت، يعني لو انا مثلا خرجت برا البيت في شغل في مدرسة في جامعة في ايا كان المجتمع اللي انا بتواجد فيه، لو تعاملوا معايا برفض او تعاملوا معايا بعدم قبول او حسسوني مثلا انه انا في عيب او في نقص معين علشان انا ما وصلتش يعني لعلامة ناجح بمقاييس المجتمع، سواء بقى خلفت او ما خلفتش، شكلي جمالي لوني لون بشرتي ايا كان بقى، برجع للبيت واخد القبول من البيت. بس في حكاية نرجس كان الليفل صعب قوي، انه حتى البيت مش قابلها، وجوزها فضل صابر عليها سنين، وبعدين هي ما بتخلفش. فعمل ايه؟ جوز عليها ومراته الجديدة حامل، فأدرك انه لا العيب بقى من نرجس، فقال لها انه بصي انت ما بتخلفيش بس انا ما عنديش مشكلة، يعني خليكي مراتي، مش هطلقك، يعني هتروحي فين ولا تيجي منين خليكي. فنرجس قررت انه لا انا كرامتي وانا انت كده بتدوس عليا جامد، انا هتطلق. ولما قررت انه هي تتطلق وراحت قالت لمامتها، فمامتها قالت لها انه انت تطولي، انت عايزه تتطلقي، انت تطولي، ده كفايه ان هو قابل بيكي وانت ما بتخلفيش. وتخيلوا قد ايه الجمل كانت قاسيه جدا. وعايزه اقف هنا عند الجزئية دي شوية. أوقات شعور الرفض جواك بيبقى عن طريق إن أنت بتسمع جمل سلبية من الناس حواليك، جمل بتوجع قوي، جمل بتبقى قاسية جدا، وأوقات ما بنبقاش عارفين ندافع عن نفسنا إزاي، لأنه أنا مصدق فعلا فعلا إنه أنا غير كافي، إنه أنا غير مقبول، أنا مصدق إن أنا فيا عيب معين، إن أنا فيا نقص معين، أنا مصدق عن نفسي ده. ليه؟ لأنه من كتر ما بسمع جمل سلبية قاسية جدا من الناس اللي حواليا بيوصلوا لي بيها أنه أنت غير كافي، أنت غير مقبول، أنت معيوبة، أنت فيك نقص معين أو فيك عيب معين، من كتر ما بسمع الجمل دي وبصدقها ما بقتش قادر أدافع عن نفسي، ما بقتش قادر أقول أنه لا أنا ليا قيمة. وكأننا بنختزل قيمة الشخص في شوية حاجات المجتمع هو اللي حطها. والحقيقة الصادمة يعني أنه مهما كان درجتنا العلمية ومهما كان درجة الوعي عندنا، أوقات كتير بنتأثر للأسف بمقاييس المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني بشوف ده أوقات مثلا في أم بتقول لبنتها أنت لسه مثلا ما اتجوزتيش لحد دلوقتي ليه؟ أنت وصلتي مثلا للعمر الفلاني أنت محتاجة تتجوزي ليه؟ مين اللي قال؟ لا أصل المجتمع بيقول إنه عند سن معين البنت لو ما اتجوزتش إذن هي مرفوضة، إذن هي غير مقبولة من المجتمع. أنت ليه ما خلفتيش لحد دلوقتي؟ لا أنت كده في مشكلة. طب مين اللي يقول إن أنا فيه مشكلة؟ مين اللي يقول إن أنا قيمتي في إنه أنا خلفت ولا ما خلفتش؟ امتي في ان انا اتجوزت ولا ما اتجوزتش، امتي في انه انا بنت ولا ولد، امتي في انه انا لوني ايه. مين اللي يقول كده؟ للاسف زي ما قلت لكم دي مشكله لحد دلوقتي موجوده، واعتقد ان هي هتكمل لسنين قدام لو ما غيرناش طريقه تفكيرنا، لو ما غيرناش حاجات في معتقداتنا، لو ما غيرناش عادات وتقاليد وافكار مغروسه بقالها سنين جوانا، والحاجات دي المجتمع هو اللي بيفرضها علينا. ولانه نرجس عايشه وسط مجتمع اتغذت بافكاره واتغذت بعاداته وتقاليده، فهي مش قادره تقول انه وايه المشكله ان انا ما بخلفش، وايه المشكله ان انا طلعت بنت مش ولد. هي فضلت مستسلمه تماما للحقيقه دي انه هي ولا حاجه. ولانه في اسر كتير البنت ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها وتعبر عن اللي جواها، فنرجس كان شعرها بيقع بشكل رهيب، ولانه هي مش قادره تقول انه انا تعبانه، مش قادره تقول انه انا موجوعه من كميه الرفض اللي بشوفها في عينين اهلي اخواتي، لانه اخواتها الاثنين كانوا بيقعدوا يتريقوا عليها ويقعدوا يتنمروا عليها. حتى كمان الستات اللي كانوا ساكنين في الحاره او في المنطقه الشعبيه اللي هم ساكنين فيها كانوا بيقعدوا يبص لها كده بنظرات رفض، واللي هو ايه ده انت اتطلقتي عشان انت ما بتخلفيش، لا ده انت بقى تبعد، ابعدوا عنها. يعني الرفض مش بس بقى جمل سلبيه او نظرات، لا كمان الرفض بقى انه ابعد عنها، دي لا اصل دي هتحسدنا، دي ممكن تبقى مثلا يعني يمكن كان في مشهد من المشاهد قوي قوي انه مثلا واحده معاها ابنها، لا احنا نبعد عن نرجس اصل هي ما بتخلفش وانا هبقى جايه لها بابني، ما هي ممكن تحسدني، ممكن تحسد ابني. الرفض في اقوى واقصى صوره، انه مش بس نظرات رفض، مش بس كلمات سلبيه فيها رفض وعدم قبول، لا كمان نبعد عنها. للأمانة أنا كل اللي أنا بقوله ده مش علشان أبرر خالص التصرفات البشعة بعد كده اللي نرجس هتعملها نتيجة إحساسها بالرفض، مش ده هدفي خالص، لكن كل هدفي النهاردة إنه يمكن تكون أنت حاسس بالرفض جواك ونتيجة ده بتعمل تصرفات فيها عنف، فيها قسوة مع اللي حواليك، تاخد بالك من ده. أو ممكن أنه لو أنا بتعامل مع حد بعدم قبول، لو أنا بوصل لحد عدم قبول أو إحساس بالرفض، أخد بالي والحق نفسي علشان ما نوصلش بعض للمرحلة اللي فيها الإحساس بالرفض بقى أنا عمالة أستقبل إحساس بالرفض وعدم القبول، وأن أنا غير كافي، وأن أنا معيوبة، وأن أنا عندي حاجة غلط، عمالة أستقبل. في وقت من الأوقات هبقى رد فعل، وممكن رد الفعل ده يبقى قاسي جدا وعنيف جدا ويتسبب في كارثة وأذى ليا وللي حواليا. فده الهدف النهاردة من حلقتنا، مش علشان نبرر الغلط، لكن ألحق نفسي وألحق غيري قبل ما الإحساس بالرفض يترجم في صورة تصرفات وردود أفعال على نفسي وعلى المجتمع اللي حواليا. هنكمل كلامنا أكتر وهنحكي أكتر النهاردة في القصة بتاعتنا ونهاية وبداية وحكاية نرجس، وتعالوا نحكي أكتر أنه يعني لما بتتعرض للإحساس بالرفض سواء بنظرة أو بكلمة أو بتصرف من اللي حواليك بيبقى رد فعلك إيه؟ هل في أوقات بتصدق أنه أنت ملكش قيمة أو أن أنت ملكش لازمة أو أن أنت غير مقبول لمجرد أنه في ناس حواليك بيقولولك ده؟ وإزاي ممكن نتعامل مع الشعور بالرفض، والأهم من ده نتائجه بقى ممكن تبقى إيه علشان ناخد بالنا ونتواجه مع نفسنا ونصارح نفسنا. لو أنا حاسس من جوايا بعدم القيمة، لو أنا حاسس جوايا بإحساس النقص أو إحساس أن أنا غير كافي أو أن أنا غير مقبول أو أن أنا مليش لازمة، أبدأ أتعامل مع الإحساس ده بسرعة قبل ما العواقب تبقى وخيمة. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، لكن هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. بشجعكم كده تقدروا تكونوا بتبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. هنخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. مع نهاية كل عمل درامي بتبدأ حلقة من حلقات برنامجنا. العمل ده ممكن يبقى مسلسل ممكن يبقى فيلم، لكن دايما بحس انه كل الأعمال الدرامية اللي بنشوفها محتاجين نقف عندها، لأنه أنت بتشوف حياة حد قدامك على الشاشة. يعني أوقات هتلاقي تفاصيل شبهك، أوقات هتلاقي تفاصيل شبه ناس أنت بتتعامل معاهم، ولما تبقى القصة حقيقية كمان ده بيخلينا نقف عندها وقفة ونحكي ونتكلم فيها أكتر ونتعمق في تفاصيلها. حكاية نرجس والشعور بالرفض والإحساس بالرفض، وخلينا يعني وإحنا في الفصل كده كنت عمالة أفكر فكرة عايزة أشارككم بيها، إنه خلينا نتفق إنه الشعور بالرفض أو الإحساس بالرفض أو إن أنا مثلا في حاجة ناقصة أو معيوبة أو يعني ماليش قيمة أو قيمتي قليلة قوي، لأنه المجتمع مثلا حاطط شوية مقاييس كده للجمال وللنجاح وللإنجاز وللقيمة، أنا ما عنديش الحاجات دي. الشعور ده بيبقى شعور صعب قوي، مش دايما بنعترف بيه لنفسنا، اوقات مش بنقدر نتواجه مع الشعور ده ونتوجع، بنستسهل يا اما نهرب منه يا اما بقى نعمل ردود افعال عنيفه زي اللي عملتها نرجس. احساس بالانتقام، انا عايزه انتقم من المجتمع اللي حواليا اللي وجه لي رفض بشتى الطرق وبكل الصور، فأنا عايزة انتقم من المجتمع كله، اللي ليه دعوة اللي ملوش دعوة، اللي قدم لي رفض واللي ما قدم ليش، أنا عايزة انتقم وخلاص. إحساس بالغضب اللي بيترجم بعد كده في انتقام. عايزة قبل ما نكمل كلامنا أقرأ تعليق كده جالنا على لايف الفيسبوك من بوبا أشرف. يا هبة بوبا كده بتقول الرفض، أو بتقول كده الرفض إحساس مؤلم جدا وخصوصا من الدايرة القريبة، وأوقات لما بيكبر جوه الإنسان بيسوقه في تصرفات كتيرة. وعايزة يعني أقف شوية عند جملة بيسوقه، يعني أنا ما بقاش مدرك أنا بعمل إيه، بيسوق في تصرفات كتيرة بيعملها من غير وعي. بتفق معاكي جدا يا هبة، وعايزة يعني أقف شوية عند حتة الإحساس بالرفض من الدايرة القريبة، لأنه أوقات إحنا بنعمل ده مع أولادنا وإحنا مش واخدين بالنا. وعايزة أقول كل أب وكل أم اجمع هنا واسمعوا الكلمتين دول، يعني أنا شخصيا بقعد أقولهم لنفسي، إنه الإحساس بالرفض مش لازم يبقى إنه أنا مثلا بعنف ولادي وبضربهم، لا لا لا، ممكن يبقى الإحساس بالرفض إنه مثلا هو أنت جبتيش درجة عالية ليه؟ هو أنت يعني دماغك فيها إيه؟ وأنت مش ذكي؟ وأنت مش بتعرف تحل؟ هو في إيه؟ وأنت مش عندك مخ؟ بصوا يعني حاجات بتبقى يعني صغيرة جدا، وأوقات نقولها وإحنا في وقت مثلا عصبية أو في وقت انفعال وإحنا مش مركزين. ده بيوصل إحساس بالرفض، مش لازم يبقى بصورة فجة جدا، ومش لازم يبقى بصورة قاسية جدا زي ما بنحكي النهاردة في الحلقة بتاعتنا اللي كان بيحصل مع نرجس، لكن ممكن يبقى بصور كده ايه مستترة او مدارية، ويوصل للطفل سواء ولد او بنت شعور بالرفض. طب انا ممكن فعلا اكون عملت كده مع ولادي، طب اعمل ايه؟ اعتذر وحاول اصلح شعور بالرفض ده اللي هم حسوا بيه، بإني أقدم محبة وأقدم قبول وأقول كلام إيجابي وأعمل تصرفات فيها إنه أنتم مقبولين ومحبوبين وأنتم ما فيش فيكم حاجة غلط وإلى آخره. فما فيش إحساس وصل ما ينفعش يتداوى، ما ينفعش يتعالج، بس المشكلة إن إحنا أوقات بنكمل في ده. ولو رجعنا تاني للقصة بتاعتنا النهاردة وحكاية نرجس، كانت نرجس أوقات كتير ما بتبقاش قادرة تقول لمامتها إنه كفاية كفاية كلام سلبي، كفاية بقى كفاية كفاية عمالة توجعيني انه كان نفسك تخلفي ولد وللأسف خلفتيني انا بنت، وكفاية توجعيني ان انا ما بخلفش كفاياكي. ما كانتش بتبقى قادرة تقول ده لمامتها بشكل واضح، فكانت بتقعد تبص لمامتها كده نظرات وإيس كأنها عايزة تقول لها كفاية كفاية بقى بجد، يعني كفاية حسستيني ان انا ولا حاجة. لكن نرجس بعد ما بتطلق وبعد ما بتترفض من كل اللي حواليها بتقرر بقى تطلع رد فعل انه انا عايزة انتقم، فبتدور كده على عوني جارهم كان بيحب نرجس زمان قوي، ولما تقدم لها أهلها رفضوه لأنه كان يعني كان بيعرق شوية، رجله عمل حادثة فيها فكان بيعرق شوية، فأهلها رفضوا أنه يتجوزها. فقالت له لو أنت لسه عايز تتجوزني أنا موافقة. وده كان بداية رحلة الانتقام من المجتمع ومن الناس ومن الظلم ومن الرفض اللي هي تعرضت له. جوزت عوني وهي كانت عارفة كويس قوي أنه هو بيحبها جدا، هي بتحبه ما اعتقدش ان هي كان جواها اساسا حب لاي حد ولا حتى نفسها. ودي جزئيه مهمه قوي، انه من كتر لما اوقات كتير بيوصل لنا رسائل رفض من الناس اللي حوالينا القريبين مننا، ببقى مش قادر حتى احب نفسي، فهبقى بضحك على نفسي لو قلت لنفسي ان انا عارف احب حد غيري، لانه اذا كنت انا نفسي مش عارفه احبها من كتر ما انا بصل لي رسائل رفض من الناس اللي حواليا، فهل هعرف احب غيري؟ لا. فنرجس كانت واصله لمرحله انه هي لا عارفه تحب نفسها ولا عارفه تحب غيرها، بس عايزه تنتقم وعايزه تثبت للناس اللي رفضوها انه انا هنا، انا موجوده، انا ينفع الاقي حد يتجوزني ويحبني غير الشخص اللي طلقني وأهني وأهان كرامتي وحسسني إن أنا ولا حاجة. وفعلا بتتجوز عوني وبتقنعه وبتكذب عليه إنه إن العيب منه هو، وإنه هو اللي ما بيخلفش، وإن هي تمام وزي الفل وما فيهاش أي حاجة. وللأمانة أنا كان صعبان عليا قوي عوني، اللي هو يعني طب هو الرجل عمل إيه؟ يعني هو إيه ذنبه في الحياة إن أنت تعملي فيه كده؟ هو فعلا ملوش ذنب. ليه؟ لانه زي ما قلت لكم نتيجه من نتائج الشعور بالرفض، طبعا اول حاجه بيبقى غضب مكتوم، بيبقى جوايا غضب مش عارفه اخرجه، غضب من الناس اللي حواليا، غضب من اوقات كتير من ربنا. ونفسي نقف عند النقطه دي النهارده وتكلم مع نفسك وتكلمي مع نفسك ونتصارح كده كل حد فينا مع نفسه. أوقات كتير بيبقى جوانا غضب من ربنا وبنفضل نلوم ربنا إن رب هو أنت ليه ما اديتنيش طفل زي فلانة، هو أنت ليه رب خليت لوني كده، هو أنت ليه رب ما اديتنيش فلوس زي ما اديت فلان وفلان وفلان، هو أنت ليه رب ما خلتنيش شخص ذكي ناجح، وأنت ليه رب ما دخلتنيش الكلية الفلانية. أوقات لما بنترفض من المجتمع أول حد بنلومه، طبعا أكيد بلوم نفسي وبيبقى جوايا غضب مكتوم تجاه نفسي، وبعدين بلوم ربنا، وبفضل أبص على النقط اللي مش مضيئة في حياتي أو نقط النقص في حياتي، ومش ببص على العطايا الكتير ومميزات الكتير اللي ربنا ادهالي. وبفضل أبص إنه مثلا ربنا ما ادانيش الحاجة الفلانية، ربنا ما ادانيش زي فلانة وفلانة وفلانة، طب ما أنا ممكن يكون ربنا اداني حاجات تانية بتميزني. عشان كده النهاردة ممكن يكون ربنا ما اداكيش أطفال، بس ممكن يكون اداكي حاجات تانية مميزة جدا. ممكن يكون ربنا ما اداكش الفلوس والغنى المادي، لكن اداك حاجات تانية مميزة غير الغنى المادي. ممكن يكون ربنا ما اداكيش النجاح الدراسي، بس اداكي نجاح ان انت بتعرفي تعملي علاقات اجتماعية واداكي النجاح في الحتة دي. فبدل النهاردة ما نفضل نلوم ربنا ويبقى جوانا غضب تجاهه انه ليه يا رب ما خلقتنيش زي فلان وفلان وفلانة، تعالوا النهاردة نبص على النعم والعطايا اللي ربنا ادهلنا، لأنه ربنا إله عادل جدا وربنا إله صالح جدا مش بيظلم أي حد فينا. فأنت ممكن تبقى حاسس في وقت أنه أنا مثلا مرفوض من المجتمع بسبب لون بشرتي، أنا مرفوضة من المجتمع لأنه أنا ما خلفتش وإخواتي كلهم خلفوا مثلا وقرايبي، أنا مرفوضة من المجتمع لأن أنا لسه ما اتجوزتش وسني كبر. بلاش نبص على الحاجة اللي مش عندنا، لكن تعالوا نبص على الحاجات اللي ربنا ادهلنا، هنلاقي أكيد، هنلاقي أكيد. لكن يمكن أوقات من كتر الشعور بالرفض اللي المجتمع بيصدره لينا وبيغذيه جوانا, فببقى حاسس انه ايه يا رب انت ما اديتنيش حاجه, يا رب انت ظلمتني قوي, ليه يا رب كده, وليه وليه وليه دي حياتي, وليه يا رب انت بتبخل عليا بحاجات كتير, ويا رب يعني ما هي كانت سهله عليك قوي انك تديني الحاجه دي. اوقات حتى مش بنقول لربنا ده بشكل صريح, لكن بيبقى ده احساس جوانا. عشان كده تلاقي نفسك ولا قادر تقعد قدام ربنا, ولا قادر تصلي, ولا قادر تدعي, ولا قادر يبقى في تواصل ما بينك وما بين ربنا, لان انت عمال تلومه على الظرف اللي انت فيه, وعلى الوضع الصعب اللي انت فيه, وعلى الحاجات اللي ما ادهلكش زي جارتك وزي صاحبتك وزي اختك وزي صاحبك وزي فلان وفلان وفلان. فالغضب المكتوم بيبقى نتيجة ورد فعل للشعور بالرفض. اوقات كمان الغضب المكتوم ده من كتر ما انا سايبه جوايا وسايباه جوايا بيبقى في صورة عنف, وبعد كده بعد العنف بيبقى انتقام, وده اللي اتجسد في صورة انتقام نرجس من أول حاجة, إنه هي اتجوزت عوني, كدبت عليه, قالت له إنه أنت اللي ما بتخلفش وأنا تمام وزي الفل, وقالت له طيب إيه رأيك نروح نتبنى طفل. وفعلا قرروا إن هم يروحوا يعني إحدى دور الأيتام علشان يتبنوا طفل ويكفلوا طفل بالطرق الشرعية القانونية العادية جدا. لكن هنا نرجس بتقابل رفض من نوع آخر. يعني هي مرفوضة عشان هي بنت وأهلها كان نفسهم يخلفوا ولد, هي مرفوضة لأن هي ما بتخلفش, وإخواتها وكل الناس اللي حواليها بيخلفوا حيل واثنين وثلاثة. لا كمان يعني أزيدكم بقى من الشعر بيت, إنه هي لما راحت علشان تقدم الورق بتاعها ورق جوزها علشان يكفلوا طفل وبتاع ويبقى عندهم طفل, وأخيرا بقت تحقق حلمها إنه يعني هي بقى عندها طفل بالطرق الشرعية القانونية, بيرفضوا ده ويقولوا لها إنه أصل أنتي مستواك المادي قليل قوي, فإحنا مش متأكدين إذا كنتي هتعرفي تصرفي على الطفل ده ولا لأ. فهي حست إنه لأ بقى, لأ كفاية. وهنا بقى خلاص انه من كتر ما الشعور بالرفض والاحساس بالرفض زاد قوي, فنرجس بقت مش هقولكوا بقى من غير وعي, هي بتتصرف وإس كأنه حد تاني غيرها هو اللي بيتصرف. انا عايز اكون ام لانه انا الحاجة الوحيدة اللي هتخليني اسكت الصوت اللي جوايا اللي بيقولي انت مرفوضة, انت غير مقبولة, انت ولا حاجة, انت ملكيش قيمة, انت ملكيش لازمة. الحاجة الوحيدة اللي هتسكت الوجع اللي جوايا هو اني يبقى عندي طفل, اني ابقى ام بأي طريقة كانت بقى, ماليش دعوة بأي طريقة. انا دلوقتي مش بفكر في ايه غلط وايه صح, انا بفكر دلوقتي انه انا لازم ابقى ام بس كده. فعملت ايه؟ بدأت تبص كده على الناس حواليها, مثلا الستات اللي معاهم أطفالهم, ومثلا واحدة مش واخدة بالها من ابنها يعني مش مركزة معاه, حد ما لقيت بياعة كده بياعت يعني بخور وسبح وحاجات كده, وست بسيطة جدا وقاعدة وفرشة كده فرشتها, وجنبها طفل صغير رضيع لسه يدوب عنده شهر ابنها. فبدأت تحكي معاها وتقول لها انه هو انت عندك اولاد تاني غيره؟ قالت لها اه ده انا عندي اتنين غيره كبار, ويعني ده الامانة الماديات يعني بقت صعبة قوي واحنا مش لاقيين ناكل, بس هنعمل ايه وبتاع. فهنا نرجس لمعت جواها فكرة شيطانية انه بدراعي انا هيبقى عندي طفل, بدراعي انا هتحدى ربنا اللي ما ادانيش اطفال, اللي ظلمني وحرمني من الأطفال وخلاني أعيش طول الوقت راسي في الأرض, خلاني أعيش عيني مكسورة حاسة بالرفض, حاسة بعدم القيمة, حاسة بالقلة, حاسة أن أنا ولا حاجة وسط المجتمع اللي أنا عايشة فيه, أنا هعملها بدراعي. وقررت أن هي تخطف الطفل ده وتجري, حطته في شنطة. والأمانة المشهد كان مرعب, وانا شخصيا يعني انا كسارة وانا عمالة اتفرج على احداث المسلسل وعمالة افكر انه ده حصل بجد, يعني الطفل ده اتخطف بجد. طبعا كارثه كارثه و- و- و- ومشهد صادم جدا ومليان وحشيه ومليان بشاعه. طب هي ايه اللي وصلها لده؟ اللي وصلها لده الشعور بالرفض، احساس انه انت ولا حاجه، انت ولا حاجه لانك ما خلفتيش. يا هو الشعور ده ممكن يوصلني ان انا اتصرف بـ بـ بـ بالقسوة دي واستبيح ان انا اخطف طفل من امه وانه اعمل كده؟ اه، لانه الناس وجعوني، المجتمع وجعني، وانا مش عارفة اعمل ايه في الوجع ده. لسه كنت بتكلم كده مع واحدة صاحبتي بقول لها انه نفسية الانسان معقدة جدا، ربنا خلقنا نفسيتنا معقدة جدا جدا جدا، بحتاج كل وقت والتاني اني اتواجه مع نفسي، حتى لو هتوجع، حتى لو هحس بألم جوايا، بحتاج اتواجه مع نفسي واتكلم معاها وابدأ اشوف ايه الاحاسيس اللي جوايا وجعاني وما تشفتش منها، علشان ابدأ امشي في سكة شفا لحسن بعد كده اعمل ردود افعال مؤذية جدا ليا وللناس من حواليا. وده اللي حصل مع نرجس. نرجس خطفت الطفل ورجعت لجوزها، وهي طبعا كتبت على كل الناس انه انا ان هي كانت حامل وخلفت. وخدوا بالكم من حاجة، هي خطفت ايه؟ ولد مش بنت، لانه هي اوريدي اساسا جواها عقدة نفسية انه انا مرفوضه من من من من امي لانه انا بنت. هي كان نفسها تخلف ولد، فانا لما هخطف طفل انا هخطف ولد علشان اقول لامي اول واحده شفتي انا خلفت ولد. طبعا هي بتتصرف كل ده وهي مش واخده بالها هي بتعمل ايه. واول ما حطت رجلها على بدايه الطريق، طريق الانتقام، انت لما بتبدأ في طريق الانتقام انت مش بتعرف توقف. ليه؟ لانه بتلاقي انه انت بقى عندك الحاجة اللي انت اتحرمت منها، وبتحس جواك انه ايوة انا انتقمت، واحساس الغل والغضب بيزيد اكتر، فتبقى عايز المزيد والمزيد من الانتقام من الناس اللي حواليك. فخطفت الولد وسمته يوسف وبدأت تربيه، وفي يوم من الايام يوسف قال لها انا عايز اخ. يا سلام، عناية الاتنين، أجيب لك أخ. وخطفت ولد تاني بمنتهى البساطة. ليه؟ لأنه هي مش هي اللي بتتصرف، مش هي اللي بتخطف، ده إحساس الغضب والانتقام والشعور بالرفض اللي جواها هو اللي بيصرخ صرخة وجع وصرخة انتقام وصرخة إنه المجتمع طول الوقت كان بيبصلي إن أنا ولا حاجة، وانا اللي هجيب قيمتي بنفسي من المجتمع. بس طول الوقت نرجس كانت حاسه بغضب، طول الوقت كانت مرعوبه لحسن اي حد يكتشف ان هي خاطفه العيال دول مش عيالها، طول الوقت حاسه بتوتر، طول الوقت جواها صراع. يعني كانت طول الوقت مثلا في المسلسل بتعض على شفايفها، بتاكل في ضوافرها، شعرها بيقع طبعا بشكل رهيب. ليه؟ لانه هي أبعد ما يكون عن السلام النفسي والهدوء والفرح والاستقرار، لأنه بالرغم أن هي عندها أولاد وبقت تشوف في عينين الناس اللي حواليها قبول أنه أنت خلاص جبتي 10 من 10، بقى عندك أولاد، بقت بتشوف ده، إلا أنه هي ما بينها وما بين نفسها هي لازال الإحساس بالرفض جواها. وعشان كده نفسي النهاردة لو انت قررت انك تعوض الشعور بالرفض بحاجة تانية غير انك تتشفي منه، هيفضل جواك اي مشاعر سلبية احنا بنشعر بيها، شعور بالرفض او الشعور بعدم القيمة او الشعور بانه انا ولا حاجة او ان انا غير محبوب او ان انا غير مقبول، المشاعر دي والاحساس ده لازم نتشفي منه بشكل صحيح. وده يمكن اللي هنحكي عنه اكتر بعد الفصل، انه اوقات بحاول اعوض نفسي بحاجات تانية، اعوض نفسي مثلا لو انا حاسس ان انا مش محبوب من الناس اللي حواليا مثلا لانه انا لون بشرتي مختلف مثلا, او ان انا لون بشرتي غير مقبول من المجتمع اللي انا عايش فيه, او ان انا مثلا ما خلفتش زي كل الناس اللي حواليا وكل الستات اللي حواليا, او ان انا ما اتجوزتش وسني كبر. اوقات بنحاول نعوض ده بحاجه تانية, انه مثلا انجح قوي دراسيا, انجح قوي علميا, انجح قوي في الشغل, واقول لنفسي خلاص انا كده بقيت ناجح, انا كده بقيت ليا قيمه. لا, هتفضل جواك الحته اللي بتوجعك دي لانك ما تشفتش منها وحاولت تعوضها بحاجه تانية. او لو انت مثلا بدات تنتقم بقى وبدات ان انت تاخد القيمه بدراعك, برضو هيفضل جواك احساس ان انت ولا حاجه, وهتفضل عايش في عدم سلام نفسي رهيب, وهتفضل عايش في خوف وقلق وتوتر وحزن وألم وغضب ولوم على ربنا ولوم على الظروف ولوم على نفسك. ليه؟ لأنه أنت ما تشفتش بشكل صحيح. هنحكي أكتر عن الشفاء وإزاي لو اكتشفت النهاردة أنه أنا جوايا حاسة أو حاسس أني مرفوض أو أني يعني غير كافي بشكل أو بآخر نتيجة شوية حاجات معينة, يمكن أنا معرفش هي إيه. كل حد فينا, أقعد مع نفسك النهاردة, واجه نفسك, ولو لقيت أن أنت جواك شعور بالرفض حتى ولو بنسبة إن شاء الله حتى 2% 1%, محتاج النهاردة تواجه نفسك وتبدأ سكة الشفاء. إزاي؟ هنحكي عن ده أكتر لكن بعد الفاصل. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بفكركم كده أنه تقدروا تكونوا بتبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك, كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان, خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج

0: ورجعت معاكم مره كمان. والحقيقه يعني الحلقات معاكم بتخلص بسرعه قوي، بحس انه يعني كاني لسه بادئه الحلقه وبعد كده خلاص، يعني بقلنا تقريبا اقل من 5 دقائق، يمكن 4 دقائق او 3 دقائق في حلقتنا النهارده. لكن انا عارفه انه الحلقه دسمه وكبيره، والعمل اللي احنا بنتكلم عنه النهارده قوي جدا وقاسي جدا، ويخلينا نقف مع نفسنا كتير ونواجه نفسنا بده. ويمكن كنت لسه بحكي انه طيب الشعور بالرفض، لو انا النهارده وانا بسمع الحلقه وحسيت انه جوايا انه انا لسه جوايا احساس ان انا قليله في الحته ديت، لما بدخل اي مثلا مجتمع بحس ان انا قليله، لانه مثلا انا ما عنديش ولاد، لانه انا لون بشرتي اللون الفلاني، لان انا تخينه، لان انا رفيعه، لان انا قصيره، لان انا طويله زياده عن اللزوم. المجتمع رفضني بشكل او باخر، ولو انا كمان الدايره القريبه مني كانوا بيقولوا لي ده، انه انا يعني غير كافيه، او ان انا فيا حاجه غلط، او ان انا فيا عيب ما، اعمل ايه؟ اول حاجه واجهي اللي جواكي واللي جواك. نرجس ما كانتش بتواجه ده ولا تعرفه، وما كانش عندها وعي بده، وللامانه انا لازلت شايفاها ضحيه، ضحية وما وصل لهاش وعي وما وصل لهاش نور وما وصل لهاش إدراك إنه هي يعني مش لازم تبقى بتخلف عيال عشان يبقى ليها قيمة، مش لازم تبقى ولد مش بنت علشان يبقى ليها قيمة. بس للأمانة القصة كانت يعني صعبة قوي، والحلقة كانت مقفولة تماما، لأنه رفض جالها من باباها ومامتها في البداية، فالقصة كانت صعبة قوي. بس حلو ان في اعمال دراميه كده، وحلو ان احنا نتكلم عنها علشان ما نوصلش للمرحله دي وما نوصلش غيرنا للمرحله دي. عشان كده سواء انت النهارده وانت بتتواجه مع نفسك اكتشفت ان انت جواك شعور بالرفض حتى ولو 1%، اتكلم مع نفسك صراحه وابدا النهارده صلي وادعي ربنا وقول يا رب انه انا حاسس ان انا ماليش لازمة، حاسس ان انا ماليش قيمة، حاسس ان انا اقل من الناس اللي حواليا، لان ما عنديش الحاجة الفلانية، لان انا شكلي كذا، لان انا امكانياتي المادية كذا. ابدأ ادعي وابدأ صلي وابدأ قول يا رب انا عايزة تشفي في الجزئية دي. واوقات هتحتاج تقعد مع حد وتتكلم معاه وتتكلم مع متخصص وتحكي معاه انه انا عايزة تشفي من الشعور بالرفض في الحتة الفلانية، علشان بعد كده موضوع ما يتطورش بي ان انا انتقم من الناس اللي حواليا وانتقم من نفسي واذي، لانه انا جوايا مشاعر صعبة جدا، اصعب من ان انا اشيلها لوحدي واكمل بيها. ولو النهاردة ادركت انه يمكن انا في كلام سلبي بقوله بيوصل لولادي شعور بالرفض، يمكن انا بقول كلام سلبي لزميلتي في الشغل ويعني في صوره هزار وهي موصل لها الشعور بالرفض وشعور ان هي ولا حاجه او ان هي اقل، محتاجين ناخد بالنا لالا نكون بنوصل بكلامنا ونظراتنا وهزارنا وتنمرنا اوقات كتير اللي هو تحت بند الهزار لغيرنا الشعور بالرفض. يمكن نرجس اكتر حد اذته هو الولد اللي خطفته يوسف، او هو ما اسموش طبعا في الحقيقه يوسف، لكن الولد ده الى يومنا هذا للاسف مش عارف مين هم اهله الحقيقيين، وعمل 43 تحليل DNA ومش عارف يوصل لعيلته الحقيقيه، بابا ومامته الحقيقيين، لانه ببساطه شديده محدش يعرف هم مين غير نرجس اللي انتحرت ونهت حياتها. خلاص وصلت لمرحله انه انا أزيت كل الناس اللي حواليا، انتقمت بشتى الطرق ولسه شعور الرفض جوايا، فانا هعمل ايه؟ انا عايزه انهي حياتي لان انا مش قادره اكمل بالشعور ده. قصه قاسيه جدا، قصه صعبه جدا، لكن الهدف النهارده انه لو انت حاسس ان انت مرفوض، لو انت حاسس ان مالكش قيمه، لو انت شبعت من الجمل السلبيه والشعور بالرفض اللي الناس حواليك بيصدروه لك، واجه نفسك النهاردة وابدأ قول يا رب اشفيني من الشعور ده. يا رب أنا عايز أعرف قيمتي الحقيقية فين، ومع الوقت هتدرك أن قيمتك الحقيقية من قيمة اللي خلقك وكرمك وخلقك في أحسن صورة، مش في أنك معاك فلوس ايه، شكلك ايه، جنسك ايه، خلفتي ولا ما خلفتيش، اتجوزتي ولا ما اتجوزتيش، لكن القيمة الحقيقية في ربنا وحده. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن لسه في حلقات جاية كتير. شوفكم على خير ان شاء الله يوم الخميس الجاي من الساعة 5 للساعة 6 مساء، وحلقة جديدة ونهاية وبداية، وقول لكم مع السلامة.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت

ودلوقتي بيقعدوا برنامج صباح سمع. لو حابب

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما, صباحكم زي الفل, نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة متنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة, وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير قوي. والنهاردة عندنا كسر بقى, وعندنا حاجات وهنكسر في ازاز البيوت اللي حوالينا. النهاردة الحلقة ظريفة وجميلة عن نظرية النافذة المكسورة, اللي هي فكرة انها بدأت بسيطة وتحولت لمصيبة. بنتكلم على امتى كلمة عادي في حياتنا بتبقى خطيرة. يعني عادي, عادي يا جماعة, الحاجة الفلانية باظت, عادي الكلمة دي كانت وحشة قوي, عادي كل حاجة عادي. كلمة عادي أوقات بتخفف يعني حدة الحياة, بس عادي لما هي تبقى اللغة الأساسية في حياتنا بتبقى خطيرة, وده اللي بتقوله النظرية دي النهاردة. إمتى أو إزاي الحاجات الصغيرة ممكن تبوظ في حياتنا؟ نانا في تعليقات الفيسبوك بتصبح وبتقول صباح المحبة والبركات. صباح الفل عليك يا نانا, يومك مليان بالبركة والنعمة, وحشتيني جدا, وحلو متابعة يعني من أكتر الناس اللي بجد كلامها وكل حاجة بفرقة قوي معانا نانا. لو في شارع كده انت معدي فيه ولقيت فيه شباك محل, شباك بيت في الدور الأرضي كده ولا حاجة, والإزاز بتاعه مكسور, والإزاز بتاعه متساب وهو مكسور, هتحس بإيه؟ الإحساس الطبيعي ان هنحس ان المكان ده مهمل. ما هو لو المكان ده مهم كانوا فكروا يصلحوا الإزاز, بس معنى ان هم سايبين الإزاز يبقى المكان ده مش مهم. فالنظرية اللي هنتكلم عليها ان الإهمال الصغير دعوة للفوضى الكبيرة, دي موضوع الحلقة النهاردة, وازاي انه في حاجات في حياتنا بنسيبها بس هي بتتحول لفوضى وتخلينا مش مرتاحين في حياتنا. تخيلوا كده لو انت ماشي في شارع ولقيت الشبابيك اللي فيه مكسورة, ولقيت زبالة كده يعني تلال من الكمامة في الشارع, ولقيت الحيطان متشخبط عليها, الشارع مفهوش لمبات فبالتالي هو ضلمة جدا بالليل. كل حاجة في الشارع ده بتقول كلمة واحدة بس, محدش مهتم. فالطبيعي واحنا ماشيين في الشارع هنحس انه انا خايف, خايف اتثبت, خايف يطلع عليا حرامية, خايف اتضرب, خايف. هتلاقي نفسك ماشي في الشارع ده تحديدا وانت خايف. الغريبة بقى ان لو طبقنا فكرة النظرية المكسورة دي هنلاقي انه اوقات كتيرة قوي كلام بيعدي قدامنا ويتقال علينا ونقول عادي, مع اننا توجعنا قوي, اتجرحنا قوي, كان مفروض الشخص يعتذر وما اعتذرش, فاحنا قلنا عادي ما فيش مشكلة, ما اعتذرش يعني مش مشكلة خليها عليا. عادة وحشة دخلت بالهزار في حياتي وقلت عادي يعني مش مشكلة, يعني ايه الفرق لما نبدأها كده, وبعدين نبص نلاقي حصل نظرية النافذة المكسورة, الإزازة اتكسر وابتدى يحصل حاجات كتيرة في الحياة. الخراب ده اللي هو بيبدأ عمره ما بيبدأ مرة واحدة, ده هو بيبدأ بحاجات صغيرة زي الكسر الصغير اللي في الإزاز. عارفين لما يقولك الإزاز بدأ بكسرة صغيرة وبعدين الكسرة دي كبرت قوي, فإزاي الحاجات الصغيرة اللي بنطنشها ممكن تتحول مع الوقت لفوضى كبيرة. ده الحلقة النهاردة, وهحكي لكم على النظرية دي وهنحكي النهاردة مع بعض كتير. بس خليني أخد التعليق. أحيانا كلمة عادي إذا استخدمت لتبرير ما لا ينبغي أن يصبح طبيعيا, ليست الكلمة نفسها هي المشكلة بل ما تخفيه ورائها. ده معاكي حق 100%. كلمة عادي دي وراها بلوى يعني هي وراها مصيبة كبيرة واحنا بنقول عليها عادي. وقيسوا بقى عادي على كل حاجة, ده احنا بقينا بنشوف أمور غريبة جدا جدا ولا يصح ونقول عادي الزمن كده بقى والحياة كده. وبتقول شهر أربعة. طيب شهر أربعة تعالوا النهاردة بقى هنلعب لعبة النافذة المكسورة مع بعض. كل واحد فينا عنده كسر ما في نافذة في حياته. فإيه أكتر حاجة من الحاجات اللي هسألك فيها ممكن تكسرك بسهولة؟ تعالوا نشوف شهر أربعة. الاستفزاز ولا الظلم يكسروكي أكتر يا نانا؟ الاستفزاز ولا الظلم؟ تخيلي كده في موقف حياتي اللي يكسر نانا أكتر، إنها تستفز قوي وما تبقاش عارفة ترد، ولا إنها تتظلم ومش عارفة ترد الظلم ده؟ فيا ترى إيه اللي ممكن يكسر نافذة من النوافذ اللي موجودة؟ الاستفزاز أكتر ولا الظلم؟ اللي حابب يشارك في أي إجابة يعني يشارك عادي. وعملالي أنا شهر 12، تعالي نشوف إيه اللي ممكن يكسر النافذة بتاعت شهر 12. الحنين ولا الإحساس إنك مش مفهوم؟ الحنين ولا الإحساس إنك مش مفهوم؟ لا أنا بالنسبة لي اتعودت على إنه أكون، أو ممكن أقول يعني الظلم ولا إحساس إنك مش مفهوم. لو الظلم ولا إحساس إنك مش مفهوم، لا الظلم، الظلم بصراحة جامد جدا. أبحس إنه لا يعني محدش يظلمني، بس عادي ما تفهمونيش، يمكن مع الوقت بقى أتفهم، يمكن ما تفهمش خالص بس مش فارقة، خلاص خدوا رد الفعل اللي انتوا عايزينه لو أنا مش مفهوم، لكن ما تظلمش برضو. أنا بالنسبة لي موضوع الظلم ده لا قهري جدا، يعني صعب قوي الموضوع ده. طيب تعالوا كده ندخل في فقرة كده جميلة ونشوف الموضوع. يعني المخ البشري عنده قدرة مرعبة مرعبة على التكيف، وده عنصر أساسي في عناصر النافذة المكسورة. يعني مثلا تخيل أنت رحت سكنت في بيت في شارع، الشارع ده كله أفراح، الشارع ده ما بيناموش غير بالطبل، أنت رحت جالك انهيار أول كام يوم، يا جماعة أنا مش قادر أنام في الوضع ده، يا جماعة إيه اللي بيحصل؟ بعدين عقلك ابتدى يفهم انه مش هيغيروا الحاجة بتاعتهم، فخلاص هو على نفس وضعه، هيحصل لك تكيف مرعب مع الضوضاء اللي انت عايش فيها. يعني بعد ما كان الفرح يبدأ انت ما تعرفش تنام مثلا، انت اصبحت صوت الفرح بيكيفك وانت نايم، خلاص انت تكيفت مع الموضوع جدا. يا جماعة انا ما بعرفش انام غير مع الصوت العالي، مع انك انت طول حياتك اصلا الاصوات العاليه بتوترك جدا وبتخليك ما تعرفش تقعد في المكان، بس بجد المخ البشري عنده قدره مرعبه على التكيف، ويمكن ده سبب النافذه المكسوره. التوتر مثلا، انت شخص ما بتعرفش تتعامل مع الناس اللي بتتوتر، وجالك مديرك في الشغل متوتر جدا، في الأول هتقعد تشتكي لطوب الأرض وهتقعد زعلان وهتقعد مش عارف إيه، وبعدين بعد كده هتتكيف مع حالته، يقولك خلاص أنا تعودت عليه كده، خلاص ده لو ما توترش أنا اللي بتوتر، فهتبص تلاقي الموضوع بقى غريب. مثلا حد متعود إنه يهزر معاك بالإهانة، أو إنه هو يشتمك مثلا، أو إنه يتعدى في الكلام عليك، في الأول أنت لأ وما تعملش كده، وبعدين حسيت أنه عادي، ده كول، ده هو متعود على كده. فالعقل عنده قدرة مرعبة أنه يتكيف مع الأذية، أو أنه يتكيف مع الظروف اللي هو رافضها. علشان كده أوقات كتير قوي الإنسان ما بيحسش أنه مأذي إلا لما يخرج من البيئة اللي مأذي فيها. يعني مثلا كتير قوي نسمع الكلمة دي بنقولها لبعض، هو أنت زي كنت مستحمل ده؟ فيقولك أنا ما كنتش حاسس أن أنا مستحمل حاجة، أنا لما خرجت أدركت أن أنا كنت عايش في جحيم.

اللي بنقول عليها عادي، بس العادي ده وصلنا في حتة صعبة جدا، مش أي عادي ينفع نعديه، ومش أي عادي ينفع نقول عليه عادي، بس احنا بنقينا بنقول عادي على كل حاجة عادي. عارفين في نيويورك سيتي في التسعينات اكتشفوا نظرية النافذة المكسورة ده، فابتدوا بقى يعملوا ايه، كان الحيطان هناك عليها جرافيتي كتير قوي، فابتدوا اللي هو الرسومات اللي على الحيطة دي بتبقى شكلها حلو بس بتبقى اوقات بتحمل كلام مش كويس او عبارات او تلميحات، فابتدوا يحاولوا ينظفوا الحيطان ويعملوا اعادة دهان ليها، ابتدوا يمنعوا التهرب من ان انت تدفع تذكرة. كانوا مؤمنين بفكرة إصلاح التخريب الصغير وإصلاح التخريب البسيط، ويقولوا لك إن النظام الصغير بيصنع أمان كبير، كانوا قايمين كده على فكرة بتقول لك إن النظام الصغير يصنع أمان كبير. من ضمن الحاجات اللي وجدوا فيها عشان يبنوا نظرية النافذة المكسورة، قال لك إن في حضارات كتيرة جداً ما انهارتش بسبب الحروب، احنا عارفين انه لما تدخل حرب في اي بلد بتدمرها، لكن في بلاد ما انهارتش بسبب الحروب، لكن بسبب كلمة عادي، بسبب الفساد التدريجي اللي ابتدى يدخل البلد، وان الناس اللي في البلد تفقد القيمة بتاعتها. ففي الاغلب انهيار اي مكان بيعتمد على كلمة عادي، وعلى مدى سماحية الناس اللي في المكان ان هم يعملوا حاجات غلط تحت منطلق عادي وبسيطة ونعديها. نفس الكلام على السوشيال ميديا يا جماعة، احنا بقينا بنشوف مثلا حد بيتهان، حد بيتنمروا عليه، حد بيشتم حد شتايم وحشة جدا، واحنا بقينا بنعدي الشتايم عادي جدا، بقينا بنعدي التعليقات السخيفة عادي جدا، بقينا بنشوف ألفاظ وصور وخناقات وتعديات وما بقيناش بنتأثر عادي، مش مشكلة، وبقينا بنقلب عادي، والدنيا عقلنا ابتدى يحس انه ده طبيعي، ان انا الاقي الناس بتهين في بعض ده طبيعي، انه الاقي انه الناس بتنتهك حرية وخصوصة بعض عادي، ده الطبيعي. عادي يا جماعة، ده الطبيعي، احنا سنة 2026 يعني، فده طبيعي جدا، انتوا بتتكلموا في ايه؟ عشان كده قالوا لك ان البيئة الرقمية هي من اكتر المؤثرات على الاخلاق دلوقتي. يعني تعال شوف، علشان كده في بلاد في العالم مثلا منعت الفيسبوك العادي او منعت السوشيال ميديا العادي وبقى ليها المنصة الرقمية بتاعتها. ليه؟ لان هي شايفة انه العالم بره بيتداول اخبار وحاجات بقى من العادي ان الناس تشوفها، لكن هم رافضين الكلام ده. فقالك انه البيئة الرقمية من اكتر الحتت اللي بتأثر على اخلاق البني ادمين. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. عادي الطريقة اللي يكلمني بيها، صح، عادي الطريقة اللي يكلمني بيها، عادي الإهانة، عادي نرفزته، عادي عدم احترامه، كل ده يا جماعة حاجات بجد قاتلة. حاتم، انت ليك وحشة كبيرة جدا، انت ازاي بقالك كتير كده مش بتدخل؟ بجد ليك وحشة كبيرة، طمني عليك وقولي انت عامل ايه، وليه بقالك فترة كبيرة قوي مش بتدخل؟ لعل المانع خير يعني. وبيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسرة راديو سما، وبرنامج صباح سما ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشة وكل اسرة الراديو. فينك يا عم، فينك بجد، وحشتنا جدا. ونفس الجملة أنا عايزة أقولك وأنا بقولها، يعني لا، أنت بجد مفتقدين جدا في البرنامج. والصلاة اللي بيصليها حاتم اللي حرمنا منها بقاله كتير قوي، لتكن مشيئتك يا رب، نشكرك يا رب من أجل دمك المسفوك على الصليب من أجلنا نحن وأبنائك الخاطئين الغير مستحقين، بنشكرك لأنك رفعت قيمتنا من مجرد عبيد مقيدين بشرور إبليس لأبناء وارثون لملكوت بيهم. نشكرك يا رب على كل يوم جديد أعطتنا له من أجل أن نحيا معك، بنشكرك يا رب لأنك فعلا الآب الذي يضع نفسه من أجل أبنائه رغم قساوة قلوبهم وضعفهم، تستحق كل الشكر، تستحق كل المجد والإكرام، ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. أمين على كل كلمة بتقول.

0: يا حاتم، بتبدأ الموضوع في حياتنا بكلمة عادي وبتتحول بعد كده لمصيبة بسيطة في الأول، بس بتتحول لمصيبة. إيه الحاجات اللي في حياتنا اللي بتبدأ بسيطة وبتتحول لمصيبة؟ كل حد فينا ممكن نافذة في حياته تتكسر بسبب حاجة معينة. فخلينا نشوف كده، أنت جايلك في الشهر الخاص بيك، أنت قلت باين، أنت قلت شهر كام؟ تعال نشوف النافذة اللي في شهر أغسطس إيه؟ التقليل منك ولا التجاهل؟ مين اللي ممكن يتعبك اكتر؟ مين اللي ممكن لا لو عديته هكسر نافذه في حياتي؟ تقليل منك ولا انه حد يتجاهلك؟ هو التصرفين الصراحه صعبين، بس دايما عندنا احنا البني ادمين في حاجه لا انا ما اقبلهاش خالص، في حاجه تعدي وممكن اتعامل معاها، لكن في حاجه انه ما اقبلهاش خالص. فالتقليل منك ولا التجاهل؟ عادي ان انا اتاخرت شويه، من اكتر الجمل اللي بتتقال انه حد يبقى مستني حد والتاني يدخل فيها، ايه يا عم ما انا اتأخرت، يعني هو انا اول ولا اخر مرة اتأخر؟ وانت ياما ما تتأخر فعادي. فاحنا بنحط في دماغنا فكرة انه عادي ان انا اتأخرت، عادي عادي ان انت تفضل مستنيني، عادي انه انا امين يا رب. ونكمل قبل ما نطلع الفاصل، تجربة قوي غريبة عملوها. لا قبل التجربة احكي لكم على حاجة. لقوا ان الاماكن النظيفة اللي بيهتموا بصيانتها اللي متنظمة بتخلي البني أدمين اللي عايشين فيها أكثر هدوءا وأكثر ميلا، سوري، أقل ميلا للكذب وللسرقة أو أي تصرفات مش كويسة. يعني لقوا أنه نظافة المكان وترتيبه والاهتمام بصيانته والاهتمام بجودة المكان بتأثر تباعا على الناس اللي قاعدين فيه، وان الانسان بيبقى يعني اكثر اخلاقا واقل صفات وحشة قاعد في المكان ده، عكس انه المكان اللي ما بيهتموش فيه فبرضه بينعكس على الناس اللي حواليه. وبيقولك دايما ان المكان اللي حواليك بيأثر على سلوكك بنسبة كبيرة جدا من غير ما تحس. فعشان كده اهتم قوي ان بيتك يبقى نظيف، اهتم قوي انه هدومك تبقى نظيفة، لانه انت شايف انه عادي ان انا اروح الاقي البيت مش نظيف، ده عادي، ده عادي. بس هو ممكن يبان لك عادي، بس هو في حقيقة الامر بيأثر على سلوكك بشكل او باخر، بيخليك تعتاد القبح، بيخليك تعتاد الاهمال، بيخليك وقيس بقى على ده هيدخل في حياتك في حتة كتيرة قوي. فبيقول لك انه شكل المكان حوالينا بيأثر على سلوكنا اكثر مما تتخيل. كمان اغلب العادات اللي في حياتنا بتبدأ مرة واحدة، مرة واحدة بس، انا هعمل ده مرة واحدة بس، هشرب السيجارة دي النهاردة وبس، مش هعمل كده تاني، انا هسهر النهاردة وبس بس مش هسهر تاني، انا مش هرد على فلان النهاردة وبس، انا هكسل وهأجل النهاردة وبس، انا همسك الموبايل النهاردة وبس. كلها عادات غالبا بتبدأ بدي النهاردة وبس او المرة دي وبس، وبعدين بنلاقي الموضوع بهوأ منا قوي وكبر قوي. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي كتير مع بعض.
1: انت دلوقتي

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان الكتاب المقدس يهتم ان يجيبنا عما نحتاج ان نعرفه لا عما نشتاق ان نعرفه. فما اجابه الله نكتفي به، وما لم يجبه الله فلا حاجة لنا به. أسئلة كتيرة جوانا لما بنيجي نخش جوه الكتاب المقدس يمكن ما نلاقيش لبعض منها إجابات. عايزك تطمن إن كل سؤال جاوب الله في الكتاب المقدس هو اللي الله شايف إن أنت محتاج تعرفه، مش اللي أنت مشتاق تعرفه. الكتاب المقدس مش بيشبع احتياجك للمعرفة، لكن الكتاب المقدس بيقدم إجابة حقيقية لكل احتياج جواك حقيقي إنك تعرفه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: وبنتكلم عن نظرية النافذة المكسورة وإزاي إنها أمور بسيطة لكنها تنتهي بمصيبة. دي الفكرة اللي قايمة عليها النظرية. إيه جماعة الأمور البسيطة اللي في حياتنا اللي تهاوننا فيها فتحولت إلى مصيبة، تحولت إلى كارثة؟ ماذا تفعل بنا كلمة عادي؟ عادي دي وصلتنا لفين؟ نقبل ايه؟ وصلنا كده لحتة غريبة جدا مع كلمة عادي. لو اتكلمنا على العلاقات، العلاقات بتموت فجأة ولا ايه اللي بيخلي العلاقة واحدة واحدة تموت؟ نانا في التعليقات بتقول عادي اتنازل مرة. اي مصيبة كبيرة بتبدأ بان انا اتنازلت مرة فيها، اتنازلت مرة وعملت كذا الموضوع فلت مني. مش دايما بنعرف نرجع لما بيحصل تنازل مرة. الموضوع بيبقى عايز قوة كبيرة قوي، بس هل أنا بنفس القوة؟ يعني مثلا خلينا نطبق على السجاير. حد جرب السجاير مرة؟ كل اللي بيشربوا سجاير بيقولوا إن السجاير بتريحهم قوي، بتخفف الضغط بتاعهم، بتهديهم، ما بيعرفوش يقعدوا هم متوترين من غير ما يشربوا سجارة. فواضح إن الموضوع بيعمل لهم انتعاش كده. فلما جربت احساس معين مره واحده وقلت انا اجربه مره واحده، بقى محتاج قوه عشان تقدر تقف قصاد الاحساس ده. يعني مره في حد كان بيقول لي ما تجربي حاجه كده، فقلت له طب اجرب ليه؟ يعني ليه احط نفسي في هدك ان انا افضل احارب عمري كله عشان ابطل الحاجه دي؟ ليه؟ ما انا اصلا مش داخله فيها. فمرحم نفسي، هو انا ناقصه؟ ما انا عندي كتير قوي بحارب عنه علشان ابطله، ليه ازود لحياتي حاجه جديده؟ بحس انه ده المنطق الاكبر قبل ما ندخل ونقدم تنازل في حاجه. او الترنيمه دي انا بحبها قوي والناس صوتها فيها تحفه بصراحه. طيب تعالوا كده نقول انه الغريبة بقى انه في حاجات صغيرة تبدو انها بسيطة، بس اوقات هي اكتر حاجات بتغير في الانسان، واكتر حاجات بتغير في مصيره، واكتر حاجات بتغير في علاقاته. خبراء العلاقات بيقولوا انه احيانا اقوى علامة خطر مش الخناق في العلاقة لكن كلمة عادي واللامبالاة. ان انت بالنسبة لك كل حاجة في العلاقة تبقى عادي، مش فارق لي اللي انتوا عايزينه، زي ما تيجي. كل ده قادر انه يموت علاقة كاملة، علشان مع الوقت البني آدم بيبطل يحاول. واكتر حاجة تموت او اي علاقة انك تبطل تحاول اصلا. هو العلاقات اللي بيحييها ان احنا بنحاول نحييها طول الوقت، بنحاول، بس لما تلاقي شخص في العلاقة بيبطل يحاول اصلا خلاص، مع الوقت العلاقة بتموت. طيب تعالوا نتكلم على النظرية دي ومين اخترع النظرية دي. النظرية دي جميلة قوي يا جماعة، يعني دخلت انا في معمقها كده فلقيتها لطيفة قوي. النظرية دي كانت سنة 1982، تمام 1982، يعني عندها 44 سنة صح؟ اللي عملها جيمس ويلسون، ده عالم سياسة وعلم اجتماع. تمام، معاه بقى واحد تحفة جدا متخصص في علم الجريمة اسمه جورج كيلينج، وكتبوا عنها مقالة مشهورة جدا في الوقت ده اللي ابتدت تنتشر منها النظرية اسمها دي بروكن ويندوز. في الوقت ده كان في نيويورك في مدن كتيرة جدا، ونيويورك كانت الأكثر معرفة في انتشار الجريمة، كان فيها عنف، كان فيها جريمة، كان فيها خوف، يعني تخاف تمشي في الشوارع، كان فيها تخريب، كان الشباب بيخربوا حاجات كتيرة قوي في الشوارع. فابتدى المقالة بسؤال، ليه في أماكن معينة الجريمة بتزيد فيها بشكل أسرع؟ ده كان بداية أصلا النظرية وقامت على السؤال ده. فلاحظوا ملاحظة كده من خلال تحليل المواقف، إنه المكان اللي فيه إهمال في رعايته، المكان اللي فيه زبالة، المكان اللي فيه الجرافيتي الغلط المستفز اللي هو أي حد يمشي معدي يرسم على الحيطة، عشان كده مثلا الجرافيتي على قد ما أنه فن حلو بس مش مسموح لك تعمله في أي وقت وفي أي مكان، يعني المكان اللي هتلاقي مثلا شبابيكه مكسورة، في فوضى بسيطة، الناس بتحس أنه مفيش قانون ومحدش بيهتم بأنه يصلح المكان، بل بالعكس المكان بيزداد سوءا، وده بيشجع على فوضى أكبر بكتير قوي وارتفاع معدل الجريمة. فالوضع النظرية دي أصلا راجل متخصص في الجرائم قالك أنه معظم الجرائم اللي في العالم سببها نظرية النافذة المكسورة، أنه كانت بدأت بكلمة عادي، أنه بدأت بأنه الموضوع بسيط وفجأة، يعني مثلا أصعب مرة في كل حاجة هي أول مرة، يعني أصعب مرة في حياة القاتل هي أول مرة يقتل، أو أصعب مرة في حياة اللي بيسرق هي أول مرة يسرق، بعدين المخ بيعتاد ده ويلا بينا نعمل ده، ده سهل. فهي أو أصعب حاجة في حياة أي بني آدم هي أول مرة. النظرية بتقول إنه لو في نافذة مكسورة في مكان وتثابت النافذة دي، غالبا كل النوافذ اللي جنبيها هتتكسر، لأنه وصل لهم أنه عادي البني آدم مش هيتحاسب فعادي. فمن هنا بدأوا يربطوا ما بين الإهمال البسيط والسلوك الإجرامي، أنه أي إهمال بسيط بيبقى النتائج المترتبة عليه سلوك إجرامي. تعالوا ناخد مجدة بتقول صباح الخير، فينك يا مجدة؟ صباح الفل عليكي، وحشتيني جدا، انا بقالي كتير قوي ما شفتكيش. احنا النهاردة بنتكلم عن نظرية مش عارفة سمعتي عنها في الحلقة ولا لا، بس اسمها نظرية النافذة المكسورة، انه الامور البسيطة في حياتنا هي تصنع مصيبة كبيرة. فيا ترى ايه الامور البسيطة في حياتنا يا مجدة اللي احنا سايبينها وهي اللي وصلتنا للحل ده، او هي اللي وصلتنا المصايب اللي احنا فيها النهاردة؟ كلمة عادي بتخبي وراها ايه؟ وطبعا لعبة الشهور معانا دائما. المهم حبي بعد ما انتشرت النظرية دي بقى في نيويورك وكده، وابتدوا يطبقوا النظرية صح، راحوا نضفوا المترو، وراحوا حطوا قانون لأي حد هيخرب أي حاجة في الشارع، وابتدوا يوقفوا ناس في محطات الأوتوبيسات والمترو وكده، انه أي حد ما ينفعش تهرب من التذكرة، هتدفع تذكرة، وابتدوا يصلحوا كل حاجة. وكان هدفهم تحت يعني فكرة انه امنع الفوضى الصغيرة قبل ما تكبر. المهم بقى بعد كده علماء النفس عجبتهم قوي فكرة نظرية النافذة المكسورة دي، وقالوا لك دي مش بس في الجرائم، انما دي احنا هنستخدمها ونطبقها نفسيا واجتماعيا على العلاقات والتربية والعادات والصحة النفسية، وحتى في علاقتنا بربنا هنلاقي انه نظرية النافذة المكسورة موجودة جدا. يعني الحاجات الصغيرة اللي بنطنشها اوقات هي بداية الانهيار الكبير، دي الفكرة اللي في النظرية دي. عملوا تجربة حلوة قوي عشان يثبتوا النظرية دي، جابوا عربيتين بنفس الشكل ونفس الموديل ونفس الحالة، والعربيتين شكلهم شيك وحلو قوي، تمام؟ سابوا واحدة في حي فقير والتانية حطوها في حي راقي وحي نظيف، لقوا انه العربية اللي في الحي الفقير في خلال وقت صغير قوي في خلال ساعات اتسرقت وتخربت، لكن العربية اللي في الحي النظيف فضلت زي ما هي ومحدش جي ناحيتها. فراحوا عملوا ايه؟ راحوا كسرين حتة من ازاز العربية اللي في الحي الراقي وسابوها شوية وقعدوا يتفرجوا ايه اللي هيحصل. لقوا انه الناس لما لقت حتة في ازاز العربية مكسورة ابتدوا يبصوا لها بشكل غريب، ابتدوا يسندوا عليها، ابتدوا يحطوا عليها زبالتهم، حد مثلا وهو ماشي خبطها، حد ابتدت لما تتشوه شوية ابتدوا يخربوا فيها اكتر. ومن هنا اكدت لهم فكرة نظرية النافذة المكسورة، انه العربية طول ما هي متصانة وطول ما هي كويسة فالعربية متحافظ عليها والناس مقدرها قوي، لكن مع اول كسر بقى ما فيش تصريح يعني بقى زي ما تقولوا كده في تصريح مباشر انه ما فيش حد من بيهتم وانه عادي العربية تتخبط. ومن هنا طلعت الفكرة بتاعت ان الفوضى الصغيرة لو اتثابت بتفتح باب لفوضى كبيرة، وخرجت نظرية النافذة المكسورة اللي ما حدش صلحها فبقت خراب كبير. المشكلة بقى انه الفكرة انه احنا مش ده اللي بيحصل بس في النافذة المكسورة، ده في علاقاتنا بقى. تعالوا بعد ما فهمنا فكرة النظرية المكسورة النافذة المكسورة، تعالوا نطبق ده بقى على كل حتة حياتنا، تعالوا نطبقه على نفسنا، على علاقاتنا، على تربيتنا لولادنا، على علاقتنا بربنا. هنبص نلاقي ان اترينا عندنا نوافذ مكسورة كتيرة فيها حتت كده فيها خرم، وهي دي اللي عاملة الفوضى في حياتنا. أترينا سايبين أمور عادية في حياتنا فالأمور العادية دي كبرت قوي بقت حاجة كبيرة. نانا بتقول عادي ما اهتم بصحتي اليوم، عادي ما كلش، عادي ما اشربش، عادي أكون تعبان وما روحش للدكتور، عادي كله عادي. طيب احنا بنتخيل كده لما مثلا يبقى احنا عارفين بني ادم وبعدين نقعد فتره ما نشوفوش وبعدين نشوفه نقول له ده ايه ده انت اتغيرت فجاه، انت مالك بقيت بارد كده ليه، انت مالك بقيت مكتئب كده ليه. احنا بنتخيل انه البني ادم ده هل هو بين يوم وليله صحي لقى نفسه مكتئب او صحي لقى نفسه بارد او صحي لقى نفسه متغير بشكل، لا. هو الفكره انه اي بني ادم كان وبقى هو مشي بمراحل تدريجية بطيئة جدا، المراحل دي هي وصلته للحالة دي. يعني الخراب في حياتنا أو الحالة النفسية في حياتنا بتتسلل بهدوء جدا، بتدخل بمنتهى الهدوء. يعني أنا زي مثلا كنا قاعدين في اجتماع واتقال لي كلمة قللت الذوق فأنا اتضايقت قوي بس أنا ما ردتش فزعلت فأخدت موقف، وبعد كده لقيت انه مفيش حد عبر الموقف بتاعي وتعامله عادي فانا كمان قلت بلاش اكبر المواضيع وعدي. فتاني مرة في الاجتماع لقيتهم عملوا كده برضو بس انا المرة دي ما اخدتش موقف في الاجتماع عادي وقعدت على جنب، انا ابتديت اتكلم كأني ما سمعتش حاجة. وبعدها مش بقى واحد اللي بيتكلم، ده بقوا اتنين وبقوا تلاتة. فابتديت احس باحباط، ابتديت احس ان انا قليل، ابتديت ما احبش اتكلم، ابتديت انطوي، ابتديت ما احبش اروح الاجتماع، ابتديت ابقى مش عايز الناس وعايز اعتزلهم. مع اني كنت شخص فرفوش في الاول قوي بس انا مريت بمجموعه حاجات، كسر صغير في النوافذ في حياتي وابتديت اسيبه وما رمموش فعمل فوضى كبيره في حياتي. وهو ده اللي بنتكلم عليه في حياتنا. دور كده على اي حاجه تعباك في حياتك او دور على وضع انت فيه مش عاجبك، هتلاقي ان الوضع ده بدأ بفكرة النافذة المكسورة، انه الوضع ده اوله كان حاجة بسيطة قوي مش مريحاك ومش تعباك، فانت بدل ما تغيرها وبدل ما ترممها وبدل ما تقفل الازاز بتاع النافذة المكسورة ده قررت ان انت تعمل ايه؟ قررت ان انت تتكيف معاه، ان انت تقبله. فابتدى الشرخ ده يكبر ويدخل في النافذة اللي جنبها ويسمع في حاجة تانية، ده سمع في ثقتك بنفسك، ده سمع في العلاقة انها بقت فترة، بقت غلسة، ما بقتش طايق البيت. لقينا ان احنا بنسمع في حاجات كتيرة قوي. فهنلاقي انه معظم الامور الكبيرة اللي في حياتنا بدأت بإهمال، بدأت بإنه عادي. وده هتلاقيه بقى بيحصل كل كمان في العادات. يعني محدش بيوصل لمرحلة الإدمان مرة واحدة، محدش بيبقى شخص قاسي مرة واحدة، محدش بيخسر شغله ما بين يوم وليلة. هو عمل مجموعة حاجات، والحاجات دي هي اللي وصلته على الموضوع ده. أخطر حاجة إن الإنسان ممكن يتعايش مع الفوضى والخراب الداخلي لدرجة إنه ينسى إنها فوضى أصلا، لدرجة إنه ينسى إنه هو عايش غلط. يعني هو بيتخيل إنه الحياة كده كويسة، وبينسى إنه مش ده شكل الحياة، وإنه بينسى إنه مش ده شكل التصرفات، مش شكل التعاملات. يعني ما تيجي تقول لحد أنت قليل الذوق مع الناس كده ليه؟ يقولك أنا عادي على فكرة، أنت اللي مكبر الموضوع، أنا بتعامل عادي ودي طريقتي العادية. هو أصلا واصل لمرحلة من التكيف إنه مش شايف إنه بيأذي اللي حواليه. فيبقى متعود مثلا على إنه يهين حد، متعود على إنه يتعامل بتوتر، متعود إنه يأجل، ومتعود إنه يدخل في علاقة وما يكملهاش ويخرج منها ويتعب الناس، متعود على إنه يكون مؤذي في العلاقة، متعود. هو تعود خلاص. أنا تعودت على الفوضى، أنا تعودت إنه في كسور في نوافذ حياتي وما فيهاش مشكلة إنها تكمل كده. وده يفسر التفسير الكبير قوي اللي ممكن يريحنا، إنه ليه ناس كتيرة قوي بتفضل بتأذينا. أنت ليه بتعمل كده؟ أنا بجد مش فاهمة. هو تعود على الأذية، هو تعود إن هو هيأذي. أو ليه ناس كتيرة قوي تبقى في علاقة مرهقة جدا وتعبانة منها قوي ومكملة، وانت تبقى تتشال وتتهبد، ازاي الشخص ده سلبي كده؟ ازاي؟ عشان هو دخل في الحتة دي في عقله، هو دخل في مرحلة التكيف. جماعة انا العلاقة المؤذية دي بتكيفني. انتوا عارفين في ناس بتدمن الضرب، يعني انا لازم اخد العلقة المتينة علشان اعيش كويس. في ناس بتدمن الخناق، هي تكيفت مع الوضع، معرفتش تغيره وقالت ان هو ده الشكل العادي، فبقيت بتتكيف معاه وتعيش بقى سنين معاه، بتبقى مطفية وتبقى مش مبسوطة، وتبقى الحياة فقد الطعم والشغف كده. لكن هم مرتاحين، تقولهم طب تغيروا الشغل، تغير البيت، تغير مش عارف ايه، لا لا لا انا مرتاح كده. انت مش مرتاح، ما انت تعبان. انا تعودت يا جماعة، تعودت. كلمة أنا تعودت دي خطيرة، خطيرة قوي. لأنك فجأة كده بتلاقي نفسك أنت في حتة لوحدك. أنا إيه اللي وصلني لكده؟ إن أنا فضلت متعود لغاية ما دخلت في الحتة دي. النافذة المكسورة، أنا بتقول النافذة المكسورة الأشياء الصغيرة لا تغيرنا دفعة واحدة بل بالتعود. ما كان يزعجك في البداية قد يصبح مألوفا لك بعد فترة لمجرد أن أنت اعتدت عليه. صح جدا، هي دي فكرة النافذة المكسورة، أنه أنت كان الكسر ده مضايقك بس تعودت عليه. عارفين لما حد يكون بيخاف على عربيته قوي قوي، مش بيحب تتخبط، وبعدين اتخبطت أول خبطة جري صلحها فبقت العربية شكلها حلو تاني، وبعدين هو كان جايبها زيرو فشكلها جميل وفضلت شكلها جميل بعد الخبطة الأولانية، بعدين في يوم نزل لقى المراية اتكسرت، فابتدى مش معاه فلوس يجيب المراية الأوريجينال، فابتدى يجيب مراية أي كلام، فالمراية شكلها مش ماشي مع العربية. بس هعمل إيه بقى؟ ما هو عادي، ما هو ده على قد إمكانياتي. بعدين العربية اتخبطت تاني، مش هعمل الخبطة، هسيبها. بعدين اتخبط التالت، فجأة العربية الزيرو اللي في حياته اللي كان جايبها ودفع فيها دم قلبه بقى شكلها مش حلو، بقت فيها خبطات في كل حتة، بقت مشوهة، صاحب العربية ما بقاش شايفها أصلا، شايفها عادية يعني، إيه المشكلة؟ ما عربية زي الفل هي ومشياني. فهو اعتاد، في الأول كان عنده يعني رغبة قاتلة أنه يحافظ على حاجته، بس مع الوقت اعتاد خلاص، اعتاد أنه العربية تبقى عادية يعني. يا ترى إيه الحاجات العادية في حياتنا وفي مجتمعاتنا اللي بقينا بنقول عليها عادي؟ تعرفين مرة كنت يعني مسافرة برا، وبعدين كنت مع ناس فشافوا ولدين بيبوسوا بعض، ف يعني احنا مش متعودين على المناظر دي، فشمأزينا شوية، فلقينا الناس عادي. هو عادي بجد؟ عادي ان احنا اعتدنا على الامور الشاذة ان نشوفها ونقول عليها عادي؟ عادي، ما هي دي بعد كده بتتحول لمصايب كتيرة. انت شايف ان الموقف عادي، بس على الاقل انت مش هتقدر تغير، مش هتقدر تروح تقول ايه اللي انت بتعمله، لانه خلاص البلد بقت بتديهم الحقوق دي. بس على الاقل ما تعودش عينك وقول لنفسك انه مش عادي اشوف المنظر ده. هو مش عادي، هو منظر مش كويس، بس انا ما عنديش دلوقتي القدرة. لكن فكرة ان انا اقول عادي على مشهد قبيح واقول عليه عادي، خلاص بقى، ما هو انسى انه ان لما حد من عيل من عيالك يروح يبوس صاحبه، ما هو انا اعتدت اصلا ان انا اشوف ده بره، فعادي انها تيجي في ولادي، ما انا بدات ان انا اقول عادي، فعادي بقى. من هنا بتيجي المصايب الكبيره في الحياه، انه انا بشوف عادي كل حاجه. عادي انه شخص مثلا انه راجل يلبس هدوم ست، عادي، ايه المشكله؟ بقى كارثه، كارثة يعني. في عرض ازياء كده تبقى الديفيليه بتتفرج على انت ايه يا جماعه انتوا، وتقول ازاي ده حاصل؟ يقولك عادي، ما هي دي الموضه بتاعه 2006. موضه مين المنيله دي؟ موضه مين اللي خلت الراجل ست والست راجل؟ عادي. بصوا دلوقتي اكتر حاجه مشهوره في المحلات وانا معترضه عليها بشكل كبير، انه اليوني سكس. يعني ايه؟ يعني انت داخل محل بتشتري البنطلونات، الولاد والبنات بيشتروها من نفس المكان، التيشيرتات الولاد والبنات بيلبسوها من نفس المكان. انا كان معايا حد مراهق كده فداخل بينقي، فبقول هو فين السكشن بتاع البنات وفين السكشن بتاع الولاد؟ فقالوا لي لا، هو كله هنا واحد. ايه كله هنا في واحد؟ عادي. يعني ايه عادي؟ عادي ان انا والولد نلبس نفس السايز ونفس الموديل ونفس كل حاجة. ما احنا في 2026، ايه المشكلة؟ ده انت قديمة قوي. عادي. الثعالب الصغيرة، الثقوب، النافذة المكسورة، عادي. عادي ان انا اقبل ان الولاد والبنات يلبسوا من نفس المكان، من نفس الهدوم، يدخلوا ياخدوا هما الاتنين البنطلونات ويقسوها من مكان بعض، والتيشيرتات يلبسوها من مكان بعض، عادي. ولما تتكلم وتعترض الناس تقولك انت قديم، انت عادي. لا، هو مش عادي، معلش مش عادي. طول عمر البنات ليهم سكشن والولاد ليهم سكشن، لانه ما ينفعش انا اثبت فكرة ان الولد والبنت يلبسوا نفس الحاجة بنفس السايز. لو عايز تعمل نفس الموديل، لان الولاد بقوا بيحبوا، البنات بتحب الوان الولاد، والولاد غريبة جدا بقوا بيلبسوا لبس غريب قوي برضو شبه البنات. لو انت خلاص عايز تمشي على الموضة ومضطر تعمل ده، برضو اعمل سكشن للولاد وسكشن للبنات. لكن ده ما يدلكش حق ابدا ان انت تقوم ملبس البنات والولاد من نفس الشماعة، من نفس الحاجة، من وتقول أصل ده عادي، ده يوني سكس، ده ينفع لكله. هو إيه اللي ينفع لكله؟ لا معلش، ده مش عادي. دي بقى النوافذ المكسورة اللي هتهد الحياة بعد كده. لما تيجي بعد كده تلاقي إنه ما بقتش تعرف تفرق ما بين البنت والولد، وبقى الولد مع الولد والبنت مع البنت، ما احنا بدأنا بعادي، مش عادي يلبسهم بنفس اللبس، مش عادي يعملوا، يعني انت ما بقتش تعرف تميز ان البنت دي بنت والولد ده ولد. عادي ان الولد يفضل ماشي بحلقان ويفضل ماشي بسلاسل ويفضل ماشي مش عارف مين ويطول شعره، فانت مش عارف تميز هو بنت ولا ولد. عادي، دي الموضة بتاعت 2026، عادي، ايه المشكلة؟ ما هي دي الحاجات، الامور اللي بنقول عليها عادي، وهي كسر في النوافذ بتودي في حتة تانية خالص. في الاخر ما تزعلش لما بنتك تحب بنت، لما ابنك يحب ولد، ما هو انت من الاول قلت له انه عادي، عادي عادي ان كلكم تبقوا مفيش فرق ما بينكم، عادي ان الولد يبقى ولد والبنت تبقى بنت، الولد يبقى بنت والبنت تبقى ولد، عادي خلاص. لكن لو من الاول انا ميزت ده بنت وده ولد، فيعني بقينا برضو داخلين في حتة كده اللي هو قريب هيشيلوا اليوفط في البلاد العربية من الحمامات. يعني اللي عايز يدخل يدخل يا جماعة في اي حتة، يعني عادي، بيس ايزي موزو. يعني انا عارفة انها اتشالت في بلاد كتير. تعالوا ناخد التعليقات وبعدين. ماجدة بتقول التنازلات بالتدريج بتؤدي لكده. اه ايه الحاجات بقى اللي بنتنازل فيها بالتدريج يا ماجدة؟ نانا بتقول في المقابل ليس كل عادي سيء، احيانا تكون علامة على المرونة وتجاوز الامور البسيطة التي لا تستحق التوتر. بصي، عارفة امتى تبقى عادي كلمة حلوة ومش مؤذية؟ لما تكون مش بتأثر على مبدأ من مبادئي أو قيمة من قيمي أو هتقللني، أو أكون أنا مش متضايق فعلا، أنا فعلا مش متضايق، أنا فعلا هي مفرقتش معايا. يعني مثلا عادي إنه أنت يعني، أو حتى مش عارفة أعديها. طب قوليلي كده أمور، يعني مثال العادي الحلو. يعني إحنا بنقول إنه في يعني مثلا لو حد زعق فيا فانا عدتها وقلت عادي، طب ما هو انا بعد كده الموضوع هيتطول اكتر وهيتعود على ان هو يزعق. هو احنا مش بنتكلم ان احنا بقى نبقى بيكي بقى وكل حاجه واقفين عليها، بس على الاقل ما عديش الامور. على الاقل لا يا جماعه، نقف وقفه هنا، انا في حاجه حصلت كذا بس انا مسامحه وعادي دلوقتي، بس اتمنى انها ما تتكررش بعدين. يعني برضو فكره ان انا احط هايلايت على الامور دايما، ده مهم، مش عقد ولا حاجة، بس بحط حدود، بخليني دايما شايفة العلاقات صح، بخليني دايما استرجع الحاجة الصح. تعرفين دلوقتي بقى عادي انه حد يبقى قاعد وجزمته في وش اللي قدامه ويقولك ده بقى عادي خالص. هو ايه العادي؟ عادي ان انا بقى قاعد رجل على رجل وجزمتي في وش اللي قدامي؟ بجد انا بدخل الكافيهات بلاقي الناس قاعدة وجزمها في وش بعض. هو ايه يا جماعه ده بجد؟ ويقولوا لك ده عادي، انت قديمه قوي. هو يعني ايه هو فين الاحترام؟ طب ما انا جزمتي في وش اللي قدامي، ما انا اقوم بقى الطشه بالقلم احسن، ما هو عادي، اتس كول. يعني حاجه بجد غريبه. يعني احنا وصلنا لمرحله انت ما بقتش تعرف تتكلم لانه بقى بيتقال لك عادي. الثعالب الصغيره تفسد الكروم، جدا يا ماجده جدا، يعني ربنا يرحمنا. كمان بتقول لما نتنازل ونهمل الخطا اول مره الشيطان بيكمل بينا. جدا جدا جدا، هي بتبدا بفكره ما جاتش هالمره دي، مش هنعقدها، نشرب المرة دي في الفرح، ده فرح وهنشرب فيه، ايه المشكلة؟ يعدي الفرح واحنا مكملين شغل. انا اتعودت ان انا هي على الرأي بتوع الجريمة قالك اصعب مرة في اي جريمة هي اول مرة، قتل اول مرة مرعب بس بعد كده خلاص، وانس انك قتلت مرة الموضوع ايزي موزو بقى بعد كده، هتعرف تتفنن. عشان كده مثلا السايكوباتيين والناس اللي هم دول ما عندهمش مشكلة، هم بيتكيفوا مع الوضع جدا، بيوصل حالات ادمان كمان، ان ده بترفع الادرينالين عندهم والدوبامين والمعرفش مين، وتبص تلاقي البني ادم مبسوط. يعني نانا مرسي على الورد الجميل. وماجدة بتقول يعني لو سمحت البنت بأي تجاوز مرة ده هيكمل بيها لطريق مسدود. حتى لو حصل تجاوز مرة ده مش معناه انه نهاية. لو انا ما وقفتش عند التجاوز وعملت هايلايت عليه وقلت انه اسمه تجاوز واسمه أذية واسم انه مش هتعرفي تخلصي من ده، يعني برضو مش عايزين ندخل لحتة ايه ان انا لو عملت ده مرة انا هفضل طول عمري اعملها، مش عايز ادخل في الحتة دي. لا، البني ادم لو وقف عند اول مرة دي وعرف غلط وقدم توبة، زي بالظبط حتة الشرخ اللي في الازاز، امتى الشرخ ما يكبرش؟ امتى يعايد جمال المكان؟ لما ارمم الشرخ ده كويس قوي، ساعتها خلاص هرجع احترم المكان. لكن لما ابدأ اقول انه عادي وخلاص وحصل خير ونعديها، لا، ما هو انا فعلا زي ما ماجده بتقول هكمل رحله التجاوزات. لكن لما اقف عند التجاوز الاولاني، لو شربت مره وقلت خلاص انا شربت مره يعني منتهت على كده ومش هعملها تاني، ابتديت احارب فكره ان انا اعملها، انا ممكن انجح في ده جدا. بس هي الفكره بقى انا المبدا اللي في دماغي ايه، انا همشيها. يعني بصوا فتحوا لي دماغي كده في ايه العادي اللي بقى عادي لكن هو مصيبه، ايه اللي بيخلي العلاقات تموت بالعادي؟ يعني ايه العادي اللي بيموت العلاقات مع الوقت؟ ميرات صباح الفل يا مرمر، لا يا توتي، صباح الفل يا توتي، عاملة ايه؟ ايه رأيك في نظرية النافذة المكسورة؟ ماذا عارفة تعرفي ايه عن علم المنطق؟ تعرفي ايه عن نظرية النافذة المكسورة يا هانم؟ ماجدة بتقول نوفمبر، يلا نوفمبر، يلا ماجدة قصدي هقولك نوفمبر، وقولي لي ايه اللي بيكسر اكتر، الكد ولا الخيانة؟ مين يكسر اكتر يا ماجدة؟ مين يعمل بداية الشرخ في النافذة، الكذب ولا الخيانة؟ ايه رأيك؟ يعني ايه مفهومك عن الكذب وايه مفهومك عن الخيانة؟ ويا ترى يعني ايه اللي ممكن تتعاملي معاه وما يكسركيش، وايه اللي لا بجد لو حصل تكسري بجد؟ وكمان عادي تعملي بلوك؟ عادي اعمل بلوك؟ اعمل بلوك لو امتى اعمل بلوك؟ طيب اعمل بلوك لما احس انه الموضوع هيأذيني قوي، يعني مش اي انا ما بحبش البلوكات عامه، بس لو حسيت ان انا هتأذي وهتضر لا ممكن اعمل بلوك. تعالي يا ميرات نشوف ايه اللي يكسرك اكتر، او ايه اللي يكسر النافذه عندك اكتر، المشاكل ولا انك تخسري حد؟ ايه اللي يكسر حاجه في حياتك اكتر، او ايه اللي يخلي ميرات هتقف عند الحته دي لان هي دي اللي توجعها اكتر؟ المشاكل، انك تمر بمشاكل كتيره قوي فدي تهدك وتخليكي فكرة النافذة المكسورة، ولا انك تخسري حد؟ مين فيهم بالنسبة لك يعملك كسر في النافذة ده ولا ده يا ميرات؟ تعالوا كده نكمل. لو اهملنا اي شيء مكسور في البيت مثلا عينينا هتعتاد المنظر وتهمل اكتر. برافو عليك يا ماجدة، هي دي الفكرة. حتى في بيتنا لو اللمبة بتاعت البيت اتطفت وانا ما عملتهاش، هتعود على الاضاءة الضعيفة، هتعود على الاضاءة الضعيفة. طب اللمبة اللي بعديها هتضايق، بس هتعود اكتر وهكذا. لان زي ما قلت لكم في اول حاجة بجد انه العقل عنده قدرة مرعبة على التكيف، ربنا يحمينا من الحتة دي، عشان احنا بنتكيف واحنا مش حاسين ان احنا بنتكيف. ما تسيبش نفسك تتكيف مع وضع غلط، ما تسيبش نفسك تتكيف مع وضع غلط، هيعمل مصيبة كبيرة. طيب تعالوا كده نكمل. ماجدة بتقول الخيانة، الخيانة بالنسبة لها ممكن تسبب كسر في النافذة اكتر من الكذب. هي عامة حجم الخيانة اكبر يعني ويوجع اكتر، فعلا معاكي حق. طيب يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين. هنمشي سريعا كده في نوافذ المكسورة في التربية، ايه اللي ممكن يا جماعة يسبب انه اولادنا تطلع حياتهم نوافذها مكسرة؟ ايه اللي احنا ممكن نعمله في حياتهم نخليهم يوصلوا للمرحلة دي؟
3: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمح.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: عندما كان يرى مريضا او مشوها اعمى او منبوذا ابرص، لم يكن يرفع عينيه الى السماء شاكرا الله لاجل صحته، ولم يكن يحمد الله لانه لم يبتليه مثلما ابتلى به غيره، ولم يكن يعظ المريض كي يتوب عن خطاياه لعل الله يغفر له ويشفيه مما ابتلاه، بل كان يئن ويحزن ويرثي لأجلهم كما لو كان هو المريض وليس هم. إنه الله المتجسد، الرب يسوع المسيح. فهل تفعل مثله يا من تنتمي له، أم تكتفي بشكر الله على صحتك؟ قد لا تستطيع أن تشفي المريض، لكنك بالتأكيد تستطيع أن تشفق وتحن وتزور وتصلي، وهذا يكفي له. ناس كتير لما بتشوف واحد مريض يرفع عينيهم للسماء ويقولوا: أشكرك يا رب إنك ما ابتلتنيش بمرض زي ما ابتليت غيري. لكن الحقيقة إن الله لما بيوريك قدامك مريض بيبقى عايزك تتحرك ناحيته، تشفق عليه، تحن عليه، تزوره وتصلي لأجله، مش إنك تعمل زي الفريسي اللي رفع عينه للسماء وقال له: أحمدك يا رب وأشكرك إني لست مثل باقي الناس. الله عايزك تمد إيدك للمريض والمنبوذ، مش ترفع عينك للسماء وتشكر الله لأنك مش مريض ولا منبوذ.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: راديو سما، مزيكا وهوا.
3: ميرت جالها سؤال كده، اللي هو فكرة اللي يكسر النافذة في حياتك، المشاكل الكتير ولا انك تخسري حد، وهي قالت المشاكل الكتير. حاولي تقوي نفسك في الحتة دي ميرت، لان الحياة ما هي إلا عبارة عن بعض المشاكل يتخللها بعض الحياة، يعني فايه يعني كده الموضوع هيبقى صعب قوي. انا تكيف مع فكرة انه في امور كتير بتحصل انا مش بتبقى ضد رغبتي، ده اللي محتاجة تكيف معي، بس ازاي بقى احافظ على سلامي الداخلي وسط كل الامور المزعجة دي. ماجدة بتقول يبقى الحل اننا نعالج الشيء المكسور في حياتنا اول باول حتى لا نتعرض للبيت او للهدم. رائع رائع. لو فكرة ان انا اعتدت على الشيء اللي شكله مش كويس، على الشيء المهمل، فبيعمل مشاكل كتير. ايرين، صباح الفل عليك يا احلى ايرين، بحب اسم ايرين قوي، ويعني بجد ببقى فرحانة لما بتدخلي معايا. صباح الفل عليكي. تعالوا كده نكمل. عارفين انتوا لما الراجل يجي يقول لمراته: انا مش عارف انت عايزة ايه، انا عملت كل حاجة ومع ذلك انت مش حاسة بحاجة، تعالوا نشوف هو عمل ايه. هو طول الوقت مشغول مش فاضي، فهو ضغط عليها بكل امور الحياة وسايبها عليها. كل حاجة لما تبقى زعلانة او متضايقة يقولها مش مستاهلة، كل حاجة يقولها عادي في العلاقة، فبقى في برود وفتور في العلاقة. فلما تيجي هي تنهار فجأة وتقول انها مش قادرة تكمل في العلاقة دي، هو يتفاجئ كده ويقول ايه اللي حصل فجأة. هو لا، هو مش ايه اللي حصل فجأة، هو انت عمال تقول عادي بقالك فترة وعمال يبقى فيه اهمال، وانا عمال اعترض على الاهمال وانت مش حاسس، وعمال تقول انت مكبرة المواضيع مع حياة الناس كلها كده، وتجيب لي حياة ناس كتيرة قوي ومش حاسس بيه، وفي الاخر لما انا اجي اوقف العلاقة دي انت تفاجأ ان الموضوع فجأة. لا، بس هو مش فجأة، هو انا بجد تعبت. فالمشكلة انه في العلاقات اوقات كتيرة صوتنا ما بيعلاش طول الوقت، بس اوقات كتيرة البرود في العلاقات بيوجع قوي، واحنا بنعتبر ان البرود ده عادي وانه الحياة هادية هو ما فيهاش طالع ونازل، بس عدم وجود طالع ونازل في العلاقات ده كارثي، ده خطر كتير قوي. يعني اوقات العلاقة اصلا بتبقى منتهية من زمان بس الناس مكملة مع بعض، يعني احنا بجسمنا بس، يعني احنا عايشين اهو بنتعايش وبناكل ونشرب. فاخطر حاجة في العلاقات هو الانهيار الصامت اللي مفهوش خناق، لكن خلاص في مسافات كبيرة قوي ما بيننا. المسافات دي إيه اللي كبرها؟ عادي. أنا كل ما أقول حاجة هي بالنسبة لك عادي. فيمكن دي من الحاجات اللي متعبة قوي في التربية. بقى احنا بنعمل نوافذ مكسورة جدا في حياة عيالنا. لما تلاقي شاب كده هو طالع مش واثق في نفسه او طالع خايف، ارجع لبيته، هتلاقي انه اوقات كتيرة قوي كان بيحصل كدب في البيت، ويتقال له ما تكدبش يا حبيبي، بس بابا وماما بيكدبوا طول الوقت. الطفل بيتعلم من اللي بيشوفه أكتر من اللي بيتقاله. يعني والله لو فضلنا نقول لعيالنا ما تكدبوش، بس احنا بنكدب عمال على بطال، وبنكدب في التليفونات، وبنكدب على البقال، وبنكدب على معرفش مين، هيطلعوا بيعرفوا الكدب يعني. فالأجواء اللي بيعيشوها الأولاد هي اللي بتكونهم. لو مثلا انا تعودت انه يعني لما ابني يتكلم اتنقل على موضوع واقول حبيبي انت لسه صغير ما تكلمش في الموضوع دي، هو يتعلم يكتب مشاعره. لما انا افهمه انه الضرب وان انا من حق اضربك ومن حق اهينك، هو بيتعود على الاهانة بعدين. فانا عودته بالتدريج واحده واحده انه يطلع شخص متهان، انا عودته بالتدريج واحده واحده انه يطلع كذاب، وفي الاخر لما ابني يبقى في الصوره الفلانيه اقول هو ايه اللي عمل في ابني كده، لا هو حضرتك اللي عملت في ابنك كده. لكن لان انت كان في نوافذ مكسوره في الحياه واحده واحده، وانت ما اهتمتش ان انت تصلحها، انت سبت الامور عادي. ابنك عنده مشكله عادي، ما كل العيال كده. لا مش كل العيال كده، انت المهم ابنك. ليه ابنك يبقى كده؟ مفيش حاجة اسمها أصلي سن وده كل العيال، أصل عادي يعني أنه العيال في السن ده تعمل كذا، ما هو ده سنهم. هو في فترة بيجي لهم ان هم كلهم يتصرفوا تصرفات غريبة زي العدوانية زي العنف، لما يبتدوا يكتشفوا نفسهم بيبقوا عايزين هم اللي. بس لو انا قلت ان دي سن وهيعدي وان ده عادي وتعاملت مع الموضوع عادي، الموضوع هيتفاقم اكتر. معظم الاولاد بالذات بيبتدوا ينهاروا في دخول ثانوي، يعني عند جريد 10 كده يبتدوا ينهاروا وشخصياتهم تتغير خالص. اللي بيبقى مجتهد وحلو بتبص تلاقيه بقى حاجة تانية، وأوقات اللي بيبقى منحرف بتلاقيه تعدل. مرحلة اللي هو ثانوي دي مرحلة مؤثرة جدا في حياة الولد. لو أنا قلت إنها مرحلة عمرية وعادي وما ابتديتش أحط عيني على ابني في الحتة دي وأكون معاه واحدة بواحدة وسند لي زي ما هو عايز، الولد بحياته بتتغير بعدين خالص، وبيبقى لمها صعب بعدين. فالطفل أو الشخص ما بيتأثرش من موقف واحد. يعني مثلا الأم اللي ضربت زعلت قوي وضربت ابنها مرة وقالت أنا خلاص حطمت الواد، أنا جيت عليه، أنا مش عارف إيه، لا هو الطفل صورته ما بتتشوهش عن نفسه من أول مرة أو من أول غلطة عملوها الأب والأم. هي مواقف متكررة من نفس الحاجة، يعني أنا طول الوقت بضرب ولا مرة فلتت مني كده واعتذرت عنها واحتويت الموقف، طول الوقت بهين ولا مرة طلعت كلمة من بقي من غير مقصود فأنا خلاص تداركتها. لو مرة أو مرتين الموضوع بعرف ألمه، لكن أنا لو ده التصرف الطبيعي بتاعي مع الطفل طول الوقت فأنا ما استناش إن هو هيطلع حاجة كويسة. لو جينا بقى عند الناحية الروحية هنلاقي إنه أغلب سقوطنا الروحي بيبدأ بحاجات صغيرة جدا. يعني أنا عندي حالة فتور روحي فمش قادر أصلي، مش قادر أوجد خلوة مع ربنا، مش قادر يعني أوجد قراية، بستسهل. الاستسهال في الحياة الروحية قوي ده بيخلي الحياة الروحية تقع، بيخلي مع الوقت في فتور روحي. مش مشكلة النهاردة، مش فارقة الحتة دي، أكيد ربنا مش هيزعل يعني من الموقف ده. طب دي حاجة بسيطة يعني هتعدي. فكرة انه انا بعود قلبي وبعود روح ربنا جوايا وبعود ضميري على اعتياد الغلط وانه عادي، دي اول نافذة انا بكسرها في حياتي الروحية. ان انا استسهل واقول عادي ان انا اخد الفلوس دي، هي مش بتاعتي بس عادي، وربنا عالم باحتياجي وعالم ان انا بجد في زنقة مالية فهيقدر الموقف اللي انا فيه، وانا لما يبقى معايا فلوس انا هردها، اكيد هردها، انا عارف ان الفلوس دي بتاعت ربنا ومش بتاعتي بس انا هردها. فابدأ اخد الفلوس مرة وما ردهاش، وبعدين اخدها او اول مرة اخدتها وردتها، بس تاني مرة اخدتها وما ردتهاش، وبقى الموضوع عادي ان انا اخد فلوس خاصة بانها رايحة لحتة معينة او موجهة. ياما ما سمعنا عن اعمال خيرية اكتشفنا ان بيتقدم لها تبرعات، والتبرعات دي الناس بتاخدها في بيوتها مش من اجل الهدف اللي هي معمولة عشانه. وبنبقى ازاي يا جماعة قبلتوا؟ دي جريمة حتى في حق ربنا. انت بتاخد مال مش مالك، انت جمعية خيرية، الفلوس رايحة لأطفال لأيتام لأي حاجة، وانت تاخدها ليك. انت عارف دي نار؟ تعرف ان فلوس ربنا اللي بتاخدها دي اللي جاية تبرعات، دي فلوس ربنا مش فلوسك. فعارف انك تاخد فلوس تبرعات في جيبك دي نار هتولع في الخير اللي عندك. فهي الموضوع بدأ بانه عادي، محدش هيحس، محدش هياخد باله، هسددها بعدين، وبعدين أبدأ واحدة واحدة أسكت ضميري، وإنه الموضوع عادي، ونبرر الحاجة اللي إحنا عارفين إنها غلط. فأول مرة نبعد عن ربنا ونقول عادي. فالحياة الروحية والحياة اللي مع ربنا ما بتحصلش، الفطور الروحي ده ما بيحصلش فجأة. مش فجأة أنا عندي فطور روحي، لا، هو أنا ببدأ أبعد عن ربنا بالتدريج. والبعد ده بيحصل من خلال صلاة تقل، علاقة مع ربنا تقل، كلام مع ربنا يقل، بنساق للعالم أكتر، بدخل في خلافات الناس اللي ملهاش لازمة، بكدب أوقات، فالقلب يبدأ يبرد كده. فلما قلبي يبرد روحي تعتاد المسافة اللي ما بيني وما بين ربنا. أنا تعودت أن أنا ما بكلمش ربنا، أنا تعودت أنه في أوقات كتيرة قوي ببقى بعيد عن ربنا. وده اللي قالها الكتاب المقدس بشكل صريح، ان الثعالب الصغيره بتفسد الكروم. يعني ايه؟ يعني حاجات صغيره جدا بتيجي بتفسد القلب كله. قبولك لفكره رشوه، قبولك لكذب، قبولك لخيانه صديق، قبولك لمؤامره كذابه، امورك لكلام مش صح وعدم اعلان الحق، وده مره وهتعدي. هي دي الثعالب الصغيرة اللي هتفسد كروم قلبك، اللي هتخلي فيه مسافة كبيرة قوي ما بينك وبين ربنا. وللأسف مع الوقت هنعتاد المسافات، فهندخل في مرحلة الفتور الروحي والخراب، وبتبدأ بقى الخطية وحاجات كتير قوي. معظم الخطايا بتبدأ باستهانة صغيرة، انه مش من مرة هيحصل حاجة، بس هو فعلا عشان كده قال كتاب الأمين في القليل أقيمه على الكثير. كانت الآية واضحة قوي، انت لو أمين في حاجة صغيرة أنا هقيمك على كل حاجة كبيرة. حياتنا الروحية مع ربنا بتتبني بأدق التفاصيل وبأبسط التفاصيل، اللي هي توبة سريعة. أنا عملت حاجة، أنا آسف يا رب، أنا مش عارفة أنا عملت كده إزاي، فعلا أنا آسف وساعدني ما عملهاش تاني. أنا كنت في حالة خلتني أدخل في العلاقة دي أو أستجيب للشهوة دي أو أعمل ده، أنا آسف يا رب. فأوقات كتيرة جدا، أو يعني التوبة اللي بقدمها عن غلطة أنا غلطتها، هي خلاص سكر ربنا إنه الحاجة دي. جمال بقى إنه لما أنا بعمل حاجة صغيرة مع البشر مش سهل يعدوها لي، ومش سهل إن هم يجددوا لي الثقة تاني. مع ربنا الموضوع جميل، في صق ما بين

فيلا نبدأ من جديد، يلا ليك فرصة تانية، يلا يلا هستخدم الفرصة بتاعتك. فده جميل قوي انه ربنا بيصلح النوافذ اللي بقالها سنين مكسورة. اي نافذة في حياتك بقالها وقت كبير قوي مكسورة مش عارف ترممها، روح لربنا بيها وقول يا رب انا دشدشت النوافذ اللي في حياتي، انا بهدلتها، صلح معايا ورمم معايا. البداية مع ربنا مش بتبقى ضخمة، مش فجأة هيغير الازاز خالص، ده بيبدأ يحط تكوينات صغيرة فيعمل تشكيل، يعمل من الإزاز المكسر ده لوحة فنية كبيرة. فهي خطوة صغيرة بعملها مع ربنا بترجع إصلاحات كبيرة جدا في حياتي. أول حاجة في الترميم مع ربنا أنا أقول يا رب أنا مش بخير، أنا مش كويس، رب أنا عامل حاجات كتير غلط. أنا والجميل بقى إنه ربنا عنده استجابة جدا، السماء تفرح بخطي واحد يتوب. ما كانش هو قال ده، انه انا فرحان جدا ان انت جاي لي مهما كنت عامل، يلا يلا نغير ازازك، يلا نغير البيت كله، يلا نرمم، يلا ندهن، يلا نعمل كل حاجة ونغير الدنيا خالص. تعالوا كده ناخد التعليقات. احنا وصلنا لغاية فين؟ أنينا بتقول ربنا يخليك يعني أنا بجد على كلامك الحلو، كلامك الحلو ده. ونانا بتقول ما يميزك ليس فقط ذكائك بل قلبك النقي أيضا. يعني أنت بتقوليني أنا كلام ده؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ يعني عارفة لقد احمررت من الخجل. ميرسي بجد أنا على كلامك الحلو ده بجد، يعني كلك ذوق وكلك جمال يعني. لا خالص، الجمل المشجعة دي تغيري بيها الموضوع عادي، ما عنديش مشكلة يعني، غيري براحتك. ماجدة بتقول لازم نعالج أي خدش من الأول قبل ما يتحول لكسر، ولو سبت أي غلطة وتيجي التانية عليها هعتاد الأخطاء. ده صح جدا، فكرة اعتياد الأخطاء. طيب خلينا كده ناخد في آخر دقايق إزاي أرمم النوافذ المكسورة. مش هرمم النوافذ المكسورة إلا لو اعترفت إن هي مكسورة، يعني لو اعترفت إن البيت ده اللمط فيه كلها مطفية لازم أغير اللمبة، لو اعترفت ان الكهرباء بايظة في الشقة ولازم اغير الكهرباء، لو فضلت طول الوقت اتعامل مع الكهرباء اللي بايظة واقول عادي ما هي مش هتتغير الكهرباء، لازم انا اخد خطوة واقول ان انا عندي نافذة مكسورة في حياتي. عارفين ايه اكتر حاجة يعني صعبة في حياتنا؟ انه احنا طول الوقت بنقول ان احنا تمام، الحمد لله انا كويس قوي، انا بخير، لا لا لا مفيش اي حاجة مضايقاني، انا زي الفل، انا مية مية. خطر، خطر قوي لما تبقى تعبان وفيك حاجة مضغوطة جواك وفيك دشدشة جواك وتفضل تقول لنفسك أنا كويس، إحنا كويسين، عارفين أنتوا الحتة بتاعت أنا كويس، أنا أنا أنا حلو، أنا جميل. حلو إن إحنا نقول كده، بس إلى أي مدى؟ إلى أي مدى لازم أكون من جوايا عارف إن أنا عايز أبقى كويس، أنا مش كويس، وهمشي في خطوات إن أنا أبقى كويس. أنا لازم أعلن الحق، أنا مش كويس، أنا مكسر نوافذ حياتي في حاجات كتيرة جدا، علاقات، شهوات، سرقة، إدانات، حاجات كتيرة قوي أنا مكسر النوافذ اللي فيها. فالإصلاح بيبدأ بالاعتراف، لازم أعترف أنه أنا متدشدش ومحتاج أتصلح، في حاجة لازم تتصلح. أغلب الخراب اللي في حياتنا بيجي بجملة عادي مش مستهلة، الحاجات الصغيرة لما بتتكرر بتتحول لواقع، هتعتاد زي ما قلنا في الكومنتات، هتعتاد الخراب، هتعتاد الشكل الوحش، هتعتاد إنه أنا متقبل خلاص الوضع زي ما هو. فزي ما اتقالت في الكومنتات كده، الإصلاح مبكرا، كل حاجة غلط ما تعديهاش، أقف عندها. والكلام ده مش بس في حياتنا النفسية، ده كمان في حياتنا، لو عندك في البيت حاجة مش مظبوطة اعملها، لو عندك في البيئة اللي انت شغال فيها حاجة شكلها مش مظبوط اعملها، ما تعودش عينك على الكبح، ما تعودش عينك على انك تعتاد انه الحاجة دي شكلها مش حلو او ان الحاجة دي غلط، فانا اتعود عليها. كل ما المشاكل كانت صغيرة وبحاول أصلحها يكون إصلاحها أسهل بكتير قوي. إمتى المشاكل إصلاحها بيبقى صعب؟ يعني

0: مثلا الدايت، لو انا عماله اكل وافتري واقول مش مهم مش مهم انا هاكل وبعدين هبقى اعمل دايت، دي كده خدعه كبيره جدا. انا هفضل اكل واحب الاكل وهاكل اكتر وهاكل اكتر، بدل ما كنت عايزه اخس 3 كيلو انا عايزه اخس 10 كيلو. نفس الموضوع، كل ما المشاكل نحاول نصلحها بدري كل ما اصلاحها هيبقى اسهل، لكن لو سبت المشاكل تتراكم على بعض وبقت كبيره اصلاحها بيبقى صعب جدا. فالمواجهه المبكره ارحم من الانفجار المتاخر. المواجهه المبكره والاصلاح المبكر ارحم من الانفجار المتاخر. فكل ما نحاول نراقب حياتنا كده، انا ايه اللي بايظ عندي، انا ايه اللي محتاجه اصلحه، يلا قوم بسرعه غير الحاجات اللي في بيتك بايظه، قوم بسرعه غير الحاجات اللي في حياتك بايظه، اقف عند كل حاجه، ما تعديش الغلط، ما تعديش الغلط، ما تقولش عادي، اصل كل اللي حوالينا بيقولوا عادي، اشمعنى انا اللي هكبر المواضيع، ما هو ما حدش هيحبني، ما هو ما حدش هيقبلني، هيقولوا عليا معقد، يا سيدي يقولوا اللي يقولوه، بس انت ما تعتدش الغلط، ما تعتدش. هيقولوا لي مثالي، طب ما تخليك مثالي، هو المجتمع هيتصلح ايه الا بشويه مثاليين، فما تخليك مثالي، صلح الغلط او على الاقل ما تقبلش الغلط. لو الغلط مع في حياتنا مع الناس اللي حوالينا خلاص خليه عندكم الغلط، بس مش هجيبه بيتي، مش هجيب الغلط بيتي. محتاج بس اخد التعليق ده، لازم وقفة ما بين الحين والاخر ونعالج الامور من الاول وربنا بيكمل معانا. صح جدا، انا من الاول بكلم ربنا وبقول له يا رب صلح معايا، يا رب انا فيا الحاجه دي، بدون الله ما بنقدرش نعمل شيء، بيبقى ربنا بنرمي عليه اتكالنا كبير قوي واحنا بنحط خطتنا احنا كمان. محتاجه راي، يعني انا دلوقتي في حياتي العاديه بعد الحلقه كده واللي بيسمعني، كل واحد يراقب التراكمات اللي في حياته، ايه الحاجه اللي بديت اتعود عليها وهي مؤذيه. انا مثلا كفينا، انا ابتديت اتعود على الاكل جدا، ابتديت اتخن جدا. يعني انا بقولها كده على الهوا، يا رب ما يكونش حد سامعني قوي، بس مثلا دي من ضمن الحاجات المؤذيه اللي انا ابتديت اتعود عليها. كانت في الاول الموضوع عادي، يعني عادي ان احنا ننقنق، عادي ان انا اكل في وقت متاخر شويه، عادي مش عارف ايه، كل الحاجات دي ادت الى يعني وضع مش عاجبني. تمام، فهي بالظبط نفس الموضوع كده، ايه الحاجه اللي بدات تتعود عليها وهي مؤذيه، ايه اللي كنت برفضه في الاول ودلوقتي بقى عادي. كنت برفض العلاقات مع الناس دي ودلوقتي بقت انا بخرج معاهم وبتعامل معهم عادي، طب ما هي الناس دي اصلا مش كويسه وانا كنت برفضها من الاول عشان ده. كنت برفض الحته دي في الشغل علشان مش حته كويسه ودلوقتي بقبلها عادي، فايه اللي كنت برفضه وبقى عادي. امتى اول مره قبلت فيها الموقف ده فتسبب في الحاله اللي انا واصل لها دي؟ اوقات من الاول كده علشان احمي نفسي من كسر النافذه، يعني امنع العيال تلعب بالطوب تحتها، يعني من الاول احط حدود انه يا جماعه انا مش عايز اتأثر بالحتة دي، انا مش عايز اعمل الحاجة دي. فأوقات كتيرة قوي بنبقى محتاجين نحط حدود من الاول، لانه استسهلنا للعلاقات واستسهلنا للتعاملات ما بيننا بيخلينا نشيل حتة الحدود، فبتخلينا يبقى في تجاوزات فأقبلها، فادخل في مرحلة ان انا ابتديت اقبل تجاوزات كتيرة قوي. فمن الاول احط حدود، حماية لنفسي وحماية لعلاقاتي، حماية لبيتي، حماية لحاجات كتيرة قوي. ولو الحدود الناس بتفسرها أسوأ براحتهم، بس هي مش أسوأ، أنا بحمي نفسي. يعني أنا من الأول عارف أنه الخروجة دي مع الناس دي مؤذية جدا، شكرا يا جماعة أنا مش فاضي النهاردة، بس أنت تنح وغلس ورخم براحتكم، شوفوها زي ما تشوفوها. من الأول أنا عارفة أنه الهزار مع الشاب ده هيدخلني في حتة مش ظريفة، هو لذيذ ولطيف بس أنا حاسة بأمور كده مش ولا بد، فمن الأول كده شكرا يا فندم جدا، طب نتكلم، طب مش نتكلم معلش الوقت متأخر، بكرة بإذن الله نتكلم. إيه الرخامة دي؟ أنا رخمة، أنا كيفي كده، أنا بحب أخد كل يوم جرعة رخامة الصبح وقبل ما نام جرعة رخامة. فحتى لو الناس اللي حوالينا فسرت ده تمام مش مشكلة، بس أنا بعمل ده أنا عارفة أنا بعمله ليه. الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في حياتي، يعني طول ما أنت ماشي كلم ربنا كده، الكلام مع ربنا محصن قوي، هيحصنك، هيخليك قبل ما تاخد الفكرة روح الله تشتغل جواك، ضميرك يشتغل جواك يقولك ده مش تصرف أحسن حاجة. الكلام مع ربنا هو تجديد للضمير، يعني ضميرك مش هيصحى إلا لو في علاقة مع ربنا، فهتلاقي إن في تأنيب للضمير. اسمع لتأنيب ضميرك، ما تسيبوش. لما ضميرك يقولك اللي انت عامله ده مش، طب خلاص اوكي هدخل في متاهات ليه. لما تلاقي نفسك يعني عملت مصيبة كده وجاي على نفسك مش قادر تعتذر، لا اعتذر حتى لو انت مش طايق الاعتذار، بس الاعتذار انت شايفه هو الصح. ما تعتدش القسوة، ما تعتدش ان انت تيجي على الناس. لو الكلام الحلو هو اللي مفروض يتقال ونبطل الكلام قليل الذوق، اقول الكلام الحلو. فالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يخلينا بنبني، يخلينا بنعتاد الصح، انه الصح هو العادي في حياتي مش الغلط. اكتر حاجة حلوة وتحميني ان انا ارجع بسرعة قبل ما قلبي يبرد. اوعى تسيب قلبك يبرد، لو قلبك برد هتعتاد كل ما هو خطأ، والمسافات بيننا وما بين ربنا هيكبر قوي. ما تعتادش الفطور، فطور العلاقات، فطور القلب، فطور مع ربنا. ربنا قادر يرمم كل الحاجات اللي احنا حتى بوظناها، ربنا قادر يرممها. اشوفكم يوم الاربع الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد يا رب. الله، يعني انا اتكتبت تعليق كبير قوي اقرا بعد الحلقة. اشوفكم يوم الاربع في حلقة جديدة. انا 2 و4 وليليان 3 و5 الاسبوع ده بس.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج صباح سما. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم من حد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وصنع بصلئيل الصندوق من خشب الصنت، طوله متر وعشرة سنتيمترات، وعرضه 70 سنتيمترا، وغشاه بذهب نقي من الداخل والخارج، وصنع له إطارا من الذهب يحيط به، وسبك له 4 حلقات من ذهب وثبتها على قوائمه الأربع، 2 من كل جانب. وصنع عصوين من خشب الصنط وغشاهما بالذهب، ثم أدخلهما في الحلقات التي على جانبي الصندوق ليحمل بهما. وصنع غطاء للصندوق من ذهب نقي، طوله 1.10 متر، وعرضه 70 سنتيمترا، وصنع على طرفي الغطاء 2 ملاكين من ذهب مطروق، فكان على كل طرف ملاك، أي واحد من هنا والآخر من هناك كجزء من الغطاء. وكان الملاكان باسطين أجنحتهما إلى فوق يظللان بهما الغطاء، ووجه الواحد إلى الآخر وإلى الغطاء. وصنع المائدة من خشب الصنت، طولها 90 سنتيمترا، وعرضها 50 سنتيمترا، وارتفاعها 70 سنتيمترا، وغشاها بذهب نقي، وصنع لها إطارا من الذهب يحيط بها، وصنع لها حافة حولها عرضها شبر، وصنع للحافة إطارا من الذهب يحيط بها، وسبك للمائدة 4 حلقات من ذهب وثبتها على زواياها الأربع حيث توجد قوائمها، وكانت الحلقات قريبة من الحافة، وبذلك يمكن إدخال عصوين فيها لحمل المائدة. وصنع العصوين من خشب الصنط وغشاهما بالذهب لتحمل بهما المائدة. وصنع أدوات المائدة من ذهب نقي، أطباقها وصحونها وأوعيتها وكؤوسها التي تسكب بها القرابين. وصنع المنارة مطروقة من ذهب نقي، هي وقاعدتها وساقها، فكانت هي وكاساتها وبراعمها وأوراقها قطعة واحدة، وتفرعت من جانبيها 6 شعب، 3 شعب من جانب و3 شعب من الجانب الآخر، وكان لكل شعبة من الشعب 6 3 كاسات على شكل زهر اللوز ببراعم وأوراق، وفي ساق المنارة نفسها 4 كاسات على شكل زهرة اللوز ببراعم وأوراق، فكان برعم تحت كل شعبتين من الشعب 6 المتفرعة من المنارة، وكانت البراعم والشعب كلها قطعة واحدة مطروقة من ذهب نقي. وصنع 7 مصابيح للمنارة وطفاياتها ومنافذها من ذهب نقي، وكانت كمية الذهب النقي التي استخدمها لصنع المنارة وكل أدواتها 34 كيلوغراما. وصنع منصة البخور من خشب الصنط، كانت مربعة، طولها 0.5 متر، وعرضها 0.5 متر، وارتفاعها 90 سنتيمترا، وكانت هي وقرونها قطعة واحدة، وغشى سطحها وجوانبها من كل ناحية وقرونها
بذهب نقي، وصنع لها إطارا من الذهب يحيط بها، وحلقتين من ذهب تحت الإطار على هذا الجانب، وحلقتين على الجانب الآخر، وبذلك يمكن إدخال عصوين فيها لحمل المنصة. وصنع العصوين من خشب الصنط وغشاهما بالذهب، وصنع أيضا زيت المسحة الطاهر والبخور العطر كإنتاج صانع العطور.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير والبركة وصباح النشاط والحيوية على كل اللي بيسمعونا دلوقتي. معاكم ليليان عاطف من 8:30 بتوقيت القاهرة. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من صباح سما. مبسوطة جدا كالعادة أكون معاكم النهاردة. النهاردة حلقة يوم الأربع، خلاص بنقترب من نهاية الأسبوع والويك إند. احنا سخرين من أجازة بس يعني لا مانع أننا نخش على الأجازة تاني يعني. فالمهم بس عايزين نكمل اليومين اللي باقيين في الأسبوع كده بنفس الطاقة بنفس الحماس، ومين كده ربنا يدينا بركة في يوم جديد يكون فيها إنجازات جديدة، ميبقاش يوم ضايع، يكون فيه راحة بال جديدة، يكون فيه استجابات جديدة. متحمسة جدا كالعادة أكون ببتدي اليوم معاكم النهاردة، لكن في البداية برحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتابعونا من على الويب سايت أو الابليكيشن أو بتشوفونا دلوقتي صوت وصورة من على صفحتنا على الفيسبوك، أو لو هتتابعونا بعد كده في الإعادة على باقي المنصات. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة النهاردة. كده عايزين نكون بنتجمع مع بعض بسرعة وبهدوء وبسكون عشان عندنا موضوع لذيذ جدا، وموضوع كده من المواضيع اللي عايزين نكون بنقف فيه قدام المراية شوية كده علشان نتصارح مع نفسنا. النهاردة سؤال حلقتنا سؤال لذيذ جدا، انت بتحب الدوشة ولا انت بتخاف من الهدوء؟ اعتقد لو جينا كده سألنا اي حد انت بتحب الدوشة ولا بتحب الهدوء، اغلبيتنا هيكون بيميل للهدوء، اللي هو يعني طبيعي، يعني اي بني ادم طبيعي كده عايز يكون بيقعد في هدوء وسكينه بعيد عن الدوشه بعيد عن التنطيط بعيد عن الزحمه. فالاغلب خصوصا لو انا شخص بقى كبير كده وناضج مش طفل صغير، فالاغلب ان انا اجابتي هتكون طبعا احب ان انا اكون بقعد في هدوء، اقعد مع الناس اللي انا بحبها في هدوء، اقعد اتفرج على حاجه في هدوء، اقعد اسمع حاجه في هدوء، اقعد اقرا كتاب في هدوء. اعتقد مفيش حد فينا هيقول لك لا احب اقعد اعمل الانشطه دي في الدوشه. بس النهارده كده سؤال حلقتنا الاول، طيب هو احنا بنحب الهدوء فعلا ولا احنا خايفين من الدوشه؟ احنا مش عايزين نقعد في هدوء لاننا او عايزين نقعد في هدوء، لا هي هنا رافضين الهدوء بقى، رافضين الهدوء لان انا خايف مثلا من الحاجات اللي هتحصل فيه. ويمكن ده اللي احنا عايزين نكتشفه مع بعض النهارده. كتير مننا ما بيحبش الدوشة، بس في نفس الوقت هنكتشف مع بعض كده انه كلنا ما بنحبش الهدوء اللي هو الهدوء الصح بقى او الهدوء الحقيقي. النهارده حلقتنا كده عن الهروب للهدوء او الهروب من الهدوء او الهروب للدوشة او الهروب من حالة السكون والسكينة، ان انا اكون قاعد كده ما بعملش اي حاجة رغم انها تكون اختياري الاول. لما احب اقعد في هدوء احب اقعد في هدوء، بس احنا النهاردة كده هنكتشف ان احنا حتى في الهدوء حتى في القعدة الهادية دي انا بهرب من الهدوء. يعني ايه اهرب من الهدوء؟ ويعني ايه رغم ان انا ممكن اكون هختار الهدوء لكن انا هكون بهرب منه للدوشة برضو؟ وايه هي نوع الدوشة ديت؟ النهاردة يمكن عندنا تفاصيل كتير عايزين نكون بنحكي فيها مع بعض، لكن خليني اسألك السؤال اللي يمكن اللي سألناه 100 مرة قبل كده بس النهاردة عايزين نكون بنفحص اجابته بدقة اكبر. هل بتعرف تقعد لوحدك في هدوء؟ بس النهاردة كده عايزين نزود عليها حاجة بقى، هل هتعرف تقعد لوحدك في هدوء من غير ما تشغل اي حاجة جنبك؟ كتير بنقول مثلا هقعد في هدوء واسمع مزيكا، هقعد في هدوء واشغل الراديو، هقعد في هدوء وارسم، هقعد في هدوء واقرأ، هقعد في هدوء واعمل حاجة. لكن هل تعرف تقعد في هدوء وسكون من غير ما تعمل اي حاجة؟ طيب زي ما تعودنا كده لازم يبقى معنا سؤال نلعب بيه مع بعض كده في البداية. النهاردة كده لو طفيت صوت الراديو لثواني وسكت، ايه اول صوت هتسمعه حوالين منك؟ ايه اول صوت كده ودانك هتلقطه؟ هل انت مثلا بتسمعنا وانت قاعد لوحدك دلوقتي؟ طب لو انت بتسمعنا وانت قاعد لوحدك دلوقتي، ايه اول صوت غيرنا انت سامعه؟ هل صوت افكارك؟ هل صوت المروحه اللي شغاله جنب منك؟ هل صوت عربيه معديه تحت الشباك؟ ايه اول صوت ودنك هتلقطه؟ وعندنا سؤال لذيذ جدا كمان النهاردة عايزين نكون كده ايه بنجاوب عليه، لانه كتير مننا بيتساءل حتى ولو جواه على السؤال ده. ليه كتير لما بنقعد وسط اي تجمعات وليكن اصدقاء وسط العيلة او حتى مع حد انا بحبه، وتيجي لحظة صمت كده نحس انه اقول ايه بقى؟ عارف كده اللي هو وسط التجمعات العائلية لو خلاص الكلام خلص وسكتنا، فتلاقي صاحب البيت اللي مستضيف التجمع يعني اللي هو منورين يا جماعة، لو مش لاقيين حاجة نقولها ومحرجين من الصمت، الصمت المحرج، محرجين من الصمت ده اللي هو منورين يا جماعة، لا بس حقيقي منورين. طب اللي هو ايه المشكلة اننا نسكت؟ يعني هو ده الهروب من السكوت، هو ده الهروب من الهدوء اللي عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة. والحقيقة الموضوع ما بيقتصرش بس على التجمعات، لأنه مرتبط بجوانب كتيرة مختلفة في حياتنا عايزين نحكي عنها. نتكلم عن إزاي الإنسان مننا ممكن يختار الدوشة بإرادته مقابل بس ان هو ما يقعدش في هدوء وسكون لوحده. ليه بنخاف من الهدوء للدرجة دي؟ يمكن من فترة كده كنا عاملين حلقة في بودكاست إذاعة على الراديو، كانت بتتكلم عن أغرب الحاجات اللي بتحصل في العالم، ظواهر، أحداث، أماكن، حاجات كده. فكان في حلقة بتتكلم عن أهدى مكان في العالم. المكان دوت كانت أوضة عملتها شركة مايكروسوفت أوفيس مايكروسوفت علشان تكون بتختبر فيها مدى حساسية السماعات اللي بتصنعها واللي بتنتجها. كانت بتختبر مدى حساسيتها، ايه مدى الاصوات اللي بتلقطها، ايه مدى دقة الحاجات السماعات ممكن تكون بتلقطها. فالأوضة دي تقلك انها اهدى أوضة في العالم. الأوضة دي انت لو دخلتها هتنعزل عن العالم بالكامل، مش هتقدر تكون بتسمع اي حاجة من بره الأوضة ديت. قالوا ان هي معزولة بطبقات من خامات مختلفة، فما يعني درجة الهدوء جوه فظيعة لدرجة ان انت تقدر تسمع صوت حركة الدم جوه جسمك، صوت احتكاك عظمك ببعضه، تقدر تسمع صوت دقة قلبك. يمكن كانت في وقت من الأوقات الشركة عاملة تحدي لمين أكتر حد يقدر يقعد جوه الأوضة دي فترة طويلة. وعلى قد ما الموضوع يبان سهل اللي هو يا سلام هخش أقعد في أوضة في قمة الهدوء، لكن الحقيقة أن محدش قدر يطول جوه الأوضة دي أكتر من 10 دقايق. الناس كانت بتتجنن جوه الأوضة، يقول لك إحنا من كتر الهدوء كنا سمعين جسمنا، كنا سمعين أنفسنا، كنا سمعين أفكارنا. وإن في ناس الموضوع ابتدى يوصل معها لنوع من أنواع الهلاوس بعد كده، هلاوس سمعية وهلاوس بصرية. فإحنا بنهرب من الهدوء لأنه بيعمل لنا مشاكل، بس في نفس الوقت إحنا بنحب الهدوء. طب إحنا بنحب الهدوء ولا بنخاف منه؟ إحنا بنحب الدوشة ولا بنهرب ليها؟ تفاصيل كتير عايزين نكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة. متحمسة جدا ان اكون بتشارك معاكم بكل تفصيلة، لكن ما تنسوش تقولولي ايه اول صوت هتسمعوه دلوقتي لو انا سكت وقفلنا صوت الراديو وفيش حاجة تاني شغالة حوالين منك. ايه اول صوت ودنك هتكون بتلقطه النهاردة؟ هنكون بنحكي عن التفاصيل دي. بنحب الدوشة ولا بنخاف من السكوت؟ لان الحقيقة ان الهدوء والسكوت مش فراغ، مش صمت، هو مليان بكلام، بس يمكن احنا اللي لسه مش مستعدين اننا نكون بنسمعه. هنكون بنحكي النهاردة عن سر الهروب في الدوشة، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة. فاصل ونرجع نبتدي يومنا مع بعض، ونبتدي اولى فقراتنا زي ما تعودنا، وكمان نبتدي نلعب مع بعض كده في الصندوق. ما تنسوش من 1 لـ50 اختار رقمك المفضل. فاصل سريع وراجعين، ما تروحوش في اي حتة.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: سعي طول الوقت إني أتغير مش هيتحقق أبداً إلا لما أعرف نفسي كويس. راديو سما، عيش اختلافك.
1: هي الدوشة مفيدة ولا إحنا بس مجرد إننا بنهرب ليها؟ بنهرب من الهدوء اللي هو في الأغلب هيكون اختيارنا الأول لو جينا فكرنا كده أنا عايز أقعد في هدوء ولا في دوشة. بس الحقيقة إنه على الرغم إن ممكن يكون أغلبنا أو كتير مننا هيختار إنه لا أقعد في هدوء، بس هتلاقي إن أنت لما تقعد في هدوء هتختار إن أنت بس قعدت في حبة وقت هادي أعمل مكالمة مهمة، بقى قعدت في شوية هدوء يبقى أشغل شوية مزيكا كده أسمعها على رواقة، لو قاعد كده وبالي رايق يا لو سلام في حد من حبايبي كده قاعد معايا. طيب انا كان قاعد، انا قاعد في هدوء، ليه ما استغلش الهدوء؟ ولا هي الدوشه اللي حلوه؟ القعده في الدوشه هي اللي حلوه. خلينا كده في اول فقره معانا احكي لكم على تجربه اتعملت في سنه 2014، يعني من حوالي كده 11 12 سنه، اكتشفوا فيها ان اكتر من 50% من المشاركين ما استمتعوش بالهدوء، ما استمتعوش بوقت الهدوء لما اتعرض عليهم ان هم يقعدوا في مساحة هدوء. وكان في اوبشن معمول في الدراسة ديت انه يا اما تقضي المدة المحددة للتجربة في هدوء، والمدة دي ما كانتش حاجة طويلة على فكرة، بالمناسبة كانت حوالي 50-60 دقيقة، فان هم يقعدوا في هدوء، هدوء تام، هدوء ما بيعملوش حاجة، ما بيقراش كتاب، ما مش ماسك الموبايل، ما بيتفرجش على حاجة، مش قاعد مع حد، يقعد لوحده في هدوء وصمت تام. فيا اما يقضي المدة ديت في حالة السكون ديت، او يكون بياخد صعقة كهربائية طبعا درجة يعني مقبولة، يعني مش هيموتوا الناس في التجربة يعني. ففي التجربة ديت اكتشفوا ان رغم ان تقريبا اغلب الناس اختاروا ان هم عايزين يقعدوا في الهدوء، بس لما التجربة بدأت اكتشفوا انه لا، الناس ما عندهمش استعداد ان هم يكونوا بيقعدوا مع نفسهم من غير اي حاجة تكون بتسليهم، لدرجة ان وفقا للدراسة او التجربة ديت قالوا ان 67% من الرجال و25% من الست قرروا ان هم يكونوا بياخدوا الصدمة الكهربائية في دماغهم، الصدمة الكهربائية في الدماغ ده، بدل من هم يكونوا بيفضلوا قاعدين في حالة السكون والصمت دي ما بيعملوش اي حاجة. وده ليه؟ التجربة دي قالت ان في حاجة في دماغنا اسمها brain default mood، ودي بتشتغل وقت السرحان، احكي لكم عنها اكتر واحنا بنحكي بعد كده. لكن قالوا انه الحاجة ديت او الموجات ديت بتشتغل لما نكون قاعدين في حالة سكون وصمت تام، ما بنعملش اي حاجة مهمة. والابحاث او الدراسة دي ربطت ما بين نشاطها واضطرابها وما بين حالة القلق والتوتر وارتفاع هرمونات التوتر في الجسم، اللي بالعكس بتنخفض بقى لما بنبقى قاعدين في حالة الدوشة، فمش مدين مساحة للمخ ان هو يكون بيشتغل او ان هو يكون بيركز مع نفسه. عشان كده في ناس كتير بتختار ان هي تدوش نفسها باي حاجة سواء منطقية او مش منطقية، مفيدة او مش مفيدة، علشان تكون بتقلل احساسها بالتوتر الناتج عن الأفكار اللي جت لها وهي قاعدة لوحدها بتفكر. يعني بالبلدي كده إحنا لما بنقعد من غير حاجة نعملها دماغنا بتفضى، فبتسحلنا معاها في أفكار كتيرة، فبنختار إننا لا نكون بنضيع وقت أو بنشغل نفسنا في أي حاجة في مقابل إننا ما نكونش بنقعد في حالة السكون أو حالة الهدوء ديت. عشان كده برجع تاني أسألك أنت السؤال دوت، هل عندك استعداد تقعد مع نفسك في حالة سكون وصمت تام من غير ما امسك موبايل، من غير ما اشغل حاجه، من غير ما اكلم حد، انا قاعد كده اللي هو ايه، انا قاعد بتامل في السقف، ما بعملش اي حاجه، قاعد كده مدي فرصه لدماغي انها تفضى، انها تزهق، توصل لمرحله الزهق والملل، وده مفيد احكي لكم عنه النهارده، واكون متصالح مع كل الافكار اللي كنا هتكون بتطلع لي من حاله السكون دي، ولا لا انا ههرب من السكون، ههرب من الهدوء اللي انا اخترته للدوشه. هل بنعرف نقعد في هدوء ولا هنهرب للدوشة؟ كمان مستنيكم كده تجاوبوني على السؤال دوت، هل حصل ومريت بالتجربة دي؟ كنت قاعد مع عيلتك، مع أصحابك، مع حبايبك، وحسينا في مرحلة ما كده ان الكلام خلص، واللي هو وصلنا لمرحلة منورين يا جماعة، لا بس وحشتوني يا جماعة، صدقوني قعدتكم كانت حلوة، حسيته ان الكلام خلص وحسيته كده بنوع من انواع التوتر وتصرفته ازاي في الحالة دي. ده اللي هنكون بنحكي عنه مع بعض النهاردة. لكن قبل ما نكمل كلامنا خلونا كده بسرعة نروح للتعليقات عشان عايز اصبح النهاردة كده على الناس النشيطة والجميلة معانا. عماد، يا عماد صباح النشاط، صباح الفل وصباح البركة عليك. مبسوطة ان انت اول حد معانا النهاردة وطمنا عليك كده بقالك فترة مش باين كنت مختفي فين. عماد بسرعة كده قول لي، هل انت من الناس اللي لو عندها اوبشن تختار ما بين انها تقعد في هدوء وتقعد في دوشه، هتختار الهدوء ولا الدوشه؟ ولو اخترت الهدوء هل هتعرف تختار الهدوء اللي احنا بنقول عليه النهارده، الهدوء اللي هو انا هقعد فيه سايلنت تام ما بعملش اي حاجه؟ مش عارف، حاسه ان اللي يقدروا يعملوا الموضوع دوت الامهات المسحولين في مليون الف تاسك على مدار اليوم، اللانش بوكس، المذاكره، الغداء، البيت، المغسيل، المواعين. حاسه الامهات هم اللي نفسهم يقعدوا في القوقعه دي شويه، لكن حاسه انه ما غير ذلك حاسه انه لا، يعني ما فيش حد يعرف يقعد فتره طويله من غير ما يكون بيعمل اي حاجه حتى لو قاعد في الهدوء. يعني ممكن اقول لك هقعد في هدوء اعمل حاجه، لكن اقعد في هدوء ما بعملش اي حاجه بحس انه مش ناس كتير عندها المهاره دي. فهل هتعرف تعمل ده يا عماد ولا لا؟ كمان هستناك تلعب معانا في الصندوق، ما تنسوش يا جماعه من 1 لـ50 بنلعب مع بعض في الصندوق. كمان بنصبح على صديقنا عيسى فخري. يا عيسى صباح الخير والبركه، فينك يا راجل؟ طمنا عليك كده وعلى اخبارك. عيسى بيقول ما احلى الهدوء والقعده مع الله. حلو قوي. طيب انا كده قعدت في هدوء ودماغي انا اخترت هوجهها في ايه؟ انا هوجهها في القعده مع الله. فانا برضو كده انا وجهت تفكيرها علشان ما تسوحنيش كده في افكار توترني وتشتتني. فحلو، دي خطوه حلوه. عندك استعداد بقى يا عيسى ان انت تقعد القعده ديت؟ مش فكره ان انا عندي استعداد اقعد مع الله، اكيد انا نفسي اكون بقعد مع الله، لكن عندك استعداد ان انت تكون بتقعد القعده اللي ما بتعملش فيها اي حاجه خالص، مفيش اي حاجه شغاله جنب منك، انت مش مشغل راديو ولا مشغل مزيكا ولا مشغل تلفزيون ولا ماسك كتاب ولا بقرا في جورنال وانا ماسك موبايل؟ هل عندك استعداد تقعد القعده ديت ولا لا؟ في ناس تقولك لا انا هزهق لما اقعد مع نفسي كده هزهق، او ناس تقولك ما استحملش القعده مع نفسي، ما استحملش افكاري، فبنهرب من الهدوء للدوشه. رغم ان الدوشه وحشه، الدوشه مش حلوه، الدوشه مرهقه، لكن تقعد في هدوء؟ لا مش هقعد في هدوء، هقعد في الدوشه المرهقه مش حلو بعديت. فهي دوامة بنلف فيها. استناك كده يا عيسى تشاركني. لكن عيسى بيختار معانا رقم 9، وأول رقم معانا من الصندوق النهاردة رقم 9. بتقول رقم 9 النهاردة رسالة بتقول اوعى تسمح لكلمة سلبية او تربية ما كانتش مشبعة بالحب انها تكسر قيمتك. اوقات كتيرة بنحس بالاحباط وبنحس اننا مش كفاية، او بحس ان انا مهما عملت مش هوصل لاسباب كتيرة، لاني ما تبناش جوا مني ثقة بالنفس من وانا صغير، بسبب يمكن اهل ما كانوش مهتمين بان هما يكونوا بيزرعوا الحتة دي جوايا، او انه اتقابلت دايما بنقد او بسخرية او بتريقة، او اتقابلت مع مدرسين او دكاترة او مديرين بيقولوا لي انت عمرك ما هتنفع او عمرك ما هتنجح. لكن النهاردة كده رسالتك بتقولك انت قدها، تخليش اي حاجة تكسر قيمتك، لان احنا كده لينا قيمة غالية جدا جدا جدا. فمين دايما كده ربنا يفكرك بقد ايه انت قيمتك كبيرة وغالية ويملاك بالثقة بالنفس. عيسى استناك تلعب معانا مرة كمان، واختار كده رقم يكون فيه لعبة، واستناك تشاركنا اكتر في موضوعنا. كمان بنصبح على مجدة. يا مجدة صباح النشاط. مجدة طمنينا كده بما ان انت معانا من اول الحلقة، الاجازة خلصت ورجعنا ولا لسه مسافرة؟ نحب كده نطمن عليكي. واستناك تشاركينا في موضوع وضعنا بنلعب في الصندوق. لكن كمان بنصبح على صديقنا أبو أحمد سليمان. يا أبو أحمد صباح الخير وصباح البركة، كل سنة وإنت طيب. متأخر شوية، العيد عدى، لكن كل سنة وإنت طيب. مبسوطة جدا بوجودك وإن أنت معانا النهاردة، بقالك فترة برضو مش ظاهر. مبسوطة جدا معانا الناس كتيرة النهاردة كانت مختفية بقالها فترة. أبو أحمد مستنياك كده تكون بتشاركنا برأيك في موضوعنا، وتقولي كده عندك استعداد إن أنت تكون بتقعد مع نفسك في حالة صمت تام، لا بتسمع حاجة ولا بتقرأ حاجة ولا بتاكل ولا بتشرب ولا نايم حتى، انا قاعد في حالة صمت تام. هل عندك استعداد ان انت تكون بتقعد القعدة ديت؟ عندك استعداد ان انت تكون بتقعد القعدة ديت؟ انا شايفة ان انت بتنضم كده مع عيسى في فكرة مين اللي كان بيشاركنا في فكرة القعدة مع الله. راح فين؟ انا رمحته يا عيسى يا عماد، يعني ما كانش في معنى حد في الاول. عيسى كان بيقول قاعده مع الله. فانت برضو بتأيد الفكره دي، اني اقعد مع الله، اقعد مع كلمته، اقعد مع تعزياته وسندته ليا. دي اكتر من اكتر حاجات طبعا تساعدني ان انا اقعد في هدوء. لكن حتى بقى ايه، لو انا دلوقتي مش قاعد مثلا بسمع كلمة ربنا، او مش قاعد بقرأ في الكتاب، او مش انا قاعد في حالة صمت تام، عندك استعداد يا ابو احمد ان انت تكون بتقعد في الحالة دي، حالة الصمت التام اللي هوصل فيها ان انا سامع صوت افكاري، عندك استعداد ان انت تقعد لدرجة ان انت تبقى سامع صوت افكارك، متعملش اي حاجة، مش مركز مع اي حاجة، مش مشغول باي حاجة؟ شاركنا كده. كمان ماجدة بتقول ساعات بنبقى عايزين هدوء، وساعات بحب الدوشة لما اكون عاوزة احس بالونس. احساس طبيعي جدا. طيب لما تكوني حابة الهدوء بقى يا ماجدة، بتعرفي تقعدي في الهدوء اللي هو لدرجة السكون التام اللي احنا بنقصده النهاردة، ولا هقعد في هدوء وهشغل حاجة هادية جنب مني؟ هقعد في هدوء وهعمل اي حاجة، مثلا لو انا من هواة الاشغال اليدوية هقعد في هدوء مثلا واقرأ كتاب، فهتقعدي في هدوء تعملي حاجة، ولا هقعد في هدوء تام سكون ما بعملش اي حاجة؟ فكري كده وقوليلي. لكن برجع تاني لأبو احمد ورقم 22 النهاردة، يا رب تبقى له سؤال بقى او لعبة، مش سؤال، ماشي رسالة. وهستناك كده يا أبو أحمد تلعب معانا برقم تاني. رقم 22 النهاردة بتقول قادر يغير كل حاجة، ما ينفعش تتغير، سيب كل حاجة عليه وهيرضيك ويفرح قلبك. النهاردة كده يا أبو أحمد، لو في أي حاجة أنت حاسس أنه أنا نفسي الحاجة دي تحصل بس مش منطقي أنها تكون بتحصل، كل العلامات، كل الظروف، كل الدلالات بتقول أن الحاجة دي مش منطقية، النهاردة كده ربنا بيفكرك أنه هو قادر وقدير وقادر يغير الحاجات اللي مش منطقي ان هي تكون بتتغير. فسيب كل حاجه عليه وهو هيكون بيفرح قلبك ويرضيك. استناك تلعب معايا مره كمان ونشن كده على رقم يكون فيه سؤال او لعبه. كمان ماجده بتختار رقم 40 و50. رقم 40 يا ماجده النهارده، حلو السؤال دوت. رقم 40 النهارده يا ماجده بيقول اذا كان بامكانك البقاء في عمر واحد الى الابد، فما العمر الذي ستختاره؟ يعني النهارده كده لو عندك امكانيه ان انت تثبتي في العمر عند مرحله عمريه معينه، هتثبتي عند اي مرحله في حياتك؟ طفوله، مراهقه، شباب، نضوج؟ فقولي لي كده هتثبتي عند اي مرحله، او المرحله بقى اللي انا بقيت فيها ام وعندي اولاد واحفاد وفرحانه بقى بنقول عليها العزوة، لان انا بحب العزوة ما بحبش الهدوء. فيعني قوليلي كده هتكوني حابة ان انت تثبتي عند انهي مرحلة. كمان رقم 50 رسالة بتقول ايها الحبيب اشفق بتحننك علينا ولا تحرمنا من مراحمك. امين كده، ربنا دايما يكون مباركك بعطاياه ومراحمه وحنانه ومغرقك بيهم دايما طول الوقت. استناكي تشاركينا اكتر يا مجدة. عايزين نحكي يا جماعة اكتر في فكرة الهدوء والهروب من الهدوء والسكينة ديت للدوشة، رغم ان احنا بنختار الهدوء، رغم ان انا اختياري الاول هيكون الهدوء. طيب كمان عايزه اصبح على يا جانيت، صباح الجمال والبركه. جانيت بتقول اوقات اخاف اقعد مع نفسي اتذكر جروح الاخر او جراح الاخرين، الجراح اعتقد اللي سببها الاخرين لينا، ودي واحده من اول الحاجات اللي بتخلينا نهرب من القعده في حاله سكون او حاله هدوء. طيب اشجعك جدا يا جانيت خليكي معانا، هنحكي عن النقطه دي تحديدا النهارده، لكن خليكي كده معايا. شوف لك الاول رقم 3، ورقم 3 النهاردة من الصندوق بتقول، رقم 3 النهاردة رسالة بتقول قيمتك مش في الحاجات اللي بتمتلكها، قيمتك في كيانك ونفسك اللي ربنا نفخ فيها من روحه. الأشياء بتاخد قيمتها منك مش العكس. خليكي دايما فاكرة كده ان انت قيمة وقيمتك غالية قوي على قلبه. جانت بسرعة اختاري معايا رقم تاني كده، وأمين يطلع لعبة او تحدي او سؤال. كمان ماجدة بتطمننا عليها ان هي رجعت بالسلامة امبارح، الحمد لله على السلامة يا ماجدة. طيب متحمسة جدا ان انا اكون بكمل باقي تعليقاتكم، لكن خليني كده أفكركوا تاني بسؤال حلقتنا النهاردة. هل إحنا بنحب السكون ولا إحنا خايفين منه فبنهرب للدوشة، بنهرب للحالة يمكن اللي أنا عارف إن وسط الدوشة يمكن هتحصل لي حالة من التوتر أو الاستنزاف؟ النهاردة كده عايزين نحكي عن ليه الإنسان ممكن يختار إنه ياخد صعقة كهربائية في دماغه في مقابل ان هو بس ما يقعدش في حالة هدوء وسكون مع نفسه. عايزين نسأل نفسنا ايه اللي بيخوفنا للدرجة دي من حالة السكون أو من أن أنا أقعد في هدوء. النهاردة مش جايين نحلل الدوشة ونقول الدوشة حلوة أو وحشة، إحنا جايين نواجه حالة السكون، حالة الهدوء التام، مش بس أن أنا قاعد ساكت. وليه السكوت أوقات كتير بيبقى تقيل على قلبنا، وليه أول ما الهدوء يحل، الهدوء اللي هو مرتبط بالليل عند ناس كتير، حالة الهدوء والصمت دي مرتبطة بالليل عند ناس كتير، عشان كده في ناس كتير ما بتحبش الليل، تقولك أنا أحب النهار، الدوشة، العزوة، الحركة. ليه لما بتيجي حالة الهدوء، لما بيجي الليل بنحس بنوع من الضيقة وعايزين نهرب لأي حاجة تشتتنا، حتى لو همسك الموبايل وبعمال بقلب في السوشيال ميديا والريلز بلا أي هدف. النهاردة هنفتح كده الملفات اللي بنحاول نقفلها ونسكتها بالدوشة، بالموسيقى، بالأغاني، براديو حتى شغال جنب مني، ونتعلم إزاي يكون النهاردة الهدوء أو السكون هو بيتنا الآمن، مش السجن المرعب اللي بنحاول نكون بنهرب بيه. خليكم معانا النهاردة، هنكون بنحكي في الأفكار دي كلها وأكتر، لكن بعد الفاصل. فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم، ما تروحوش في أي حد.
2: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح صباح.

0: سألوا ليه بتقولوا إن المسيح هو الطريق الوحيد للوصول لله؟ والحقيقة خليني أقول إن في حاجات كتيرة حوالينا بتشير لوجود الله وبتقربنا من معرفة الله. فممكن الخليقة اللي حوالينا بتقول إنه في خالق وراها، في مبدع تعرفنا شوية عن الله. وممكن كمان الكلام اللي بنسمعه من اللي سبقونا واللي بنسمعه من الأنبياء واللي نقراه في الكتب اللي موحى بها تشير إلى وجود الله وتعرفنا عن الله. لكن الأيام الأخيرة اللي احنا فيها دي الله جه بنفسه علشان يورينا الطريق وإزاي ممكن نوصل ليه. هوضح لكم ليه الكلام ده. ممكن واحد يحكي لي على مدير أو رئيس أو ملك، لكن لما يجي الرئيس نفسه يقابلني أو يجي الملك نفسه وأنا ممكن أروح أتقابل معاه، هكتشف إن أنا عرفت أكثر عنه لما قابلته هو شخصيا. الحاجات اللي حوالينا كانت بتتكلم عن الله، لكن لما جه الله وأخذ شكل إنسان وعاش في وسطينا بقى ممكن يكون أكثر وسيلة وأكثر طريقة تعرفنا مين هو الله. فشخص الرب يسوع المسيح كان هو الله اللي تجسد في شكل إنسان وبقى هو الطريق الوحيد اللي ممكن نعرف بيه عن الله. مش بس كده، لكن كمان هو اللي ممكن يورينا مثل المسيحية، لأن بعض الناس بيفتكروا إن الديانة المسيحية هي الطريق الوحيد إلى الله. لا، مش الديانة ولا الممارسات المسيحية، لكن المسيح نفسه الله المتجسد هو اللي يورينا الطريق. علشان كده الإنجيل قال كلمات واضحة جدا تأكد على المفهوم ده. فبيقول في الرسالة الثانية لكنيسة كورنثوس والفصل الخامس والآية 19، الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. بعد ما العالم بخطاياه انفصل عن الله، الله جه في المسيح علشان يصالح العالم ليه. علشان كده المسيح هو الطريق الوحيد اللي ممكن بيه نتقابل مع الله. الكلام ده جزء من الإجابة. اسأل أكتر وامشي معنا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب.
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: النهاردة جايين كده نتقابل مع بعض ونحكي فيه ليه بنهرب من الهدوء للدوشة، رغم ان كتير مننا لو اتسأل تختار تقعد في هدوء ولا تقعد في دوشة، اكيد اختار ان انا اكون بقعد في الهدوء. لكن احنا بنهرب من الهدوء للدوشة. خلينا متفقين ان الهروب ليه اشكال كتيرة جدا، والنهاردة بهروبنا من الهدوء بقينا بندور على الدوشة الحديثة. ولو هنقول دوشة حديثة يبقى سوشيال ميديا. خلاص السوشيال ميديا النهاردة هي الضوضاء الحديثة اللي كلنا عايشين جوه منها، بنمسك الموبايل ونقعد نقلب كده في فيديوز وريلز بالساعات، مش مهتمين نشوف ايه حتى المحتوى بتاعها، بس عشان نفضل في حالة تخدير وهمي كده اني مش قاعد فاضي، ان انا دماغي مسحولة في اي حاجة. عارفين ليه؟ لو جيت سألت نفسي طب انا ليه بسمح كده ان انا اقعد في الحالة دي؟ ببساطة لان انا مش عايز اقعد في سكوت، مش عايز اقعد في السكون، لان السكون ما بيجاملش، الهدوء ما بيجاملش، هيحطني قدام الحقيقة زي ما هي، هيحطني قدام افكاري بحقيقتها زي ما هي من غير اي تزيين، من غير اي رتوش. احنا في حالة الهروب ديت بنهرب، يمكن زي ما كنتوا بتشاركونا بنهرب من اكتر من حاجة. يمكن بهرب من الأسئلة اللي أنا مأجل إجابتها، زي طيب أنا بعمل إيه في حياتي دلوقتي؟ أنا فرحان ولا لأ؟ أنا رايح لفين؟ أنا إيه الخطوة الجاية اللي عايز أكون باخدها في حياتي؟ فبهرب من إن أنا أكون بلاقي إجابات منطقية قدام نفسي على الأسئلة دي. كمان بهرب من الأوجاع اللي لسه ما عالجتهاش، بهرب من الجروح اللي أنا ما تعافتش منها، بهرب من الملفات اللي عمالة بتتراكم فوق بعضها كده وعمالة بتعمل زحمة جوا مني، مشكلة جوا، ألم جوا، تحدي أنا ما تصالحتش مع أي حاجة فيهم. فأنا لو قعدت ساكت وقعدت في حالة هدوء وسكون هتواجه مع كل المشاعر دي، فأنا لأ ههرب للدوشة، ههرب من مواجهتي مع نفسي في حالة الهدوء دي، ما مفيش غيري أنا ونفسي اللي قاعدين، فهرب من حالة السكون اللي بتواجهني مع نفسي الحقيقية، مع صورتي الحقيقية، مع حقيقتي اللي يمكن الأصلية مش اللي أنا بصدرها للناس. فاحنا النهاردة محتاجين نتعلم كده نتواجه مع الهدوء، نتواجه مع حقيقتنا ومشاعرنا وأفكارنا اللي بتظهر جوه الهدوء، ونبطل نهرب من الهدوء للدوشة حتى لو أنا رافض الدوشة. أسباب كتيرة بتخليني أهرب من الهدوء للدوشة حتى لو أنا رافضة. إيه الأسباب دي؟ يمكن دي من الحاجات اللي نكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن عايزة أرجع الأول كده أكمل معاكم التعليقات علشان وصلنا لحد عيسى بيقول في هدوء طبيعي وفي هدوء غير طبيعي، لأن التليفون هو المشكلة، الكل مشغول بالتليفون. يمكن زي ما كنت حالا بنقول المشكلة مش بس في التليفون، التليفون موجود يمكن من من من كذا سنة، لكن اعتقد واحنا صغيرين كده ايام ما طلع التليفون وكان متوفر في كل البيوت، بقى اللي هو القرص دوت الدايره واخره ان احنا بس نطمن على قرايبنا، او لما احب مثلا اكلم حد اعرف اوصل له من غير بقى ما نقعد نبعت مراسيل بقى وجوابات والحاجات ديت، فده كان اخره. فالمشكله مش في التليفون كتليفون، النهارده المشكله في السوشيال ميديا بمختلف منصاتها، هي اللي بقت بتسرقنا. فاللي هو طب انت بتعمل ايه؟ انا بعمل حاجه مهمه جدا. ايه الحاجه المهمه جدا ديت؟ انا قاعد عمال بسكرول على الفيسبوك، على التيك توك، على اي حاجه مليانه ريلز فيديوز، اي حاجه شغله دماغي بدون اي هدف منطقي. لكن انا معاك جدا يا عيسى، في هدوء طبيعي احب ان انا اقعد فيه، لكن قصدك بقى بالهدوء الطبيعي كمده ولا الهدوء الطبيعي اللي هو ممكن يتخلله بعض الاصوات؟ لسه لحد دلوقتي يا جماعه ما حدش جاوبني على السؤال اللي كنت بساله دلوقتي. لو انا سكت حالا، حاله الصمت دي، ايه اول صوت ودنك سمعته غيرنا؟ لو دلوقتي طفينا الراديو، ايه اول صوت ودنك هتسمعه؟ كل واحد يشاركنا كده بايه الصوت اللي شغال جنب منه دلوقتي. كمان عيسى بيختار معانا رقم 15، يا رب بقى 15 المره دي تكون لعبه او سؤال، خلينا كده نشوف. طيب رقم 15 النهارده سؤال لذيذ، سؤال طعمه حلو كده. سؤال النهارده في رقم 15 بيقول ايه الاكله او المشروب اللي بتعتبرها شحن الطاقه بتاعك؟ يعني اول ما تاكلها مودك يتقلب 180 درجه. عارف كده في كتير مننا دايما بتلاقي عنده اكله مفضله، مشروب مفضل، لما يبقى تعبان متضايق مقريف، اللي هو بس لو هتعمل لي الاكله ديت او هتعمل لي المشروب دوت يعني هيهون عليا شويه. فقول لي يا عيسى كده، انت من الناس ديت ولا لا ما بفيش مع الحاجات دي؟ في حاجات تانية ممكن تعدل مودي. لو مش الأكل أو الشرب هو اللي بيعدل مودك، ممكن تشاركنا كده بإيه أكتر أكلة مفضلة بالنسبة لك أو أكتر مشروب مفضل بالنسبة لك. كمان مجدة بتختار 35 و45، أي بحب الناس النشيطة دي اللي على طول نلعب مع بعض. 35 النهاردة يا مجدة، سؤال بيقول ما هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنك العيش بدونه؟ إيه أكتر حاجة مستحيل تستغني عنها، اللي هو ما أقدرش أعيش من غيرها؟ يعني مستحيل، مش هنفكر حتى في الموضوع، مش عايزه اتخيل الاوبشن دوت. فقولي لي كده ايه الحاجه اللي انت ما تقدريش تعيشي من غيرها، وخلينا كده ايه نتجنب العلاقات من الاجابه. يعني مش عايزين نقول مثلا اولادي اخواتي، يعني العلاقات او الناس، يعني خلينا نتجنب ونقول بقى الحاجات الثانيه، الحاجات الماديات او الانشطه اللي ممكن نعملها في حياتنا. فقولي لي هتكون ايه هي الحاجه دي. كمان رقم 45 النهارده رسالة بتقول حياة بلا صلاة مثل بيت بلا سقف مفتوح ومكشوف لكل عواصف السماء، فحاوط بيتك بالصلاة. أمين كده، ربنا يكون بيحاوط بيتك وقلبك دايما بعنايته ورعايته. وحوطي انت او مبتدي انت كده، حطي سقف لبيتك ولحياتك ولروحك بصلاة متينة. كمان عماد بيقول الهدوء في ناس بتحس فيه بالراحة وناس تاني بتحس بالملل والقلق، بتفرق من شخص للتاني. انا معاك جدا يا عماد انها بتفرق من شخص للتاني، بس النهاردة يمكن وفقا للدراسات اللي اتعملت والخبر اللي كنت بحكي لكم عنه بتاع أودة مايكروسوفت اللي عملوها، في ناس كانت متخيلة ان هي من عشاق الهدوء، وان انا لما ادخل الاوضه ديت بس انا ما حدش هيقدر يطلعني، ده انا ممكن اعيش حياتي جوه الاوضه ديت. بس حقيقي الهدوء كل حاجه ليها حدود. اي عارف كده المثل بيقول لك اللي يزيد عن حده يتقلب ضده، حتى الهدوء، حتى الهدوء لما بيزيد عن حده بيبقى مزعج. بس النهاردة احنا مش بندور كده على عيوب الهدوء، احنا بندور على ليه بنهرب من الهدوء. كمان ماجدة بتقول كتير بنحب المرحلة اللي كانوا الولاد صغيرين والمرح واللعب معاهم. اعتقد هي بتجاوب على السؤال الاولاني بتاعها، ايه اكتر مرحلة في حياتها تحب ان هي تكون بتثبت فيها؟ فمرحلة المرح، مرحلة التنطيط مع الاولاد واللعب وال وال وال وال وال والفرحة ديت. امين ربنا دايما يديك القلب ده يا ماجدة، حتى لو مش السن، لكن امين يديكي القلب ده. انا ممكن يبقى عندي 90 سنة بس انا لسه قلبي روحي، روح طفل، مش عقلي، مش تعاملي، مش نضجي، لكن روحي روحي روح طفل. وده اللي احنا عايزين نعيش بيه، ودي كانت دعوة الله لينا، ان لم تعودوا وتصيروا مثل هؤلاء ما تسألوش بقى على ملكوت السماوات. فامين كده ربنا دايما يكون بيديكي القلب والروح ديت. كمان ماجدة بتقول عموما انا بحب الدوشة المعقولة. طيب في فرق ما بين انا بحبها او ان انا ما برتاحش في الهدوء، فهل انت فعلا بتحبي الدوشة؟ في ناس فعلا ده حقيقي، في ناس بتحب الونس، في ناس تحب الهدوء، في ناس لا حب الونس، الدوشة المعقولة اللي هي الونس، مش اللي هو دوم ضخ كده ودوشة ازعاج، لا بس الدوشة المعقولة. طيب لو شلنا الدوشة المعقولة دي يا ماجدة، تعرفي تقعدي لوحدك؟ تعرفي تقعدي في حالة سكون وهدوء تام، ما بتعمليش حاجة، ما بتسمعيش حاجة، ما تفرجيش على حاجة، قاعدة في حالة سكون تام؟ هل عندنا استعداد يا جماعة نعمل ده النهاردة؟ شاركوني كده. كمان جانيت بتشاركنا بتقول البرنامج روعة ليليان وانت يا جانيت، ميرسي جدا ليكي، شكرا جدا ليكي، يعني حقيقي دي شهادة اعتز بيها. كمان مستنيكي بقى تشاركينا في موضوعنا، طالما الموضوع عجبك بقى مستنيكي تشاركينا في موضوعنا ونلعب مع بعض اكتر جوه الصندوق. احنا منلعبش مرة واحدة، احنا منلعب اكتر من مرة. كمان عماد بيقول احلى حاجة في الهدوء راحة نفسية، بتقلل التوتر والقلق وتخليك تركز اكتر وترتب افكارك. دي ميزة الهدوء، لكن هل بتعرف تقعد في هدوء مرحلة طويلة او

اللي هو يبتدي مش انا متارجت موضوع بفكر فيه، لا انا مخي هو اللي بيبتدي يستحضر الافكار، وده مرعب يا جماعة. كمان يا جانيت ميرسي جدا ليكي، يعني حقيقي صنعتي يومي النهارده، عارفه كده ميد ماي داي، يعني صنعتي يومي النهارده، ميرسي جدا ليكي يا جانيت ولتشجيعاتك الجميله ديت. كمان عماد، يا عماد انا لوحدك، عماد بيقول كمان في ناس بتحب الدوشه عشان تقلل الاحساس بالوحده وبتدي احساس بالحياه والحركه، والشخصيات دي تحديدا هي اللي بيبقى عندها رعب من فكره انها تقعد لوحدها، انه لا ما تسيبنيش اقعد لوحدي، افكاري هتسوحني، ان انا كده مش مقبول مش محبوب، ما عنديش علاقات، دماغي هتسوحني. كمان ماجده بتقول لو سكتنا نسمع ترنيمه حلوه تدينا قوه وسندة. طيب هل قصدك مثلا انه انت لو سكتي دلوقتي وقفلنا اي حاجة فكرك هيستحضر ترنيمة حلوة مثلا انت بتحبيها فيها قوة او سندة زي ما انت بتقولي، ولا قصدك ان في حاجة ترنيمة شغالة في الخلفية كده عندك من مكان تاني فتكوني بتسمعيها، ولا انت هتتعمدي ان انت تكوني بتشغلي الترنيمة؟ لان احنا النهاردة كده عايزين احنا نتعمد نقفل اي حاجة شغالة مطلعة صوت عشان نقعد في حالة السكون. ولو قعدنا في حالة السكون النهاردة دي عايزين نسمع كده، هنسمع ايه؟ كمان ماجدة بتقول الموبايل والتليفون، هل دي الحاجة، دي جابت سؤالك، الحاجة اللي ما تقدريش تستغني عنها في الماديات، في الحاجة احنا قلنا هنتجنب العلاقات وهندور كده في حياتنا وممتلكاتنا وانشطتنا الحاجات اللي ما تقدرش تستغنى عنها، فبتقول الموبايل والتليفون، واعتقد هي قصدها مش الموبايل والتليفون كحاجة في حد ذاتها، على قد ما هي قصدها الحاجة اللي هتربطها بالناس بقى وبالعالم وتخليها تعمل انشطة او تتابع حاجات. فحاسة انه إجابة منطقية. عارفين كده السؤال اللي اتسأل لناس كتير، ودي كانت دراسة برضو اتعملت في علم النفس، لو هتقعد منعزل على جزيرة وهتاخد معاك حاجة واحدة بس، ايه الحاجة اللي تختار ان انت تكون بتاخدها؟ كتير قالوا اخد الموبايل، الموبايل هيخليني اكلم ناس، هيخليني اقرأ كتب، هيخليني اعمل تمارين، الموبايل هيسليني، الموبايل هيخلي حياة تانية معايا. فحسن هيجابة تانية منطقية برضو يا مجدة. كمان نعيسة بيجاوب السؤال بتاعه، ايه الاكلة اللي ممكن تغير مودك، او يعني لو متضايق كده او متعاكن تهون عليك، فبيقول الاكلة المفضلة الحمام والبقر. الناس اللي بتفهم في الاكل ديت بقى وعارفه مصلحتها، الف هنا كده يا عيسى النهارده خلي حد يعمل لك الاكله دي. وبيقولوا المشروب المفضل قهوه باللبن. طيب احنا كده ناخد فنجانين قهوه باللبن مع بعض بقى عشان دي عشقي برضو. كمان ماجده بتقول لا مش بحب الهدوء التام. طيب قولي لي ايه اسبابك بقى يا ماجده النهارده كده، لو قلت ان انا ما بحبش الهدوء، ايه الاسباب اللي تخليني ما بحبش الهدوء؟ لان ده إجابتي على السؤال ده هتساعدني أعرف حاجات عن نفسي. فكري شوية كده يا ماجدة وقولي لي إيه الحاجات اللي بتخليكي مش حابة الهدوء، أو لأ أنا هرفض إن أنا أكون بقعد في هدوء. وحالا أشوف لك رقم 1 ورقم 6. رقم 1 النهاردة، رقم 1 النهاردة رسالة بتقول لما تحس إن الدنيا زحمة والناس بتجري اهدى وافتكر انك مش مجرد رقم في البطاقة، انت ابن غالي لإله مبدع وعظيم. دي رسالته ليكي النهاردة يا مجدة، انت غالية على قلبه. كمان رقم 6، رقم 6 سؤال بيقول ما هو اخر شيء جعلك تبكي؟ ايه اخر حاجة كده خليتك تبكي؟ حتى لو دموع فرحة، يعني بكيت من الفرحة، يعني امين تكون كانت دموع فرحة او دموع تعزية، كنت فرحان ومتعزي فدموعي نزلت، يعني امين ما تكونش دموع حزن كده، لكن شاركينا كده ايه اكتر حاجة خليتك تكوني بتبكي. ودي رقم 42 النهاردة. عايزة ارجع تاني كده نكمل الفكرة اللي كنا بنحكي فيها، فكرة الهروب من الهدوء. واحدة من الاسباب يا جماعة اللي بتخلينا نهرب من الهدوء وتخلينا عايزين نقعد في عز الدوشة، فاكرين لما اتكلمنا عن الفومو او اللي هو الفير اوف ميسنج اوت او الخوف من فوات شيء، وتكلمنا ان في ناس عندها الفومو ده في السوشيال ميديا، هي طول الوقت عايزة تفضل اونلاين عشان تتابع كل اللي بيحصل، خايف يقعد في حالة سكون، خايف ينام، خايف يسيب الموبايل لانه خايف يفقد حاجة بتحصل في العالم ما يلحقش يشوفها. الدوشة او وجودنا في الدوشة بيدينا إحساس وهمي كده إننا موجودين في قلب الحدث، لكن الحقيقة إن الدوشة بتسكن التوتر بس، يعني ما مش بتعالج. الدوشة بتخليني أحس إن أنا بقيت متواجد لكن مش بتديني التواجد الحقيقي. هي عاملة كده زي المسكن اللي عارفين كده، المسكن لما بتاخده هو بيخفي الألم بتاع العرض، لكن المشكلة الأصلية لسه موجودة، الألم الأصلي أو سبب الألم الأصلي لسه موجود، فهي زي المسكن.

0: الدوشة بتاعت السوشيال ميديا ديت او الدوشة المصطنعة في حياتنا او اللي احنا بنهرب ليها، هي عاملة زي المسكن اللي بيخبي العرض او بيخفف العرض لكن المرض نفسه لسه شغال جوه. والحقيقة اننا النهاردة احنا بقينا مدمنين للدوشة. انا بقيت بختار الدوشة، انا خايف اقعد في حالة سكون عشان ما اسمعش اللي دماغي ممكن تقوله لو سكت، لان السكوت مش فراغ، السكوت والسكون مليان بكلام وتفاصيل واحداث انا بس لسه مش جاهز ان انا اكون بسمعها، انا ما عنديش استعداد دلوقتي ان انا اكون بسمعها. فطول ما انا بدوش نفسي باي دوشة، اي افكار، اي حاجة واخدة دماغي، فانا بس بأجل المواجهة، بأجل المواجهة مع افكاري، بأجل المواجهة مع نفسي، بأجل المواجهة مع مشاعري، انا مش بلغيها، انا مش بلغي وجودها، انا بس بأجلها. فاحنا النهاردة محتاجين نتعلم نبطل نهرب من الهدوء للدوشة، ونتعلم كده نسمع صوت ارواحنا بجد، نسمع عايزة تقول لنا ايه، عايزة تنصحنا بايه، لان في الحقيقة الهدوء قوة، الهدوء قوة، اني اسمع نفسي في الهدوء ده قوة. ومحتاجين نعرف كده ان هو مش فوبيا او مش رعب انا محتاج ان انا اكون بهرب منه، الهدوء هو بداية القوة مش خوف انا محتاج ان انا اكون بهرب منه. النهاردة كده عايزاكو لو هنكون بنفكر بالتوجه دوت او هنكون بناخد انه الهدوء قوة مش فوبيا او مش رعب انا محتاج اهرب منه، فالنهاردة كده انت لو سكت دلوقتي شاركني ايه اول حاجة هتسمعها، ايه اول فكرة هتيجي في بالك. بلاش النهاردة دلوقتي لو قعدنا في حالة سكون تام وطفيت الراديو وطفيت اي حاجة شغالة جنب منك، شاركني في التعليقات دلوقتي ايه اول صوت هتسمعه، ايه اول صوت ودنك هتلقطه لو طفينا اي دوشة شغالة لمدة 30 ثانية مثلا. شاركونا في التعليقات كده او في رسالة ايه اول صوت سمعتوه لما السكوت حل، صوت مروحة شغالة جنبك، صوت نفسك، صوت أفكارك، صوت ضميري بيأنبني، إيه أول صوت هتسمعه؟ خلونا نفكر مع بعض كده في الفكرة دي، وإحنا بندور إحنا ليه بنهرب من الهدوء للدوشة. لكن الحقيقة إنه إحنا زي ما بنخاف كده يفوتنا حاجة على الموبايل، إحنا كمان بنخاف نفقد السيطرة في القعدة في العلاقات. لو قعدنا مع ناس بنحبهم كده، ويمكن ده السؤال اللي سألناه في أول حلقتنا النهاردة، إنه لو قعدت كده، لو حصل وقعدت مع الصحاب، مع العيلة، مع شريك حياتك، مع حد أنت بتحبه، والكلام خلص، حاسين إن الكلام خلص ووصلنا كده لمرحلة السكوت أو الصمت، أو عارفين بيتقال عليه كده الأكوارد سايلنت أو الصمت المحرج، الصمت المريب اللي هو بعد منه كده تلاقي لهم منورين يا جماعة، بس لا صدقوني كان ليكوا وحشة. ليه بنهرب من اللحظة ديت ونبقى عايزين نعمل أي دوشة؟ طب شغلوا لنا التلفزيون كده نشوف فيه إيه، طيب ما تحكي لنا كده بتعمل إيه في حياتك، اللي هو أي دوشة، عايزين نصنع أي دوشة عشان نهرب من حالة الصمت المريبة ديت. بس خلوني كده أحكي لكم النهاردة عن سجن الأكوارد سايلنت دوت، أو ليه بنهرب من حالة الصمت المريبة ديت. لكن عايزة أرجع الأول للتعليقات، ووصلنا لحد مجدة بتقول وأنا ماشية بعد ما وانا ماشية بعد ما بعد عن اختي وانا مسافرة من عندها. ايوه بتجاوب على السؤال بتاعها ايه اخر حاجة خلتها تبكي، فبتقول وهي ماشية من عند اختها. ماجدة شاركتنا قبل كده ان هي مقيمة في دولة واختها مقيمة في دولة تانية، ويعني كنا بنشجعها كده انها تاخد الخطوة للزيارة. هي شاركتنا قبل كده ان دي مش اسهل حاجة صحية بالنسبة لها. يعني يا ماجدة انا مبسوطة جدا ان انت اخدتي الخطوة، يعني امين كده يكون كان وقت حلو مليان بالبركة والونس والتعزية كده عن وقت كان فيه فرقة ما بينكو. لكن اكيد دايما لحظات الافتراق، مش عايز اقول فراق، لكن لحظات الافتراق بتبقى مؤلمة. لكن امين كده ربنا يكون بيرتب لكم لقاء تاني قريب. كمان عماد بيقول اول صوت اسمعه لو السكوت حل صوت المربحة. ايوه بقى عايزين كده حد يقول لنا ايه الاصوات اللي شغالة جنب منكم دلوقتي يا جماعة. ماشي عماد، لو قفل الراديو دلوقتي وما بيسمعناش هيكون اول حاجة شغالة جنب منه صوت المروحة. وعارفين يا جماعة في المروحة وزن بتاع التلاجة او الغسالة او الحاجات اللي بتزن دي، النهاردة بيتقال عليها الضوضاء البيضة. عارفين كده في بعض الاطفال يقولك ما بيعرفش ينام غير ما تشغل جنب منه الدوشة البيضة دي او الضوضاء البيضة. لدرجه انه في ناس فعلا، مش اقول لك اطفال، في ناس فعلا النهارده ما تعرفش تنام غير في صوت شغال جنب منها. ليه ليه احنا حالتنا بقت صعبه قوي يا جماعه؟ بتحب الهدوء؟ اه بنحب الهدوء بس بنهرب منه. شغل اي، ما تسيبنيش قاعد مع دماغي هتسوحني. طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلام، عايزه ارجع لعماد كان بيختار رقم 6. اه رقم 6 كان السؤال اللي سبناه مع ماجده من شويه، ايه اخر حاجه خليتك تبكي حتى لو بكيت من جواك يا عماد؟ يعني عارفه ان الرجاله ما عندهمش دايما تصالح كده مع فكره اني ابكي واظهر ضعفي قدام الناس، حتى لو بس قلبك هو اللي كان حزين او بكى او بكيت دموع فرحه. ولنا كده كانت ايه اخر حاجة. كمان عيسى بيقول ترنيمة القعدة معاه بتغير فيا في الفاصل. احنا مشغلناش الفاصل اللي فات. اه ولا انت عايزة الفاصل الجاي؟ طب هحاول ادور لك عليها. ولو لحقت النهاردة هنكون بنشغلها، بس هي من الترنيمة اللذيذة قوي، انا بحبها، بتغير فيا حاجات كتير. طيب خلينا كده. طب احنا بقالنا كتير خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، واحكي لكم بقى على ليه بنهرب من حالة الصمت المحرجة في التجمعات العائلية أو في قعدات الأصدقاء أو مع شريك الحياة أو مع الشخص اللي أنا بحبه. ليه بنهرب من القعدة دي؟ خليكوا معانا فاصل ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في أي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعدة برنامج 77.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم لغاية الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: في مسلسل من مسلسلات رمضان اسمه حارة اليهود، دار فيه حوار ما بين أم موسى اليهودية وأم علي. أم موسى بتقول لها: عاوز أسألك سؤال يا أم علي، بس تردي علي بصراحة. أم علي قالت لها: قولي يا دليلة. فأم موسى ردت: لو قصة الحب اللي انتوا بتحكوا عنها بين علي وليلى واللي جايالي النهاردة عشان تطلبي إيدها مني، لو كانت يختي حصلت بين موسى ابني وفاطمة بنتك وجيت طلبتها منك، كنت هتوافقي؟ فطبعا أم علي قالت لها: أصل دينا. راحت أم موسى مطعاها: هو ده بقى دينا، يبقى شمعنا انتوا يحقلكوا تحترموا دينكوا وإحنا لأ. عايز أقول ببساطة: اوعى تحلل لنفسك حاجة وتحرمها على غيرك. لو انت شايف ان اللي انت بتعمله ده إلهك قالك عليه وحلال، ما ينفعش أبدا يكون الحلال ده مرتبط بشخص تاني لو عمله هيبقى حرام. عاوز تحلل لنفسك حاجة، عاوز تعامل الناس بطريقة، لازم تحللها لغيرك وتحط نفسك مكانه. اوعى تدي نفسك حق وتسلبه من التاني.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: وسط التجمعات العائلية، وسط قعدة شلة الصحاب، أو حتى مع شريك حياتك، الشخص اللي انت بتحبه، لو جت لحظة الـ awkward silence أو الصمت المحرج أو الصمت المريب، ولقيت ان انت محتاج تملاها كده بمنورين يا جماعة ليكوا وحشة، اتصرف ازاي في الحالة دي؟ او ده بيدل عليه، ده اللي احنا عايزين نكون بنحكي عنه دلوقتي. لكن خلوني كده ارجع الاول للتعليقات عشان وصلنا لمجدة كانت بتشاركنا بتقول: ممكن نشغل التلفزيون واحنا بنعمل اي حاجة في البيت، نوع من انواع الونس، بس هل معنى كده اننا ما نعرفش نقعد في هدوء؟ مجدة عم شاركتنا اكتر من مره على مدار الحلقه ان هي من الناس اللي بتحب الونس، بتحب الدوشه المعقوله. لكن هل يا مجده النهارده كده لو قفلنا الونس دوت، قفلنا الدوشه المعقوله ديت، هل هتعرفي تفضلي قاعده مع نفسك وانا تمام وتصالح مع الفكره، ولا لا ما تسيبونيش قاعد مع نفسي علشان هنزعل كلنا؟ طيب كمان عايزه اصبح على صديقنا حاتم. يا حاتم صباح الجمال، الحمد لله على السلامه، اخبارك ايه؟ طمنا عليك كده وعلى اخبارك، مفتقدين كده صباحك وصلواتك الجميله اللي بتشاركنا بيها باستمرار. طمنا عليك كده، كنت مختفي فين الوقت اللي فات؟ يا رب تكون كنت بخير. لكن حاتم كده زي ما عودنا بيصبح علينا، بيقول: صباح نور المسيح وينير ويبارك الجميع ويبارك خدمه راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك أخت ليليان ويبارك خدمتك ويستخدمك بقوة لمجد اسم القدوس دوما. ليكي وحشة وكل زملاء الراديو يا حاتم، احنا كمان افتقدنا وجودك وافتقدنا صلواتك الجميلة. كمان حاتم كده زي ما عودنا بيشاركنا بصلاة أو تأمل. خلونا كده ايه ناخد نفس عميق ولحظات سكينة ونتأمل مع بعض الكلمات ديت. حاتم النهاردة بيشاركنا بيقول: يا رب نسألك مع بداية هذا الشهر أن تباركه، املأه فرحا، املأه أملا وتفاؤلا، خيرا وبركة، محبة وسلام، اشفي أمراضنا واغفر خطايانا وأنر دروبنا بالإيمان، كن معنا باركنا وبارك بيوتنا وعائلتنا، احرصنا بعين عنايتك ليكن كلامك مرافقا لنا في كل خطوة، ارشدنا في جميع أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا لنتخذ الطريق السليم، وأهلنا أن نتمم وصاياك بمحبة. أعطنا يا رب أن نضع حياتنا بين يديك ونقول لتكن مشيئتك، ونشكرك إلهي على محبتك وجودك وإحسانك ومغفرتك لخطايانا ورعايتك الدائمة لنا. دعنا نتبعك اليوم وأبدا، لك المجد يا رب إلى الأبد. آمين آمين يا حاتم. حقيقي بشكل شخصي جدا كنت بفتقد جدا صلواتك الجميلة وتأملاتك اللي بتشاركنا بيها، يعني يا ريت ما تغيبش عننا كده تاني. ماشي اتفقنا. شاركنا بقى يا حاتم، هل أنت من الناس اللي بتحب الدوشة ولا بتحب الهدوء، ولا بتحب الهدوء بس بتهرب من الهدوء للدوشة؟ شاركنا كده. مجد بتقول لا لا، هل لا ما عندكيش استعداد ان احنا نطفي بقى كل حاجة ونقعد في حالة الصمت التام ديت؟ ولو ده قصدك ليه؟ عايزين كده نبتدي نفصص الموضوع، ليه ما عنديش الاستعداد دوت؟ ايه اللي هيخليني اهرب من الهدوء التام دوت؟ لكن خليني كده ارجع ليه الجزئية اللي كنا بنحكي فيها، ليه لما بنقعد مع اصحابنا مع العيلة، لما بنقعد مع شريك حياتنا ويحصل السكوت لثواني دوت بنحس هنبتدي نتوتر، القعدة بتبوظ، بفقد السيطرة على القعدة، بحس بارتباك ونجري نفتح أي موضوع تافه، أي موضوع مش مهم أو منورين يا جماعة. في حين إنه يا جماعة السكوت مع الناس القريبة مننا فعلا، السكوت مع الناس اللي بنحبها معناه علاقة حقيقية، معناه عارفين بيتقال عليه كده إيه، مكاشفة. إحنا قاعدين مع بعض قاعدة راحة، احنا لما بنملى الفراغ بأي كلام ده معناه اننا خايفين من القرب الحقيقي، خايفين نتكشف قدام بعض. لكن العلاقات القوية هي اللي بنقدر نقعد فيها كده في هدوء وسكوت، واحنا بس يعني سمعين بعض او مش سمعين بعض، بس احنا قاعدين في هدوء في السكون، مش محتاجين حتى نسمع بعض، احنا مرتاحين واحنا ساكتين مع بعض. يعني نقدر نقول كده انه السكوت مقياس لجودة العلاقة. فانا لو مش عارف اقعد مع الشخص اللي انا بحبه دوت 10 دقايق، ده معناه 10 دقايق سكتة، 10 دقايق صمتة، 10 دقايق ما فيهاش كلام، ده معناه انه في مشكلة. فحس كده انه المرة الجاية لو وسط تجمع عائلي او وسط قاعدة مع اصحابك او وانت قاعد مع الشخص اللي انت بتحبه ووصلته لمرحلة ان الكلام خلص وهندخل في مرحلة السكوت، ولقيت ان انت مش عارف تسكت او محرجين من حالة السكوت او محرجين من حالة الصمت دي، فابتدينا نجري نفتح اي موضوع تافه، اي موضوع مش مهم. فافتكر ان العلاقات القوية والعلاقات المتينة والعلاقات الحقيقية هي اللي نقدر نسكت فيها احنا الاتنين واحنا مرتاحين، احنا مرتاحين لسكوتنا مع بعض، احنا مرتاحين لحالة الصمت اللي احنا فيها مع بعض. وان الدوشة اللي بنعملها في القعدة او الدوشة اللي بنعملها في التجمعات دي ستارة بنخبي بيها سطحية العلاقة، اننا مش على عمق حقيقي مع بعض. كتير بيقول انه لا احنا لو على علاقة حقيقية وفي عمق حقيقي في علاقتنا يبقى دايما هنلاقي حاجات مشتركة نحكي فيها، بس ده مش حقيقي. العلاقات الحقيقية اللي فيها مكاشفة حقيقية، اللي فيها محبة حقيقية، اللي فيها عمق حقيقي، احنا نقدر نسكت فيها واحنا مرتاحين من غير ما نكون شايلين هم يا ترى هو هيفكر فيا بايه وانا هفكر فيه بايه، هو هيقول ايه ان انا سكت وانا هقول ايه ان هو سكت، ومحرجين من سكوتنا. لكن العلاقة الحقيقية المتينة اللي فيها محبة حقيقية ومكشف حقيقية هي اللي احنا نقدر نسكت فيها بكل أريحية، بدون إحراج، بدون ما أكون قلقان أو شايل الهم أو متوتر. احنا ممكن نقول ان السكوت في العلاقات هو الترمومتر اللي بيقيس مدى متانة العلاقة الحقيقي أو مدى صمودها، هو اللي بيقول لي ان انا لو قدرت اسكت مع الشخص اللي انا بحبه، ولو قدرت ان انا اكون بعض قاعدين كعيلة وإحنا سكتين، يبقى إحنا فعلا مرتاحين مع بعض. لو مش قادرين نقعد القعدة ديت يبقى في حاجة إحنا مش قادرين نواجهها في المرحلة ديت. لما توصل لمرحلة الإدراك دي إن أنت مش قادر تسكت مع اللي أنت بتحبه، محرج تسكت مع اللي أنت بتحبه، فأنت وصلت لمرحلة المواجهة مع نفسك. ابتدي واجه نفسك كده، زيح الستار وفكر كده إيه اللي ناقص في العلاقة دي مخليها مش عميقة كفاية. السكوت في العلاقات او انك تبقى مرتاح وانت ساكت مع اللي انت بتحبهم، ده معناه ان علاقتكو حقيقية مش علاقة سطحية، العكس هو اللي حقيقي. ويمكن ده مفهوم غلط عند كتير مننا انه احنا طالما احنا قاعدين بنتكلم يبقى احنا فيها بيننا حاجات مشتركة. لا، كنت بتفرج على مسلسل اجنبي من كم حلقة كده كان في مشهد أنا وقفت عنده الحقيقة شوية. المشهد دوت كان لحادثة حصلت في واحدة من المطاعم واتصاب فيها مجموعة من الناس. فمن ضمن الناس اللي اتصابوا دولت زوج وزوجة كانوا قاعدين بيتعشوا مع بعض, والويتر أو الجرسون اللي كان واحد من الجرسونات يعني اللي شغالين في المطعم دوت. بس في أحداث الحلقة يعني بيبان ان الجرسون دوت كان بيحب جدا الزوجة ديت وما صرحهاش بمحبته ديت من زمان, رغم ان هو كان يعرفها من سنين طويلة قبل ما تكون بتتعرف على زوجها ده اساسا وتحبه وتتجوزه وتعرفه. كان بيوصي الدكاترة عليها وجوزها لسه في العمليات, خلي بالكم انها هي دلوقتي لوحدها جوزها يعني مش عارفين حالته ايه, فيعني وعمال بيديهم تفاصيل عنها فبين محبته ليها. وسط الكلام هو استنبط كده او استنتج ان هي محبتها مع زوجها مش عميقة, لان هم على مدار السنين بعد ما كانوا وهم عايزين بيتعشوا على طول في حوارات مفتوحة وفي نقاشات, بقوا بيقعدوا يتعشوا وهم ساكتين وهم صامتين ما بيتناقشوش, بطلوا ان هم يكون في حوار مستمر ممتد طول القعدة. فده صور له انه المحبة ما بينهم قلت, فبقى ندمان يا ريتني كنت صالحتها بمحبتي, ما كانتش النهاردة موجودة في علاقة مفتقرة للمحبة بالشكل دوت. الحقيقة انه هو صارح الكلام دوت كان بيقوله للدكاترة وهي كانت سمعه. بس بعد كده هي جت بتتكلم بتقول اللي كان متفسر على انه صمت لقلة المحبة ما كانش صمت دليل على قلة المحبة, بالعكس ده كان دليل على الراحة. احنا اتكلمنا واتناقشنا وصرحنا بعض, بقى في مكشفة حقيقية ما بيننا وما بين بعض على مدار السنين والعشرة والحياة مع بعض, ولان محبتنا ومعرفتنا ببعض حقيقية وعميقة, فاحنا بقينا وصلنا لمرحلة اننا قادرين نسكت مع بعض, قادرين نسكت مع بعض واحنا لسه قادرين نكون فاهمين بعض, احنا قادرين نفهم الصمت ده صمت ايه, ده صمت راحة, صمت قلق, صمت تنشنة, صمت زعل. فالصمت في علاقتهم ما كانش دليل على غياب المحبة, فهي مش ندمانة على زواجها, هي مش ندمانة على علاقتها, هي مش ندمانة على حالة الصمت, هي كانت بتعلن ان حالة الصمت دي دليل على الراحة الحقيقية في العلاقة, مش دليل على انه بقى فيه افتقاد للمحبة. وده يمكن المقصود بانه لو لقيت انك مش عارف تقعد مع حبايبك, مش عارف تقعد كده ساكت مع حبايبك ونوصل لمرحلة الصمت ديت, فمعنى كده ان احنا لسه في حاجة مش معروفة, في حاجة ما بقاش فيها, ما وصلناش لمرحلة المكشفة الكاملة في علاقتنا. فاختبر علاقاتك النهاردة كده, هل انت قادر توصل لمرحلة الصمت دي ولا لا؟ قادر تقعد في حالة الهدوء دي ولا؟ احنا محتاجين نتعلم نبطل نهرب من الهدوء يا جماعة, لان الدوشة اللي احنا بنهرب ليها دي احنا مش بس بنوجع ودننا وسط الدوشة, احنا بنأذي اجهزتنا العصبية وانفسنا وعقولنا. احنا لو فضلنا عايشين في دوشة مستمرة, عارفين كده, فاكرين هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر اللي حكينا عنه قبل كده, في وسط الدوشة الهرمون ده بيفضل مرتفع, فالهرمون ده لما بيفضل عالي هيأثر على القلب وهيأثر على المناعة وهيأثر على جودة النوم بيأثر على الصحة. السكون بيعمل حاجة اسمها lowering baseline, يعني أنا مش عارفة هي حرفيا معناها إيه بالعربي, لكن هي ما يعادل أو بما معناه تهدئة الأعصاب أو تهدئة الجهاز العصبي وإعادته لحالة الاستقرار, بيسحبه كده من حالة الاستنفار والتنشنة لأن هو كده يرجع للbaseline لحالة الاستقرار اللي المفروض ان هو يكون عايش فيها. فإحنا محتاجين نتعلم نبطل نهرب من الهدوء للدوشة. الخلاصة ان السكون والهدوء هو مش رفاهية انا هختار اقعد فيه او ما اقعدش فيه, السكون هو عاملة كده ايه زي عمرة, عارف كده لما عربيتك تبقى بايظة ومحتاجة عمرة, هو الهدوء والسكون عمرة لجهازنا العصبي عشان ما ينفجرش من الضغط واجي الاقي ان انا بنهار وبفرقع وبصرخ في الناس بدون مبرر. انا مش عارف احنا بنزعق ليه او احنا متنشنين ليه, فاحنا محتاجين نعود لحالة الهدوء والسكون دي ونبطل نهرب من الهدوء للدوشة. حاتم بيشاركنا بيقول عن نفسي أحب الهدوء. طيب تعرف تقعد تعرف تعمل التجربة اللي كانت معانا في أول الحلقة يا حاتم؟ كان أول الحلقة كنا بنحكي عن تجربة عملت في سنة 2014 الباحثين فيها طلبوا من المشاركين في التجربة عندهم 2 option، إما يفضل قاعد 50-60 دقيقة في حالة هدوء وصمت تام، مش ماسك موبايل، ما هوش حاجة يقراها، ما هوش حاجة بيسمعها، ما بيكلمش حد، ما فيش موضوع معين مطلوب إنه يكون بيفكر فيه، هو يقعد في حالة صمت تام أو يكون بياخد صدمة كهربائية في الدماغ. عندك استعداد تعمل التحدي دوت ولا لا؟ انا بحب الهدوء بس مش لدرجه ان انا هقعد ساعه مع نفسي ما بعملش اي حاجه هزهق. فيعني شاركنا كده لحد فين بتحب الهدوء. كمان ماجده بتقول اكيد الحوار الدائم بين افراد الاسره بيكون احلى حاجه، والصوت والصمت مرفوض لان الصمت بيبعد الناس عن بعض. ده مفهوم محتاجين نصححه يا ماجدة. بصي وسط التجمعات طبعا هيبقى اكيد في حوار بيتفتح، بس ليه؟ لانه اصلا العيلة لما بتتجمع ده بيتجمع بعد افتراق، اللي هو بنتجمع في مناسبات، بنتجمع في احتفالات، بنتجمع في اعياد، بنتجمع في مناسبات اجتماعية، مناسبات عائلية، فلان احنا مش عايشين مع بعض فاكيد باستمرار هيكون في حاجة اننا نكون بنحكي فيها عشان نقرب من بعض، عشان يبقى في حياة الشركة دي. لكن لو احنا عايشين مع بعض باستمرار فاحنا اوريدي خلاص بقينا عارفين. تخيلي كده زوجين عايشين مع بعض فهم عارفين حياة بعض، تفاصيل بعض، لو هيتشاركوا مثلا بتفاصيل اليوم بتاع النهاردة، لكن ما غير ذلك احنا عايشين مع بعض وعارفين كل التفاصيل. لكن لو وصلنا اننا مش عارفين نقعد بقى نرتاح نفصل احنا الاتنين، مفيش مجهود الكلام، ده اللي معناه ان في حاجة غلط. لكن اكيد وسط التجمعات العائلية اللي فيها غياب اكيد لما نتقابل هيبقى مشتاقين اننا نتكلم، لكن لو وقينا ان احنا مش لاقيين كلام نقوله فبنهرب من السكوت لاي رغي وخلاص، ده معناه ان علاقتنا مش حقيقيه، ان العيله دي مش مترابطه كفايه، ان العيله دي اكيد في تفاصيل واحداث احنا مش بنتشارك بيها لانه انا مش عايز اشارك العيله، هيغيروا مني او ما بحبهمش، مش عايز اشاركهم، فما فيش موضوع يتفتح، فبقى في صمت المريب. فالهروب من الصمت هو اللي دليل على ان في مشكله، لكن وجود الكلام ده مش دليل على ان في مشكله. فاهمين الفرق؟ انا في فرق ما بين ان انا مش لاقي كلام بس ههرب من السكوت باي كلام، وما بين ان احنا لا احنا في كلام عايزين نقوله. اني اهرب من السكوت لاي كلام هو ده اللي دليل على ان في مشكله. ماجده بتقول لما يكون ما فيش حوار دي مش حاجه حلوه، وده اللي انا اقصده يا ماجده، انه احنا لو عيله حقيقيه او احنا حب حقيقيين في كلام لاننا عايزين نتكلم، بس لو انا عايز بس اهرب من السكوت ده اللي معناه ان في مشكله، ده اللي معناه انه انا عندي تفاصيل ما عنديش استعداد اشاركك بيها بس هنرغي في اي رغي. هي دي المشكله يا جماعه، عايزين بس نبروز الجزئيه دي. طيب بس نيجي تشاركونا كده برايكم. والصندوق يا جماعه لسه مكمل معانا الصندوق، ما تنسوش الصندوق. لكن خلينا كده نحكي ان وسط الـ الدوشه وانا كده محتاج ارجع للسكون، في ناس تقولك لا انا عايز الدوشة، انا محتاج برضو وسط الدوشة دي اتعلم اخلق، عارف كده الواحة كده اللي هي شوية زرع وخضرة وبير ومية كده وسط الصحراء، احنا محتاجين نعمل واحد سكون وسط الدوشة. الملل والسكون بيتقال العلم قال عنهم ان هم وقود التفكير والابتكار والابداع. النهارده كده لو انت من الناس اللي محتاجه تكون مبدعه في شغلها، لو جيت فكرت كده او لو في وقت من الاوقات جيت سالت نفسك هو انا ليه ما بتجيليش افكار مبدعه، انا ليه ما بتجيليش افكار جديده، انا ليه ما بتجيليش افكار خلاقه كده وكرييتيف زي الناس، الاجابه ببساطه ان انت ممكن تكون مش مدي عقلك فرصه ان هو يزهق ويزهق ان هو يوصل لمرحلة الملل. العلم بيقول ان الملل والسكون هما اللي بيطلعوا الابداع، هما اللي بيطلعوا الافكار الخلاقة، هما اللي بيخلوك شخص كرييتيف. طول ما انا شغال وسط الدوشة، طول ما انا حاطط السماعات في وداني، انا قافل معمل عقلي ومخي ان هو يكون بيشتغل. فعلميا بيقولك لما تحب تكون بتطلع بفكرة جديدة كرييتيف فيها ابداع، اسكت شوية، سيب دماغك يوصل لحالة انه يهنج من كتر الزهق، وفي الحالة دي لما توصل للمرحلة دي بيقولك شوف بقى العبقرية اللي هتطلع، شوف الإبداع اللي هيطلع من وسط الزهق، من وسط الملل. فنصيحة العلم بيقولك بطل تقتل عبقريتك وإبداعك بالدوشة. العلم بيقول إن الملل هو وقود الابتكار الأول. الملل وقود الابتكار الأول. احنا لما بنحرم دماغنا من الهدوء ونفضل دايما حطينها كده في دوشة خارجية، المخ ما بيعرفش يبدع، فبينشط اللي بيتقال عليه شبكة التفكير التلقائي، فيبتدي يسترجع معلومات قديمة ويربط أفكار في بعضه، فما بتطلعش حاجة جديدة، انت بتلف جوه الصندوق. العباقرة والعلماء أغلبهم إذا ما كانوش كلهم، أعظم اكتشافاتهم وأعظم ابتكاراتهم جت من لحظات السكون والملل. أعتقد نيوتن كده هو قاعد في معمله كده أو قاعد في مكتبه هو بيفكر الجاذبية دي إيه سرها، ما كانش هيوصل إيه لسر الجاذبية أو يكتشف يعني إيه في الجاذبية أو يفهم يعني إيه جاذبية. لكن الاكتشاف جه من حالة السكون، قاعد كان قاعد كده في قاعدة رايقة تحت الشجرة وتفاحة وقعت على دماغه، فيقولك سيب نفسك تقعد في حالة السكون. أرشميدس أنا مش فاكرة اسم النظرية بتاعته، بس هي حاجة ليها علاقة كده بالإزاحة في المية، اكتشفها وهو قاعد بياخد حمام وهو قاعد في البانيو، كتلة جسمه بتزيح كم من المية، اكتشف إزاي يعرف تزوير. تقريبا تاج الملك كان طالبه منه اكتشف لنا مدى التاج ده أصلي لحد فين من غير ما نبوظه يعني، فطلع بالنظرية دي. فاللي هي الملل والزهق وحالة السكون هي اللي بتطلع إبداع، هي اللي بتطلع أفكار. عشان كده دايما حتى يقولك أجمل الأفكار بتطلع كده تحت الدش، اللي هو حالة السكون، المرحلة اللي المخ مش شغال فيها. ستات كتير يقولك أنا بطلع أحلى أفكار وأنا بغسل مواعين، اللي هو الحالة اللي المخ مش شغال فيها في حاجة معينة، حالة السكون، حالة الهدوء. الشخص اللي ما بيعرفش يسكت، الشخص اللي ما بيعرفش يسيب نفسه يدخل في حالة الهدوء والسكون دي، ما بيعرفش يفكر بعمق، ما بيعرفش يفكر بعمق حقيقي. فخلي بالك كده ان انت ممكن تكون بتتحول لرد فعل او بس لمراية بتعكس الحاجات اللي حواليك او الحاجات اللي جواك، بدل ما تكون انت صاحب الابداع او صاحب الفعل الاصلي او صاحب فكرة كرياتيف. ليه؟ لان انا بس دافن نفسي جوه دوشة وأفكار، لأن أنا مش عايز أقعد في حالة السكون. أنت بتقتل عبقريتك بالدوشة، سيب مساحة لدماغك إنها تكون بتزهق، إنها توصل لحالة الملل. الزهق هو اللي هيخليك تكون بتطلع فكرة تغير حياتك، تطلعك يمكن خطوة لقدام، تكتشف جانب جديد في حياتك. عشان كده مهم تعرف ازاي تخلق واحد سكون وسط الصحراء بتاعت الدوشة اللي انت عايش فيها. مش لازم اقول طيب انا هسافر اغير جو عشان انعزل وافصل من الزحمة والدوشة بتاعت حياتي. لا، السكون هو حالة ذهنية مش مكان. فاختار النهاردة كده ان انت تخلق حالة الهدوء أو السكون دي جوه عقلك النهاردة. والحقيقة إن السكون مش بس راحة ومش بس رفاهية، السكون كمان من أهم الحاجات زي ما انتوا قلتوا اللي بتساعدني أقف قدام ربنا. عايزين نحكي شوية في الفكرة دي، الوقت معاكم بيجري بسرعة جدا يا جماعة، لكن خلوني كده أرجع لي التعليقات. مجدة بتشاركنا بتقول لو كان بين زوجين ومفيش حوار دائم هتبقى العلاقة سخيفة. لا، تاني عايزة أأكد تاني معاكي على الفكرة دي يا مجدة. في فرق ما بين إن إحنا ما بنتكلمش خالص أو إننا بقينا قاريين بعض لدرجة إننا مش محتاجين نبذل مجهود الكلام. عارفة كده لما تكوني متضايقة وزعلانة وقاعدة مع حد قريكي، حد فهمك، فهو أنا هو لأنه فهمني فهو رفع من علي حمل إن أنا أقعد أشرح. هو عارف ايه الحاجة اللي انا بحبها، فهو شايل من عليا مجهود ان انا اقعد احكي له ايه الحاجات اللي انا بحبها. ده لا يمنع ان احنا لسه بنتشارك، احنا لسه بنحكي. مش المقصود يا جماعة بالكلام ان احنا هنلغي الحوار ما بين الزوجين او هنلغي الحوار ما بين الاحبة، لا. لكن تاني يا مجدة، تاني انا يفرق معايا قوي ان احنا نكون بنفهم الجزئية دي. في فرق ما بين اننا في ما بيننا كلام عايزين نتشارك بيه، وفي فرق ما بين انه احنا ما فيش ما بيننا كلام بس القعدة واحنا ساكتين محرجة فهنرغي في اي كلام. في الحالة دي اعرف ان في مشكلة، لكن ان انا اكون قاعد ساكت وانا ساكت مرتاح ده افضل. ده أفضل، إن أنا أكون قاعدة كده مع شريك حياتي وإحنا الاتنين ساكتين وإحنا الاتنين مرتاحين في العلاقة، ده أفضل من إننا نكون مش مرتاحين في العلاقة بس خايفين نسكت فيبان إننا مش فاهمين بعض أو إننا ما نعرفش حاجة عن بعض فيلا نرغي في أي حاجة. يعني يا رب أكون قادرة أوصل لك الفكرة يا مجدة. لكن عايزة كده أرجع لعيسى اللي بيختار رقم 40، ورقم 40 النهاردة بتقول سؤال كان بيقول: إذا كان بإمكانك البقاء في عمر واحد إلى الأبد فما العمر الذي ستختاره؟ لو عندك النهاردة الأوبشن يا عيسى أن أنت تعيش في مرحلة عمرية واحدة، هتكون بتختار تعيش في أنهي مرحلة؟ طفولة، مراهقة، شباب، نضج؟ يعني هتكون بتختار تثبت حياتك كده في أنهي مرحلة؟ اللي هو معنى آخر، إيه أكتر مرحلة يمكن استمتعت بيها أو حاسس أنها كانت مليانة بالفرحة أو بالبركة فحس كده أن أنا دي المرحلة اللي أنا أحب أن أنا أكون بقعد فيها. طيب خلينا كده قبل ما وقتنا يخلص لسه مستنياكم تشاركونا أكتر في موضوعنا ونكمل لعب جوه الصندوق، لكن عايزين نحكي أكتر كده في حتة أنه إحنا محتاجين نقعد في حالة الهدوء والسكينة ديت علشان تدينا فرصة نقعد مع الله. يمكن مش فاكرة مين، أعتقد عيسى اللي كان بيشاركنا بالترنيمة القعدة يا رب معاك يا رب، القعدة معاك يا رب بتغير فيا، هتغير فيا أفكار أو زي ما الترنيمة بتقول اتجاهات وميول أرضية، يا رب اديني كده أن أنا أقعد معاك القعدة دي اللي تغير فيا. فالسكون بيديني مساحة أن أنا أقف قدام ربنا بقلب مكشوف بعيدا عن الدوشة اللي بتخليني ألبس أقنعة حتى وأنا بصلي، برص كلام محفوظ، أنا حافظ الصلاة الفلانية، أنا حافظ الآيات الفلانية، أنا حافظ المزمور الفلاني، فأنا بقولها لأني خايف أقعد ساكت مع ربنا. في فرق ما بين أن أنا حاسس الكلمات ديت وبصليها فعلا من القلب وما بين أن أنا حافظها بس أنا مكسوفة أتكلم مع ربنا من قلبي فأنا بقولها. قادرين نشوف الفرق؟ قادرين نميز الفرق؟ نفس الكلمات أنا بقولها لأنها دوشة لسان لأني ما عنديش الشجاعة أتكلم من قلبي مع الله، ولا نفس الكلمات دي أنا بقولها لأنها أنا حاسسها طالعة من قلبي وبكلم بيها ربنا؟ فده اللي احنا عايزين نكون بنوصل له. أنا عايز يا رب أتكلم معاك من قلبي، حتى الكلمات المحفوظة دي أنا ممكن أقولها في حالة السكون مع الله. ربنا مش عايزني أكون واقف بردد كلمات. أعتقد في خروج، مش فاكر خروج كام، في الكلمات دي: قفوا وانظروا، قف، ربنا عايزك تبطل حركة، تبطل فرق، تبطل تنطيط ومحاولة تظبيط، قفوا وانظروا. في نهاية الآية بيقول أن الرب يقاتل عنكم أنتم صامتون، هو بيقاتل عنك حياتك، هو شايفك وشايف حياتك وقاريك وعارف احتياجاتك وتفاصيلك وإيه الحلو وإيه الوحش وإيه السهل وإيه الصعب فأنت بس كل مطلوب منك أقف وانظر، قفوا وانظروا، قفوا وانظروا. السكون هو المكان اللي بتقدر فيه تقول لربنا: يا رب أنا خايف، أنا تايه، أنا حاسس بالذنب، ولا أنا مكسوف أروح أقول لربنا: يا رب أنا عملت المشكلة الفلانية أو الخطية الفلانية وأنا حاسس بالذنب، فأنا هقول الصلاة اللي أنا حافظها وخلاص وأنا كده أخدت وقتي مع ربنا النهاردة. بس الحقيقة ان انت ما قعدتش مع ربنا النهاردة، انت بس سمعت صلاة محفوظة. ربنا مش عايز دوشة شفايفك، مش عايز الكلمات المحفوظة، هو عايز الهدوء والسكون والصمت بتاع قلبك عشان هو يعرف يشتغل ويرمم فيه. السكون هو المسبح اللي بنقدم عليه كبرياءنا وادعائنا باننا تمام وان كل حاجة زي الفل وكل حاجة زي ما احنا عايزينها وان كل حاجة زي ما انا مخطط له وان كل حاجة تحت السيطرة ونقبل فيه: يا رب لا انا مش كل حاجه تمام، لا يا رب انا محتاج لك، يا رب انا عكيت الدنيا وانا محتاج لك. الله مش هيغير قلوبنا وسط الزحمه بتاعتي، مش وسط زحمه الحياه، وسط الزحمه اللي انا عمال بعملها، اللي انا لا انا هعمل، انا هاندل، انا هفكر، انا هخطط، انا اهدى اهدى، خش في حاله السكون، خش في حاله الهدوء. الله مش هيغير قلوبنا وسط الزحمه دي، لكن هيغيرها لما نهدى ونقرر كده انه هسلم له القيادة، هسلم له الدفة. يعني باختصار ربنا مش عايز دوشة لساننا، مش عايز دوشة كلامنا، مش عايز دوشة الصلوات المحفوظة، هو عايز سكون قلبي، هو عايز هدوء قلبي. احنا بنهرب من الهدوء لاننا بنخاف نواجه ربنا بحقيقتنا، فبنستخبى ورا طقوس او كلمات محفوظة ممكن اكون مش حاسسها دلوقتي، ممكن أكون مش لامسها، ممكن أكون مش متعزي بيها، بس لأني مكسوف أقف قدام ربنا بحقيقتي، فأنا بعمل دوشة أو بشغل لساني بالكلمات والطقوس المحفوظة. لكن السكون هو المكان الوحيد اللي الأقنعة بتسقط فيه، وساعتها تبدأ العلاقة الحقيقية مع الله، يبدأ العمق الحقيقي مع الله. فإهدى شوية وسيب ربنا كده يرمم من اللي أنت مداري وسط الدوشة ومداري وسط الزحمة. ادي مساحة لربنا يكون بيشتغل فيك بهدوء بهدوء، ما نهربش من الهدوء. يمكن الوقت معاكم بيجري بسرعة، كان عندي تفاصيل كتيرة محتاجة ان انا اكون بتشارك معاكم بيها، لكن خلينا سريعا كده واحنا في الدقائق الاخيرة من حلقتنا، لو هنقول انه عايزين روشتة كده نتصالح بيها مع حالة الهدوء او حالة السكون. انا من الناس اللي بتعرفش تقعد مع دماغها، ما بتعرفش تقعد هادية، ما بتعرفش تقعد في حالة السكون. اعمل ايه؟ مبدئيا حاول كده تدي نفسك بداية بسيطة، حتى ولو دقيقة، دقيقتين، ثلاث، خمس دقايق حد أقصى. لو أنا مش بتعود أقعد مع نفسي، أقعد مع نفسك خمس دقايق كده، عارفين بيتقال عليهم كده إيه، تنفس واعي. أنا ما بعملش أي حاجة غير أن أنا قاعد بتنفس، باخد شهيق وزفير، ما بعملش أي حاجة، من غير أي شاشات، من غير أي صوت، من غير أي تفكير في حاجة معينة، من غير أي تركيز في تفاصيل معينة. وقالك إن الحالة دي تعتبر هي المرساة اللي هترجعك لهدوءك الأصلي، هترجعك للهدوء اللي أنت محتاج تعيش فيه. فجرب تقعد القعدة دي وراقب أفكارك كده، وحاول تسحب نفسك من أي فكرة هتكون بتشدك إنه لأ هنفكر في المشكلة دي، هنفكر في التحدي دي. يمكن الحلقة اللي فاتت كمان بهاء كان بيشاركنا بفكرة إنه الكتابة بتساعده إنه هو يحل مشاكله، لما كان بيشاركنا إنه هو جزء من الحل وجزء من المشكلة. فتاني مرحلة هي الكتابة، اتصالح مع الهدوء بالكتابة. أي دوشة جوه أفكارك طلعها على ورق، طلعها على ورق. ودي من الحاجات اللي مش اي كلام، دي من الحاجات المثبت فعاليتها فعلا. فطلع افكارك على ورق واتصالح مع ملفاتك القديمة. احنا قلنا من اول الحاجات اللي بتخليني اهرب من الهدوء علشان ما تصارحش مع وجعي، ما تصارحش مع الاسئلة الوجودية اللي انا مش لاقي لها اجابة، زي انا فرحان، انا مين، انا فين، انا مرتاح ولا مش مرتاح. فاول ما تقعد في حالة السكون ديت، خد قرار اني لو جات لي فكرة من الافكار ديت انا هتصالح مع الملفات ديت، هلاقي لها اجابة، هتواجه معاها وحاول ابدأ فيها رحلة الشفاء، وهحاول اخلق لنفسي اللي كنا بنقول عليه من شوية واحد سكون صغيرة. الهدوء مش مكان، الهدوء حالة. ده بالإضافة لأن أنا أكيد محتاج أخصص وقت أقعد فيه مع الله، زي ما كده كان عيسى بيفكرنا بكلمات الترنيمة، علشان يغير فيا كل أفكار وكل اتجاهات. في نهاية حلقتنا كده محتاج أن أنا أتعلم أقعد في هدوء ما هربش منه. اتعلم تقعد في الهدوء والسكون، ما تهربش منها. جرب النهاردة كده قبل ما تنام تقعد مع نفسك خمس دقايق في أوضة ضلمة في هدوء، بلاش ضلمة لو ما بتحبش الضلمة، لكن من غير موبايل، من غير دوشة، من غير وش، من غير ما حد يكلمك. ما تخافش من اللي هتسمعه، لأن الله موجود في السكون. أفكارك لو حسيت أنها بتتكاثر عليك، الله موجود معاك في المشهد وهيرتب لك اللخبطة ديت. فنام وارتاح، واعرف ان الهدوء مش عدوك، الهدوء مش حاجة اهرب منها، الهدوء هو الصديق اللي يعرفك على نفسك بجد. فتصالح معاه النهاردة. للأسف وقتنا خلص، وهتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير. سريعا كده، الاسبوع اللي جاي هتلاقوا فيه شوية تبديلات. هتلاقوني معاكم يوم الثلاث والخميس، وفين هتكون معاكم يوم الاثنين والاربع. فاشوفكم الاسبوع اللي جاي يوم الثلاث على خير، ولحد ما نتقابل كده ويتجدد لقائنا هتوحشوني جدا، واشوفكم على خير.
0: كنا بنتابع اعادة برنامج صباح صح. لو حابب تتابعنا وقت الهواء

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل عمرك رحت غابة؟ هل يا ترى في بلدك في النوع ده من الأشجار، الغابات الكتيرة اللي فيها أشجار كثيفة؟ لو تخيلت معايا إنك راكب طيارة ومعدي فوق غابة، غالبا مش هتشوف حاجة على الأرض، غالبا هتشوف الأشجار المرتفعة، الأشجار المتشابكة فقط. لكن من الصعب جدا انك تميز ايه اللي تحت الاشجار. ممكن يكون شخص قاعد، في ناس قاعدة، في ناس مخيمة وسكنة، لكن نتيجة تشابك الاشجار غالبا انت مش هتشوف حاجة غير الشجر الكثيف المتشابك. خليني اقرا معاك آية في سفر المزامير في مزمور 29 بتتكلم على الغابات. في مزمور 29 وعدد 9 بيقول الكتاب: صوت الرب يولد الايل ويكشف الوعور. يكشف الوعور يعني يبين الغابة. صوت الرب يحول الغابات إلى عراء، يعني يزيل الأشجار الكثيفة كده. يقول الكتاب كده في أحد الترجمات: صوت الرب يعمل إيه؟ يعري الرب أشجار الغاب. يعري الرب أشجار الغاب يعني إيه؟ يعني يجي يكشف الغابة، يجي يشيل الشجر ويكشف الأرضية بتاعة الغابة. وده اللي الرب عاوز يعمله معايا ومعاك النهاردة. صوت الرب يعمل ايه؟ يكشف الوعور، يجي يزيل الرب كل حاجة انت يمكن مخبي بيها نفسك، يمكن تكون عامل لنفسك هالة من البرستيج انجاز التعبير، هالة من الغموض كده، او راسم لنفسك صورة عند الناس بشكل معين. لكن صوت الرب يكشف الوعور. الحقيقة لما بنقرأ عن الرب وعن أعمال الله بنكتشف أنه الرب ما عندوش أسرار، الرب ليس عنده أسرار، لكن صوت الرب يكشف كل أمور مستخبية. في سفر المزامير في مزمور 139 يقول الكتاب: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. حقيقة لما حتى تكمل بقية المزمور هتكتشف أنه الرب محاصرني بشكل غير عادي. الرب عارف كل حاجة، الرب مميز، الرب كاشف الأسرار زي ما قال عنه دانيال. عشان كده كاتب المزمور زي ما قرينا بيقول كده: صوت الرب يكشف الوعور، يعني يجي الرب على كل مناطق فيها غابة، كل مناطق فيها أشجار متشابكة، كل مناطق فيها حاجات انت مداري بيها نفسك ممكن تنجح في انك تخدع الناس، وارد، لكن استحالة اقدر او تقدر او حضرتك تقدري اني اخدع الرب، لأنه كاشف الأسرار، لأنه داري بكل ما فيه، لأنه داري بكل حاجة أنا بكتاس فيها. صوت الرب يكشف الوعور، صوت الرب يعري ويزيل كل أمور اتكلت عليها. في يوم من الأيام بعد سقوط الإنسان في سفر التكوين، آدم وحواء ستروا نفسهم بورق التين، لكن مع طلوع الشمس زال ورق التين لأنه بدأ يجف وينشف ويدبل. مرات كتيرة بنستر نفسينا بأمور بتدبل، مرات كتيرة بنستر نفسينا بكرامة من صنعنا، مرات كتيرة بنستر نفسينا ونستخبى في ممتلكات. أنا عندي التليفون الفلاني، أنا عندي السيارة الفلانية، أنا عندي لبس من البراند الفلاني، لكن الحقيقة أنا متكل على حاجات زائلة عاملة زي ورق التين بالظبط. عشان كده الرب بيقول كده: صوتي لما يجي يعلن انه ما في حاجة تستخبى، ويجي الرب ويتقابل معايا بدون اي غطاء، يجي الرب ويتقابل معايا مقابلة شخصية. وده اللي النهاردة الرب عاوز يعلنه لينا، يقولك كده: الرب انا عايز اوصل لك، عاوز اتقابل معاك، عاوز اتقابل معاكي بدون حواجز. كم حد فينا النهاردة يقدر يقوله: ايوة يا رب انا مشتاق، انا مشتاق اني اتقابل معاك بدون حواجز، بدون اشجار كثيفة، بدون تشابك في أمور، بدون أمور أنا حاططها وكأني بعمل فصلة بيني وبينك. واحدة من الحاجات اللي بتفصل بيننا وبين الرب الخطايا. يقول الكتاب: خطاياكم وأثامكم صارت فصلة بيني وبينكم.
يقول الرب. الرب قال كده: خطاياكم فصلتكم عني، مش مخلياكم عارفين تستمتعوا بيا. صوت الرب يكشف الوعور. هل تأتي معي اليوم وتقول له: يا رب أنا عايز انفتاح في العلاقة معاك الوقت ده، عايز العشرة بيني وبينك تكون قوية وتكون مفتوحة، كفاية يا رب، كفاية حواجز، لكن تعالى النهاردة اجذب قلبي. حد فينا النهاردة يقدر يقول له: تعالى النهاردة وخدني في حضنك يا رب؟ خلونا نصلي لحظات. يا رب شكرا من كل القلب لأنه الوقت ده يا رب ندخل إلى الحجال، ندخل للأقداس. يا رب أصلي لا محدودية يا رب في تبعيتك ولا محدودية في العلاقة معاك. صوتك يكشف الوعور، صوتك يا رب يزيل الحواجز، والنهاردة نراك زي ما قال رسول بولس كده بوجه مكشوف، فنتغير إلى تلك الصورة عينها. يا رب كفايانا يا رب مسكات وكفايانا أشكال وكفايانا حاجات عاملينها لنفسينا، لكن النهاردة نيجي قدامك بدون حواجز يا رب، بدون رتوش، ونأتي أمامك يا رب في انفتاح وعبادة حقيقية، نترمي في أحضانك فنتشفي ونستمتع ونتبارك ونشبع بحضورك اللي يغير حياتنا. يا رب شكرا ليك، مبارك اسمك لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. أنا بصلي النهاردة ربنا يدينا وقت مميز ويدينا رسالة قوية من على قلبه تفحص كده قلوبنا وتوقفنا قدام الرب وإحنا قلوبنا كاملة قدامه في اسم يسوع. قولوا أمين معايا. أمين. زمان لما كنت تنزل تشتري حاجة غالبا بتطلب الحاجة والتاجر بيديها لك على طول من غير كلام كتير. من وقت كده لما تروح للتاجر تقول له أنا عايز حاجة ليه علامة تجارية معينة يقول لك إنه أنا عندي الأصلية سعرها كذا وعندي الكوبي سعرها كذا، والاثنين تلاقي شكلهم نفس الشكل ولكن واحدة بسعر وواحدة بسعر. لما تنزل النهاردة تدور على حاجة يقول لك أنا عندي الأصلية وعندي الكوبي وعندي كمان الهاي كوبي، والتلاتة نفس الشكل ويقول لك إنه دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا. وقعدت أفكر كده إنه إزاي التلاتة نفس الحاجة وإزاي التلاتة نفس الشكل، بس دي دفع فيها تمن ودي دفع فيها تمن ودي دفع فيها تمن تاني، والتلاتة نفس الشكل لكن القيمة مختلفة. والحقيقة أنه كنت بعرف ملوك الأول 14 ولقيت الموقف ده حصل. يقول كده أنه وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وخد كل حاجة وأخذ كل شيء وأخذ جميع أطراس الذهب التي عملها سليمان. الكتاب المقدس بيحكي ان وقت سليمان كان فيه ذهب كتير جدا مالي المملكة بتاعته، بس يتقال ايه انه فعمل الملك رحبعام عوضا عنها اطراس نحاس. اطراس الذهب اتخذت لكن الملك رحبعام عمل زيها بالضبط اطراس نحاس وسلمها ليد رؤساء السعاة الحافظين بيت الملك. وكان اذ دخل الملك بيت الرب يحملها السعاة ثم يرجعونها الى غرفة السعاة. والحقيقة لما فكرت إنه الأطراس الذهب شكلها من بره بالضبط زي الأطراس النحاس، الاثنين شكلهم نفس الحاجة لكن القيمة قلت جدا، وكان عادي جدا إنه المملكة بتاعت الرب تكمل بأطراس ما هيش ذهبية، وكأننا بننزل بالمستوى كأننا بننزل بالستاندرد. من بره الشكل كويس، لما تبص الذهب بيلمع والبرونز أو النحاس كمان بيلمع، لكن القيمة مختلفة تماما. وعدت أفكر كده في حياتنا، هل أوقات إحنا بنقف قدام ربنا وبننزل بمستوى القداسة مثلا بتاعنا، إنه لينا شكل من برة إنه إحنا بنحب الرب جدا وبنروح الكنيسة ويمكن بنرفع إيدينا في التسبيح ويمكن حتى عندك قعدة يومية مع ربنا، بس اللي أنا عايز أسأله لنفسي ولكل واحد فينا، هل حياتك قدام الرب ذهب ولا ليها شكل من برة زي أطراس النحاس اللي هي كانت شبه الذهب جدا لكنها أرخص بكتير قوي؟ وفي قلبي انه ربنا النهارده يفحص قلوبنا، وعايز اقول لكم الامر ده يمكن يعدي علينا ويمكن تبقى انت متعايش معاه، يمكن كل حد بتروح الكنيسه يمكن بتمارس طقوس طول الوقت، لكن اللي انا عايز احطه قدامي قدامك النهارده اقول له يا رب افحص قلبي

افحص قلبي، هل جوايا حاجة ليها شكل بس ما هيش حقيقية؟ عارفين لما كان صمويل راح يختار ملك، وراح بص كده على الياب اللي هو كان ابن يسى البيت اللحمي، ولقى طويل جدا شبه شاول، وبص كده قال غالبا هو ده اللي الرب عايزه. فالرب قال له حاجة كانت قوية جدا، قال له الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب فينظر إلى القلب. ربنا ما بيبصش من بره. يمكن أنا وإنت نتخدع في الكوبي والهاي كوبي وما نفرقهاش عن الأمر الأصلي، لكن ربنا شايف وفاحص. الكتاب يقول كده إنه فاحص القلوب والكلى. تعالوا النهاردة نكون حقيقيين جدا قدام الرب. قول له يا رب أنا عايز أكون حقيقي، مش عايز أكون ليا شكل وصورة من بره والناس تشوفني أنا شخص تقي جدا، لكن أنا عارف نفسي من جوه أنا مش حقيقي قدام الرب. الكتاب يقول إنه في ناس كده إنه لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وعايز أقول لك أي أصعب، بتقول كده على ناس تانية إن هم قبور مبيضة من الخارج، إنه أنا شايف لون أبيض بس من جوه في قبور. والنهاردة أنا بصلي وإحنا بنرنم الترنيمة الجاية وإحنا بنقول يا رب اختبرني يا الله، لأنه ما فيش حد يقدر يعرف جواه عامل إزاي غير الروح القدس. إنه يجي كده كأنه الرب يسلط النور من تاني على حياتك، فتشوف إنه الرب بيكشف لك أمور أنت ما كنتش عارف إن هي موجودة. بس الرب يقول لك إنه خلي بالك، في حتة جواك محتاجة تتغير، في حتة جواك شكلها حلو بس ريحتها وحشة، وأنا عايز أقدسك وأنا عايز أنقيك منها. تعالوا نصلي الكلمات اللي جاية، قولوا اختبرني يا الله. دي صلاة كلنا نصليها، قولوا يا رب أنا مش عارف إيه اللي جوايا، لكن أنا عايز أكون حقيقي جدا قدامك في اسم يسوع.

أنا جاي بعرض نفسي يا رب النهاردة لنور روحك القدوس يا رب اللي مكتوب عنه إنه بيفحص حتى أعماق الله يا رب. بقولك اختبرني يا رب واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري يا رب. لو في أمور أنا فاكرها تمام وأنا زي الفل يا رب، الفريسي وقف وقالك كده أشكرك لأني لست مثل هذا العشار يا رب. أنا مش عايز أكون كده يا رب، أنا عايز أكون زي العشار يا رب اللي شايف نفسه أنه محتاج جدا يا رب لمستك، شايف نفسه أنه مهما كان يا رب هو محتاج يا رب أنه يا رب أنت تلمسه وتنقيه وتطهره يا رب، ويتكتب عنه أنه مضى إلى بيته مبررا يا رب. احفظنا من احنا كلنا صورة التقوى يا رب لكن منكرين قوتها يا رب، عايزين نكون حقيقيين جدا قدامك في كل صلوة نصليها، نبقى حقيقيين يا رب. واحنا بنقولك أبانا الذي في السماوات نبقى بنعني كل كلمة بنقولها يا رب، واحنا رايحين الكنيسة احنا رايحين علشان عايزينك يا رب، واحنا بنرنم لأننا بنعني اللي بنقوله يا رب، واحنا بنقرأ الكلمة احنا بنقراها يا رب لأنه احنا محتاجينها يا رب. سامحنا يا رب على كل مرة كان لينا شكل من بره يا رب لكن من جوه كان شكلنا أوحش بكتير، كان فارق معانا رأي الناس تشوفنا يا رب واحنا كاننا أتقياء، كان فارق معانا الناس يا رب تقول انه ده فلان ده شخص تقي، لكن يمكن ما فرقش معانا رأيك انت. وانا بصلي النهارده يا رب اقولك اختبرني يا رب، لو جوايا حتة مضلمة ولا لو جوايا حتة يا رب محتاجة تتقدس يا رب وتتلمس، انا عايز اكون حقيقي قدامك يا رب، انا عايز اكون شخص ذهب مش نحاس، مش ليا شكل حلو لكن حقيقي جدا من جوايا يا رب، لانه انت عايزني اكون يا رب ذهب، انت عايزني اكون يا رب

0: يومكم سعيد مع حنين عبيد.
1: أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب، أرحب بكل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، كندا، أمريكا، أوروبا، شمال أفريقيا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية والروحية. قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية وأيضا الروحية. وأصلي أن تكون هذه الكلمات بهذه الحلقة سبب بركة لكم جميعا أحبائي المستمعين. يسلط الإنجيل الضوء على قيامة يسوع من بين الأموات، ولا تزال حتى اليوم ضجة كبيرة حول قيامة يسوع المسيح التي غيرت مجرى تاريخ البشرية. فبعد أن صعد إلى السماء بصفته البكر من بين الأموات، سيقوم كل إنسان. وهكذا أصبحت قيامة المسيح محور الإيمان والرجاء، بل هي الأحدث الأكبر والأهم في قلب تاريخ الكنيسة والمؤمنين، لأنها حضارة الحياة التي بناها المسيح في قلب كنيسته جوابا على حضارة الموت التي بناها الشيطان. يتردد في العالم بأسره صدى تحية الجماعة المسيحية الأولى: المسيح قام، حقا قام، قام وعلمنا انتصار الحياة على الموت. وكل قلب بشري ينتظر هذه البشرى السارة، ومن هنا تكمن أهمية البحث في وقائع النص الإنجيلي وتطبيقاته، وسندرس هذه التطبيقات بنعمة الرب في هذه الحلقة. أولا، في يوم الأحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر عند الفجر والظلام لم يزل مخيما. حبائي، هذه القراءات من الترجمة التفسيرية: والظلام لم يزل مخيما فرأت الحجر قد أزيل عن القبر. يوم الأحد في الأصل اليوناني معناها أول الأسبوع، ويسمى اليوم الثامن بعد نهاية الأسبوع السابق. ذلك الوقت اتخذ المسيحيون يوم الأحد يوم راحة تذكارا لقيامة السيد المسيح له المجد، اتخذوه يوما بلال يوم السبت وسمي يوم الرب. وفي هذا اليوم تلتقي جماعة المؤمنين كلها بالرب القائم. هذا المنطلق بدأ زمن جديد لعالم جديد، هو زمن الإيمان المسيحي. أما مريم المجدلية في الأصل، المجدلية هي مؤنث لكلمة مجدل، فتشير إلى مريم التي من مجدل، وكلمة مجدل تعني باللغة العبرية برج، وبالفعل كان في المنطقة برج أعطى لها هذا الاسم، ربما كان برجا للحراسة. والمجدل قرية تقع على الشاطئ الغربي من بحيرة طبرية عند مصب وادي الحمام في البحيرة، وتبعد عن بحيرة طبرية حوالي 5 كيلومتر. وطرد الرب يسوع من مريم المجدلية 7 شياطين، فقامت وتبعت يسوع وساهمت في سد احتياجاته واحتياجات جماعته، وثبتت إلى النهاية، فكانت مع يسوع وقت الصلب والدفن، وكانت من جملة النساء التي أتينا إلى القبر ليحنطنا جسد الرب يسوع. شرفها يسوع بأول ظهور له بعد قيامته، كلفها بأول رسالة تبشير: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وقد اكتفى يوحنا هنا بذكر مريم المجدلية ولم يشر إلى النسوة اللواتي ذهبنا معها، إذ وقفت بجوار الرب يسوع حتى موته على الصليب، وجاءت إلى القبر دون أي اعتبارات لما تواجهه من مصاعب. فحبها للسيد الرب يسوع المسيح نزع عنها كل خوف من الموت والقبر، وتمتعت بأول أخبار القيامة المفرحة المجيدة: القبر فارغ. أما عبارة الظلام لم يزل مخيما فتشير إلى الظلام الذي يكتنف الأرض منذ أن مات الرب يسوع ورقدت الحياة نفسها في القبر طوال السبت، وعبارة عند الفجر فتشير إلى اشتياق مريم المجدلية للقاء مع القائم من بين الأموات في أول فرصة ممكنة، باكرا دون تراخ أو تأجيل. عبارة الفجر والظلام تشير إلى مقارنة بين الظلمة والنور، النور الذي يشرق في الظلمات، وفجر القيامة يطلع ليبدد ظلمة القبر. فالنور والظلمة واليوم الأول في فجر القيامة والبستان في جنة عدن جميعها تلمح إلى قصة الخلق في سفر التكوين. فالقيامة هي بمثابة خلق جديد. أما عبارة الحجر قد أزيل عن القبر فتشير إلى باب القبر المفتوح، مع أن يسوع كان بإمكانه الخروج من القبر دون الحاجة إلى تحريك الحجر، ربما أزيل حتى يتمكن الآخرون من الدخول إليه ليروا أن يسوع قد قام. ويدل الحجر على أن قبر المسيح كان منحوتا في الصخر وكان مستدير يسد بابه حجر كبير. وداخل القبر وجدت مصطبة توضع عليها الجثة، وكان القبر خارج باب أورشليم في بستان. ويدل القبر الفارغ على أن عمل الله في يسوع لم ينتهي في الموت، لذلك فأن موت الرب يسوع بالجسد ودفنه في قبر نزع عنا الخوف من الموت. أسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع، وقالت لهما: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. تشير العبارة وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر إلى تقدمهما بين الرسل في الغيرة والإيمان والمحبة، وكونهما أكثر اهتماما بأمر يسوع من غيرهم من الرسل. عبارة بطرس تشير في معناها الأصلي إلى صخرة أو حجر. كان اسم أبيه يونا واسم أخيه أندراوس واسم مدينته بيت صيدا، ولما تبع يسوع دعاه صخرة: أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الصخرة، هذه الصخرة هي الأساس. اعترافه بالرب يسوع المسيح هو الأساس. الإنجيل لا يذكر اسم التلميذ الآخر. التلميذ الآخر الذي أحبه يسوع تشير إلى يوحنا الرسول وهو أحد تلاميذه، لكن لا يشير إليه في الإنجيل في هذه القصة. عرف الإنجيل أنه الذي أحبه يسوع، وربما الكاتب لا يفصح عن اسمه ليجعل كل واحد مستعدا، ليجعل كل واحد مستعدا مثل ذاك التلميذ الذي يحب يسوع ويحبه يسوع. نعم لم يذكر اسمه، لكنه ذكر الصفة: ذاك التلميذ الذي كان يسوع يحبه. يليت هذه الصفة تنطبق علينا اليوم ونحن ما زلنا في أجواء القيامة والفصح، نقول: يا رب نعم نريد أن نحبك. أحبائي دعونا نخرج لفاصل أول مع ترنيمة ليك كل الحمد يا إلهي مع فريق التسبيح، ونعود ونكمل في موضوع حلقتنا. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم جميعا، وأرحب بكم بعد هذه الترنيمة وهذا الفاصل. لكل الحمد يا إلهي، نجتني من الموت وبدمك اديتني حياة، أنقذتني من الموت يا إلهي الحبيب يسوع بموتك على الصليب وقيامتك المجيدة. ونتحدث في هذه الحلقة عن قيامة المسيح وأبعادها، أبعادها الثلاثة: التاريخية، الإيمانية، والروحية. يقول في القراءة في أصحاح القيامة: فخرج بطرس والتلميذ الآخر وذهبا إلى القبر. تشير عبارة خرج بطرس والتلميذ الآخر إلى تأثر التلميذين من الخبر، فأسرعا يتفحصا الأمر، ويدل عملهما هنا على علاقة الصداقة الروحية الجادة، كما نجدها مرارا في إنجيل يوحنا مثل الأصحاح 13، 23، 18، و15. وعبارة ذهبا إلى القبر تشير إلى تدافع الحركة، خرجا، ذهبا، أسرعا، وصلا، حيث توحي هذه الكلمات إلى ذكريات تاريخية لشهود عيان. يسرعان السير معا، ولكن التلميذ الآخر كما ذكرنا قبل الفاصل هو يوحنا، سبق بطرس فوصل قبله إلى القبر. وهذه العبارة يسرعان السير معا تشير إلى سرعة العمل المشترك بين التلميذين لاكتشاف حقيقة الأمر الذي نقلته مريم المجدلية لهما، وهذا العمل المشترك دليل الصداقة الروحية الجادة التي تحمل روح العمل الجماعي دون إعاقة الواحد للآخر. وكما يقول الحكيم سليمان في سفر الجامعة: اثنان خير من واحد، لأن لهما خير جزاء عن تعبهما. ومرة أخرى أحبائي المستمعين، ننوه هنا أن القراءات من الترجمة التفسيرية للكتاب المقدس. وعبارة التلميذ الآخر الذي سبق بطرس تشير إلى سرعة لكل منهما قدر طاقته، مما يلمح أن يوحنا كان أصغر سنا من بطرس، وإلى سرعة إيمان يوحنا التي تجعله يرى ويؤمن قبل بطرس. دخل، انحنى، فأبصر اللفائف ممدودة، ولكنه لم يدخل داخلا إلى الداخل. تشير عبارة انحنى إلى انخفاض مدخل الغرفة الخارجية للقبر. كانت النسوة تجتمع للتحنيط والبكاء، وجرت العادة في صنع أبواب القبور منخفضة لتسهيل سدها بالحجر. أما عبارة فأبصر في الأصل اليوناني تشير إلى نظرة عابرة، واللفائف هي قطعة من الكتان، قطعة ثمينة تصلح لدفن الأموات. هذا الكفن الذي اشتراه يوسف الرامي ليلف فيه جسد الرب يسوع المسيح الميت بعد إنزاله عن الصليب. كان يوسف واحدا من أعضاء السنهدرين، المجلس اليهودي، وآمن بيسوع، وعند القيامة ظلت الأكفان بالقبر. قام خبراء إيطاليون من جامعة البولتينيك في تورينو سانت 2014 بإجراء فحوصات، فوجدوا أن كفن تورينو يعود بالفعل إلى يسوع المسيح، إذ أنه يحمل آثار الصلب وملامح دم المسيح، وعدم وجود أي أثر لاهتراء الجسد الذي لف بهذا الكفن. وهذا يعني أن الجسد خرج من الكفن في وقت مبكر، ولم يترك مجالا كي تبدأ عملية التحلل للأعضاء كما يحصل عادة لغيره من أجساد الموتى. يحصل هذا بعد مرور وقت معين على الوفاة. ولو أن التلاميذ فعلوا هذا، أي سرقوا الجثة، لما سمحوا بتعرية الجسد وإهانته. ووصل سمعان بطرس وكان يتبعه، فدخل القبر وأبصر اللفائف موضوعة، والمنديل الذي كان حول رأسه موضوع لوحده بدون اللفائف. عبارة المنديل تشير إلى قطعة صغيرة الحجم من القماش الخفيف كانت توضع على الرأس، رأس الميت، بحيث يلف وجهه بالمنديل، كما حدث مع لعازر بعد دفنه. يقول: فخرج الميت مشدود اليدين والرجلين بالعصائب ملفوف الوجه في منديل. ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم: لماذا توضع الأكفان الكتانية منفصلة والمنديل وحدها ملفوفة؟ لكي تتعلموا أن التصرف لم يحدث في تسرع أو بطريقة صاخبة. هكذا عندما تسمعون أن المنديل في موضع وحده، لا تسلكون كالقائلين بأنه سرق، كل تفاصيل اللفائف والمنديل تدل على أن حقيقة موت يسوع ودفنه في القبر وغيابه منه إشارة إلى قيامته. نعم، المنديل وضع لوحده، فهذه تشير إلى عادة يهودية. كان اليهودي حينما يقوم عن المائدة أثناء الأكل يترك المنديل، أي الفوطة التي يستخدمها في مسح يديه، ملفوفة مرتبة، وذلك في حالة عودته ليستكمل طعامه، وإلا يتركها بلا ترتيب. ويكون المعنى أن المسيح قام دون العودة إلى الموت ليكفن مرة ثانية، لكن يعلن أنه سيعود ثانية في مجيئه الثاني. آمين. أحبائي، سنكمل في الحديث بعد هذه الترنيمة مع فريق الحياة الأفضل، ثقتي إن أنت غلبت العالم والضيقات. نعم، غلب العالم والضيقات وغلب الموت وأعطانا الغلبة معه. فاصل ونعود ونكمل وإياكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم أحبائي، عدنا إليكم بعد الفاصل وترنيمة ثقتي إن أنت غلبت العالم والضيقات. فهل تعلن الغلبة في هذا الموسم؟ وبينما نحن مستمرين في الاحتفال بذكرى من أعظم الذكريات، القيامة. ونعم هي ليست فقط ذكرى عابرة، لكن القيامة غيرت الحياة وغيرت التاريخ. أبعاد قيامة المسيح التاريخية. نعم، قيامة المسيح هي حدث تاريخي. لم يشرح لنا أحد من الإنجيليين كيف قام، ولكن كشفوا لنا أبرز علامات قيامة المسيح كحدث تاريخي، وهو القبر الفارغ. لماذا كان فارغا؟ هناك احتمالان، إما أن هناك تفسيرات مزعومة، وأما أن المسيح قام حقا. إذن احتمالان، تفسيرات مزعومة وإما أن المسيح قام حقا. ما هي التفسيرات المزعومة؟ أهم التفسيرات المزعومة للقبر الفارغ هي أن يسوع كان مغمى عليه ثم استرد وعيه. لكن إنجيل يوحنا يرد على هذا التفسير بقوله: لم يكسر الجنود الرومان ساقي يسوع لأنه كان قد مات فعلا، فواحد من الجنود طعن جنبه بحربة كما جاء في نص الكتاب المقدس. أما يسوع فلما وصل الجنود إليه ورأوه قد مات لم يكسر ساقيه، لكن واحدا من الجنود طعنه بحربة في جنبه فخرج لوقته دم وماء. التفسير الثاني أن النسوة أخطأت وذهبنا إلى قبر آخر، فيجيب متى الإنجيل أن مريم المجدلية ومريم أم يوسي رأتا يسوع وهو يوضع في القبر كما جاء في الإنجيل. أخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان خالص ووضعه في قبر له جديد كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر وانصرف. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. يؤكد إنجيل يوحنا أن بطرس ويوحنا ذهبا إلى نفس القبر، فخرج بطرس والتلميذ الآخر وذهبا إلى القبر. التفسير الثالث: سرق لصوص مجهولون جسد يسوع. ويجيب على هذا التفسير متى ويقول إن القبر كان مختوما وعليه حراسة من حراس الهيكل كما جاء في الإنجيل في الأصحاح 27. ذهب عظماء الكهنة والفريسيون معا إلى بيلاطس فقال لهم: عندكم حرس؟ فاذهبوا واحفظوه كما ترون. فذهبوا وحفظوا القبر فختموا الحجر وأقاموا عليه حرسا. التفسير الرابع: سرق التلاميذ جسد يسوع. لكننا نجد في أعمال الرسل أن أفرادا من الجماعة المسيحية الأولى كانوا على استعداد للموت لأجل إيمانهم في المسيح المقام، إذ قبض الملك هيرودس على بعض أهل الكنيسة ليوقع بهم الشر، فقتل بحد السيف يعقوب أخ يوحنا. فلما رأى أن ذلك يرضي اليهود قبض أيضا على بطرس. لذلك فإن سرقوا جسد يسوع لكان إيمانهم بيسوع باطلا واستشهادهم لأجله لا معنى له. واقع الأمر أن بطرس ويوحنا أبصرا الأكفان والمنديل وتأكدا أن القبر فارغ، وهكذا المسيح قام حقا. التفسير الخامس: سرق رؤساء الكهنة والفريسيون جسد يسوع للاحتفاظ به. من ناحية يبين متى الإنجيل أن القبر كان محروسا ومختوما، ومن ناحية أخرى لو أخذ رؤساء اليهود جسد يسوع لأظهروه لمنع الشائعات عن قيامته، لأنهم كانوا يتآمرون كيف يحجبون أخبار قيامة يسوع. التفسير السادس: قيامة المسيح خرافة. لو كانت القيامة خرافة لما استطاع المسيحيون أن يبشروا بها في المكان نفسه في أورشليم دون أن يتوقعوا التكذيب. والواقع أن رؤساء اليهود لم يكذبوا الأمر، بل اكتفوا بالبحث عن تفسير آخر له، وهو التلاميذ سرقوا جثمانه. قيامة المسيح من بين الأموات هي معجزة كبرى يؤكدها التاريخ، حقا حدث تاريخي، حيث يتساءل القديس يوحنا الذهبي الفم بقوله: فما الغرض في أن المنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده؟ أجبتك لتعلم أن هذا الفعل ما كان فعل من كان مسرعا ولا مضطربا، من هذا الفعل صدقوا قيامته، من هذا الفعل صدقوا قيامته. وبهذه القيامة نحن منتصرون، وبهذه القيامة سيسحق الشيطان. فاصل مع ترنيمة باسمك نحن منتصرون، ونعود ونكمل وإياكم، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل مع فريق التسبيح باسمك نحن منتصرون، ونتشارك الآن في نظرات للقيامة. النظرة الأولى الشك والنظرة السطحية. مريم المجدلية هي أول من رأت الحجر مرفوعا عن القبر واكتشفت أن القبر فارغ. رأت كما يرى كل إنسان بحاسة النظر، ولم تقفه بسبب القبر الفارغ. بالرغم من ذلك ظنت أن قيامة المسيح مجرد تلفيق أو اختلاف من المستحيل تصديقها، إذ كانت تعتقد أن الجثمان أخذ كما كان شائعا في ذلك الوقت. لذلك قالت إلى بطرس ويوحنا الحبيب: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. حسبت مريم المجدلية أن كل شيء قد انتهى، ولكن قضية يسوع لم تنتهي، بل دل القبر الفارغ على أن عمل الله في يسوع ما انتهى في الموت. فكيف نرى الحياة الجديدة فيما وراء الموت؟ كما كان توما رمز لهؤلاء الذين يحتاجون لأن يروا لكي يؤمنوا، كذلك مريم المجدلية هي رمز للنساء اللواتي يحتاجن إلى أن يرين كي يؤمن. يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن مريم المجدلية وإن لم تكن بعد تفكر بوضوح في القيامة، بل ظنت أن الجسد قد أخذ، إلا أن يوحنا في إنجيله لم يحرمها من المديح عما فعلت. رأت مريم المجدلية أن القبر فارغ. هذا الفراغ للقبر هو معنى الحياة. يسوع الحي كشف وأعلنت قيامته من خلال القبر الفارغ. النظرة الثانية هي التحقق والنظرة التحليلية. تقوم هذه المرحلة بتحقق المرء من الحقائق. لما رأت مريم المجدلية الحجر قد أزيل عن القبر أسرعت وأخبرت سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع. الغرض من دحرجة الحجر أمام القبر لا يقصد به فتح الطريق أمام المسيح ليخرج، لأنه كان بإمكانه الخروج منه دون الحاجة إلى تحريك الحجر، كما دخل إلى العلية والأبواب مغلقة كما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 20. دحرجة الحجر أمام القبر غايتها إعطاء المجال لمريم المجدلية ولبطرس ويوحنا أن يدخلوا. جاء بطرس ودخل القبر فأبصر اللفائف ممدودة وتأكد أن القبر فارغ، ورأى الأكفان مرتبة في مكانها على الأرض، واستدل من كل ما رأى أن جسد يسوع قد تحرر من اللفائف والمنديل، ولكنه ظل مذهولا متعجبا متحيرا مما حدث. يصف ذلك في إنجيل لوقا: بطرس قام فأسرع إلى القبر وانحنى فلم يرى إلا اللفائف، فانصرف إلى بيته متعجبا مما جرى. النظرة الثالثة هي النظرة الإيمانية. لم يكتفي يوحنا أن ينظر نظرة تحليلية، بل نظرة إيمانية أيضا كما صرح في الإنجيل: رأى وآمن. فهم يوحنا فورا لغة القبر الفارغ والأكفان الموضوعة والمنديل ملفوفا على حدى. هذه التفاصيل تنفي سرقة الجسد أو نقله إلى موضع آخر، لأنه ما من سارق يترك الأكفان في مثل هذه الحالة. فحملته هذه العلامات على الاعتراف في الإيمان بقيامة يسوع. رأى وآمن. والجدير بالذكر أن الإنجيل لم يفصح عن ذكر اسم يوحنا ليجعل كل واحد منا مستعدا لأن يكون ذاك التلميذ الذي يحبه يسوع ويحب يسوع ويؤمن بقيامته. كيف يمكن أن يكون لدينا إيمان يوحنا الحبيب الذي أبصر ما وراء اللفائف التي كانت تحيط بالجثمان؟ انتقل يوحنا من العيان إلى الإيمان، والإيمان برهان الحقائق التي لا ترى. ذاك التلميذ الذي سبق ورأى الجرح في جنب يسوع المطعون بالحربة، كتب يوحنا في إنجيله عن يسوع: لكي نؤمن أن يسوع الذي من الناصرة هو ابن الله. وظهر يسوع في رؤى شخصية أيضا، ولن يقدر المرء أن يقبل حقيقة القيامة إلا بظهور يسوع القائم من بين الأموات ومقابلته ليسوع شخصيا، الأمر الذي يبدد كل الشكوك، ابتداء من مريم المجدلية مرورا بسمعان ثم الرسل ثم توما الرسول ووصولا إلى بولس الرسول. ظهور يسوع للمجدلية قال لها مريم، فالتفتت وقالت له: يا معلم ربوني بالعبرية. لم يتقبل بطرس حقيقة القيامة مع أنه رأى علامات القيامة التي شاهدها يوحنا، ولم يؤمن بالقيامة إلا عند ظهور المسيح القائم ومقابلته شخصيا. كما ورد في إنجيل لوقا أن الرب قام حقا وتراءى لسمعان، وعندئذ قدم بطرس تعهده أمام الرب يسوع وكرس حياته لخدمته، وبدأ في إدراك واقع حقيقة وجود يسوع الحي. إن هذا الذي يظهر هو يسوع الناصري، والرسل جميعهم يرونه ويلمسونه كما حدث مع توما، يأكلون معه، إنه ليس خيالا بل ظهر في جسده إذ أراهم يديه وجنبه. آمين. سنكمل في الحلقة بعد هذه الترنيمة فاصل مع ترنيمة كسرت إسهام العدو مع فريق الحياة الأفضل، ونرجع ونكمل وإياكم، ابقوا معنا. كسرت إسهام

0: أشكره على عمله معاك النهاردة مجدا للرب.
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة والمباركة. كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار، أنت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. رجاؤنا مستمد من قيامة الرب يسوع المسيح، كما تحدثنا في هذه الحلقة التي بعنوان قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية والروحية. ظهر الرب يسوع المسيح لبولس الرسول على طريق دمشق كما جاء في تصريحه: حتى تراءى آخر الأمر لي أيضا. إنه يختار من شهوده رسلا له فيظهر نفسه لهم ولا يظهر نفسه للعالم، لأن العالم لا يعرفه كما جاء في الكتاب المقدس. حقيقة القيامة تثبت في إيمان الرسل بعد ترائي الرب يسوع لهم. ترائيه هو يسوع المقام من بين الأموات، أي ظهوره لهم. يسوع احتفظ بظهوراته للشهود الذين اختارهم هو بنفسه، كما جاء في عظة بطرس الأولى في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني. فيسوع هذا قد أقامه الله، ونحن بأجمعنا شهود على ذلك. وهكذا إن أساس الإيمان المسيحي هو أحداث جرت بالفعل ونعترف بها من خلال شهادة شهود عيان جديرين بالثقة. فعيد قيامة الرب يسوع هو عيد قيامتنا، لأننا نؤمن بالمسيح وبقدرته الإلهية وبقدرة الله على إقامة الأموات، ولأن القيامة هي الانتصار والغلبة لكل مؤمن. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، آمين. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. صلاتي في نهاية هذه الحلقة لكل إنسان ما زال يبحث عن الأدلة والبراهين لقيامة الرب يسوع المسيح: هل قام بالفعل؟ هل سرق جثمانه؟ هل كذب تلاميذه كما درسنا ورأينا في هذه الحلقة؟ كل هذه الادعاءات سقطت، لأن الرب يسوع المسيح حقا قام من الأموات، قام وانتصر. هذا أعظم خبر. صلاتي أن يلمس الرب العيون ويزيل عنها القشور لتبصر نور القيامة وتعرف حقيقة الرب المقام من بين الأموات. تعرف أن الرب يسوع قام وسيرجع ثانية، سيرجع ليدين الأحياء والأموات. فهل أنت مستعد لهذا اللقاء؟ هل أنت مستعد للقاء يسوع المسيح على السحاب ثانية؟ سيأتي كديان، سيأتي ليدين كل الشعوب. إن كنت لم تختبر ميلاد ثاني أو ميلاد جديد أو حياة جديدة مع الرب يسوع المسيح، بإمكانك أن تأتي الآن. الباب ما زال مفتوحا، والرب يسوع يرحب بكل إنسان يريد أن يعود من جديد إلى حضن الآب. قل له: يا رب يسوع، أشكرك على محبتك لي، أشكرك على صلبك، موتك، قيامتك حتى تعطيني حياة أبدية. أقبلك ملكا وسيدا وربا على حياتي. أعلن أنني سأخضع لك بالكامل. أشكرك على القيامة، أشكرك على النصرة، أشكرك على الحياة. يا رب، أصلي من أجل كل أحبائي المستمعين الذين انضموا إلينا ورافقونا في هذا البث الحي والمباشر، وكل من تعذر عليهم الاشتراك لأي سبب. إن كان مرض، أنت تعرف يا رب، أنت تلمس كل جسد مريض وتقيمه وتشفي بالتمام. تلمس كل حزين منكسر يبكي من أجل فقدان، من أجل أي أمور يمر بها. تعال يا رب بقوة القيامة، شجع وعزي والمس. انهض يا رب كل إنسان فتر وبردت محبته لك. إلهب القلوب من جديد بروحك يا رب، بروح الحياة والقيامة، آمين. أحبائي، إلى هنا أختتم هذه الحلقة، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد بنفس المكان والزمان عبر إذاعة صوت الأمل. وأترككم مع ترنيمة: إبليس تحت أقدامنا يسوع قام حول الظلام، مع المرنم المبارك زياد شحادي. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا اخي؟
2: وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: يمكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شويه
3: كويس.
0: خلاص حيقرا لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القراءة حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة، الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله، ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شالوا كمان أو ساقوا لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخذه في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: يعني قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: بعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: طبعا.
0: يعني واضحة وبسيطة تقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قدم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: الحجارة كبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام البيوم
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكته الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: يعني
1: أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: هو هيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو أن إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو ساقو.
2: يعني هو ساقو يعني اللي هو دور كبير حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءوا دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي؟ أكل يا عم. الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاء بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالكبس
3: أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي يا أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لك جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: هاي قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكده يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك. إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله. اتهزم. حاول بعد ذلك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعد ذلك قال لي خلاص أنا بديك كل شيء بس أرك عليه وزبط. قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب.
0: هو انتحار يعني. بينتحر فيه.
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء. قال ما حقا
3: يعني بتجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها أكلوا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال ليه كده يعني. وأنا لا لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة جميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية. هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح.
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي هيقول فهو هيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقه، اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمه الله، هو بطوال بخش له وبدك غيره افكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: انا لو داري اتكلم عن الله في المقطع ده بحس انه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الاله الله المجسد وفوق الانسان، انه رضا لنفسه انه يخوض تجربه زي دي او يكون في تجربه زي دي عشان دار يوصل لي حاجه واحده، انه انا كانسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقته عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع الله.
0: في الشركة مع الله.
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف؟ يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا حنعدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجرب، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحاول يحارب ويحاول إنه يدخل في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك إنه المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إنه إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده بطريقة معينة بيجي، زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه، وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما فيه أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة اللي هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله، فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناته بكون فكرة بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن، أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هون ده كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحن كمان عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله وأنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه مبسط من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دماء خطية ودي خطية ودماءنا، يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحاجة ده أبغى خبز، يعني أنا على الأقل ذاته
0: تكون فادة لل...
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدم ما غلط دي ما في حاجة،
0: بنحلل لأنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي. يعني
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم خربه زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان. لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصل للعلم؟
2: لا لا انا حصل لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين ايوه بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص. فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم: فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألح عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
7: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا أهلا وسهلا بيكم أحبائي، سعيد جدا أن ألتقي معكم النهاردة، يوم جديد وحلقة جديدة بنعمة الله تكون مميزة من برنامجنا يا سامع الصلاة. فرحان خالص خالص أني أكون معكم النهاردة ونقضي مع بعض ساعة ونص على الهوى من 9 لـ10:30 بتوقيت القاهرة. برحب بكل الناس اللي هتبعنا، كل الناس اللي معانا على اللايف على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بيكم. رحب كمان بكل الناس اللي بتسمعنا من الابليكيشن راديو سما، اهلا بحضراتكم. نزلوا الابليكيشن يا جماعه، الابليكيشن رائع مليان برامج غنيه من راديو سما. برحب كمان بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعه صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. اشكر رب قوي قوي لاجل الوقت ده. بيقول الكتاب المقدس عن الرب انه سامع الصلاه، بيقول كده: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. جميل انه الرب بيسمع الصلاة. في ناس كتيرة بنيجي عليهم كده نتكلم معاهم ونقرب منهم، لكن مرات كتيرة بيكون البشر غير متاحين، لكن عمر الرب ما يكون غير متاح. بيسمع الصلاة، بنجيله في أفرحنا بيسمع، في أطرحنا بيسمع، بنجيله في النهار بيسمع، وفي الليل بيسمع. هو الرب إلهنا، اتقال عنه، قال كده كاتب المزمور: يا سامع الصلاة. هو سامع الصلاة، ولأنه سامع الصلاة بيقول كده: إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة إحنا جايين النهاردة، برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. عشان كده هشجعك لو عندك طلب صلاة تقدر تبعت لينا على صفحة الراديو، يكونوا إخواتي فريق المتابعة بيبعتولي على طول على اللايف، ونكون بنصلي من أجلكم. لو عندك أي طلب صلاة، عندك أي حاجة محتاج تدخل رب فيها، بليز ابعت على طول علشان نصلي من أجلك. كمان لو عندك استجابة صلاة، لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا، ونكون بنشكر رب معاك ونفرح بعمله الصالح معاك. هي جات لنا النهاردة استجابة صلاة، مش هقولها دلوقتي، لكن قد ايه يعني لمست قلبي. مش استجابة صلاة لكن انقاذ من امر صعب جدا، لكن الاخت اللي بعتت المشاركة يعني ممتنة للرب جدا جدا جدا. الرب بيسمع الصلاة يا جماعة، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا بنصلي، ولما بيسمع ويستجيب إحنا بنشكر الرب لأجل الاستجابة. فلو عندك طلبة صلاة ابعت لنا، لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا. مصدقين النهاردة أن الرب هيباركنا جدا جدا. النهاردة عنوان حلقتنا يمكن يبدو غريب شوية، عنوان حلقتنا قول لأ. الاسم كده يعني ايه قول لا؟ يعني الحقيقة في حاجات كتيرة بنقول عليها بنقول ايوة، بنقول نعم، بنقول حاضر. هل في حاجات لازم نقول عليها لا؟ الحقيقة هو ده موضوع حلقتنا، هنتكلم اكتر عن امور لازم نقول فيها لا. ترى ايه هي؟ وهل الامور دي ليها خطورة لو قلنا فيها وايه اللي يخليني اصلا اقول لا؟ يعني ايه الدافع، ايه القوه، اجيب منين قوه اقول لا على حاجات يمكن بالنسبه لي مهمه، ويمكن الناس كلها بتقول عليها يعني ليه انا اقول عليها لا؟ ازاي اجيب القدره اني اعمل كده؟ هو ده موضوع حلقتنا. كمان النهارده هنصلي من اجل دوله غاليه علينا، هنصلي من اجل دوله جنوب السودان. فيلا بينا تشجعوا، لو انت من جنوب السودان بتتابعنا اهلا بيك، هنصلي من اجل بلدك. لو انت من اي مكان في العالم، لو تعرف حد من جنوب السودان منشن له الحلقة، هنكون بنصلي من اجل جنوب السودان. كمان هنصلي من اجل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فهنصلي قوي ان الرب يتدخل للاطفال اللي يمكن مش قادرين يحسوا ان هم اسوياء، عندهم مشاكل، عندهم اعاقات. هنصلي زيارة الهية من الرب ليهم، فهنصلي من اجل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هنصلي كمان النهاردة صلوة خاصة لاجل يعني ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، فهنصلي مع بعض لاجل ثانوية عامة، واحنا واثقين ان الرب يد
بيدي نعمة ومعونة. فشباب ثانوية عامة الغاليين، لو انتوا النهاردة حد فيكوا معايا على اللايف يعني قول لي اي، قول لي اي حاجة. ولو انت تعرف حد من اصحابك في ثانوية عامة، او لو انت في ثانوية عامة منشن الحلقة لكل الناس اللي في ثانوية عامة، قول لهم يلا هنصلي النهاردة انه الرب يعمل حاجة في ثانوية عامة. هنصلي انه ثانوية عامة ما تكونش البعبع اللي بيخوفكم او الامر اللي بيقضي على فرحكم وسلامكم، لكن هنصلي انه ناخد معونة وناخد قوة من الرب علشان نعبر هذا الوقت وهذا العام والفترة بتاعت الامتحانات نعدي فيها بكل سلام. خلونا في بداية حلقتنا نبتدي وقتنا بالصلاة. تعالوا نرفع الحلقة قدام الرب، تعالوا نصلي كده انه الرب يمد ايده النهاردة باسم يسوع. يا رب شكرا ليك من كل القلب يا رب، شكرا ليك لانك سامع الصلاة يا رب، ممتنين ليك جدا يا رب. احنا بنيجي النهاردة قدامك وعارفين انه انت اله كل نعمة، بنيجي النهاردة ومصدقين انك موجود، وعلى انك موجود فاحنا جايين ليك يا رب، لانك موجود يا رب فاحنا جايين واحنا متأكدين انك مش بس موجود لكنك موجود وتجازي، موجود وتكافئ يا رب. يا رب بنباركك لانك موجود، عشان كده بنسلمك حلقتنا النهاردة، بنسلمك الحلقة واحنا متأكدين انك أتسمع الصلاة يا رب. نديك الوقت بالكامل، بصلي لأجل كل حد معانا دلوقتي على الهواء، بصلي أنك تدينا وقت غالي قوي، وقت في محضرك نستمتع فيه ونصلي فيه ونشبع بجلالك فيه. بنديك الحلقة بالكامل، أشكرك لأنك بتسمع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم ونرجع تاني نكمل كلام.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، ومرة تاني بجدد ترحابي بكل الناس اللي دخلت معانا اللايف دلوقتي. اهلا وسهلا بيكم. موضوع حلقتنا زي ما كنت بقول قبل الترنيمة عن أمور احنا محتاجين نتعلم فيها نقول لا. ما أسهل انك تقول تقول حاضر، تقول نعم. ودي كلمة محمودة، يعني كلمة حلوة اني اقول حاضر. حتى بيعلمونا واحنا صغيرين انه لازم تقول حاضر للناس اللي بتثق فيهم وتحبهم. لكن هل في أمور انا محتاج اقول فيها لا؟ الحقيقة فيه. ومن خلال فهمنا الكتاب المقدس ربنا عاوز يلفت انتباهنا انه في ابعاد في حياتنا الروحيه احنا محتاجين نتعامل معاها على انها خطر. يعني في دوائر في حياتنا هي فعلا خطر، في حاجات بنكتاس فيها مرات، في حاجات بتتعرض علينا مرات محتاجين نتعلم فيها نقول لا. اسهل حاجه اني اقول نعم، حاضر، طيب، تمام، موافق، كله زي الفل. بس في امور لو قلت فيها حاضر او نعم هدفع تكلفه، ومرات بتكون التكلفه دي كبيره، مرات بتكون التكلفه دي كبيره، مرات بنحس انه مش قادر اقول لا. ايه اللي يخليني اقول لا؟ واحدة من المفاتيح الروحية اللي ربنا عاوز يعلمها لنا انه ادراكي اني في حاجة خطر عليا لازم يعلمني اني اقول لا. فهمي وادراك مدى خطورة الامر يخليني اقول لا. خلينا النهاردة هنعدي على بعض الشخصيات على قد الرب مدينة من اتاحة في الوقت. ناس قالوا لا، ناس قالوا في كلمة الله لا. احنا بنقول لا على امور. في سفر التكوين اصحاح 14 وعدد 23 كتاب بيتكلم عن شخصية جميلة. تكوين 14 وعدد 23 كتاب مقدس بيتكلم عن ابونا ابراهيم. فبيقول كده ابراهيم لما تقابل مع واحد اسمه ملك سدوم، فبيقول كده في عدد 22: فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. أبرام هو اسم إبراهيم قبل ما الرب يغيره. اتقابل مع ملك سدوم، وملك سدوم كان عرض عليه في الوقت ده انه الدين النفوس، وخد انت فلوس كتير، خد امور مادية كتير. فابرام قال له الكلمات دي: لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل. كلمة خيط ولا شراك نعل، خيط يعني حتى لو حتة خيط، شراك نعل يعني رباط حذاء، يعني آسف يعني رباط الحذاء. أنا مش هاخد منك حتى أبسط حاجة. ليه يقول كده؟ لألا فلا تقول أنا أغنيت أبرام. أبرام إيه اللي مخلي عينك مليانة كده؟ إيه اللي مخلي أنت شبعان قوي؟ يعني إيه اللي خليك ترفض؟ ده ملك، يعني ده ملك وهيديك هدايا، هيديك أمور كبيرة، يعني ليه تقول لأ؟ يعني وإحنا بنرفض النعمة زي ما بنقول في مصر، يعني ليه كده لما الملك بتاع سدوم يديلك هدية، إيه المانع أنك تقبلها؟ الإجابة في عدد 22 قبل ما يرفض أبرام العطية دي من ملك سدوم، فبيقول كده: فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي، اسمع، مالك السماء والأرض. أبرام بيقول لملك سدوم: أنا في حاجة أنت مش مستوعبها، أنا رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض. أنا إيدي مرفوعة، أنا بسبب رفعة إيدي للرب العلي مالك السماء والأرض، أنا واقف قدام مالك السماء والأرض، أنا شبعان من مالك السماء والأرض، أنا شبعان من الرب العلي. الرب العلي، الرب المتسلط، الرب اللي أنا شايفه في مكان عالية. والسؤال اللي محتاج أسأله لنفسي وتسأله لنفسك، هل الرب في حياتي هو الرب العلي؟ هل الرب في حياتي واخد مكانته واخد وضعه؟ هل الرب مالي عيني؟ هل أنا رافع إيدي وبقول له ما في حد يقدر يملأ إيدي إلا جلالك؟ هل أنا النهاردة إيدي مرفوعة للرب وبقول له عندي احتياجات ممكن، عندي محتاج شفاء ممكن، عندي أمور تحتاج تدخل إلهي ممكن، بس ما في حد يملأ إيدي أو يشبعني إلا الرب العلي مالك السماء والأرض؟ يعني بيقول ده مالك السماء والأرض، أنا أستنى إيه من مالك سدوم؟ اللي خلي أبرام يرفض العطية دي من واحد ملك إنه رافع إيده للرب الإله العلي. رافعت إيد أبرام خلته يصدق في إنه ما في مخلوق يقدر يشبعه غير الرب، ما في مخلوق يقدر يملأ دي ويشبعه ويسدد احتياجاته غير الرب. يعني أعتقد لو أي حد كان مكان أبرام كان ممكن يقول حلو ده الملوك هيدوني حاجات حلوة، ده ملك، ده حد عشان ما زعلوش وعشان أخد منه أستفيد منه. خلي بالك اللي عينه مليانة واللي إيده مليانة بالرب مش فارق معاه يستفيد. بس في ناس يعني بتنتفع، يعني في كائنات كده من يعني في نوعية ناس أنا بسميهم المنتفعين، ولا سيما لو من ولاد الرب. فهو منتفع، منتفع في كنيسته، في خدمته، يجري ورا الناس، يصاحب الناس اللي بينفعوه، يصاحب الناس اللي هيدوله حاجة، بيدور على مصلحته. فمصلحته مع دول هبقى مع دول، مصلحتي مع دول يبقى أنا هقلب على دول واروح مع التانيين. الناس المنتفعين دول رب حذرنا، رب بيقول لنا النهاردة خلي بالك، اوعى تمشي ورا مصلحتك، اوعى تمشي ورا الشخص اللي يديلك حاجة. بلعام ابن بعور مشي والكتاب ورا حلوان العرافة، ورا الفايدة اللي هيستفيد منها من العرافة والشر. خليني اقول لك انه يوم ما تقف قدام الإله العلي اللي يملأ إيدك ويملأ كيانك ويملأ دوخلك يملأ عينيك، فتبقى رافع إيدك وبتقول قدام كل أمور عدو الخير عاوز يدخلك فيها أو عاوزك تقبلها، رفعت يدي إلى الله الإله العلي مالك السماء والأرض. قدام تحديات وقدام معروض كتير، قدام معروض من الخطية، قدام معروض من الشر، قدام أمور إبليس عارضها عليا علشان أقبلها، أنا هقف وأقول اللي مالي إيدي هو الرب. أنا شايف الإله العلي، أنا شايف الإله المتسلط، شايف الإله القدير، شايف الإله اللي تقال عنه مالك السماء والأرض. تطلع مين أنت ملك سدوم؟ أنت ملك سدوم، لكن الرب ده مالك السماء والأرض، ده الرب هو اللي ادالك الملك. ملك سدوم، ملك سدوم مجرد إنسان في نظر أبرام، لكن اللي كان مالي دي هو الرب العلي مالك السماء والأرض. أنا بصلي النهاردة إنه عنينا تتملي. يا رب أنا بشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب النهاردة أنا بصلي لي ولإخواتي تيجي تملأ عنينا، يا رب تيجي تملأ عنينا، تيجي تملأ عنينا يا رب. تعال النهاردة، تعال النهاردة من فضلك، تعال النهاردة اشبعنا، تعال النهاردة طمن قلوبنا، تعال النهاردة. أنا بصلي يا رب إنه قدام كل أمور معروضة علينا، قدام كل غنى، غنى سريع يا رب، قدام كل أمور فيها فوائد، أنا بصلي إيدينا تبقى مرفوعة لجلالك ونقول كده رفعت يدي إلى الله الإله العلي. أنت العلي، أنت المتسلط، أنت الكبير في عنينا يا رب، أنت الكبير في عنينا. إملانا، إملأ عنينا بيك يا رب، تترفع إيدينا قدام جلالك، فنرفض أمور في العالم، نرفض مغريات في العالم، نرفض منافع من العالم، لا نتنازل عن مبادئنا يا رب، لكن نعيش بأمانة ونعيش بإخلاص لجلالك يا رب. باسم الرب يسوع أشكرك أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد، أمين. أبرام هو شخص رفض انه يعني ياخد المال من ملك سدوم. خليني اروح معاك لمشهد تاني، شخصية تانية في كلمة الله قالت لا برضو، في تكوين 39 وآية رقم 9. لما أقول تكوين 39 الناس الشطرة الجميلة هتقول لي على طول أنت تقصد يوسف. بالضبط كده، تكوين 39 وعدد 9، الأصحاح ده بيكلمني عن يوسف. يوسف كان شاب صغير، ويوسف كان عبد، كان بعيد عن أبوه وأمه في بلد غريبة، الكل تخلى عنه، عبد. يوسف في الوقت ده كان في البيت، وكان مرات فوتيفار موجودة في البيت، وطلبت منه أنه يعمل معاها الشر والخطية. فيوسف قال كلمات خطيرة. اقرأ معايا تكوين 39 وعدد 9، بيقول الكتاب: ليس في هذا البيت أعظم مني. بيقول كده أنه فوتيفار يعني خلاني في البيت ده فيش أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف شاب غريب بعيد عن أبوه وأمه، بعيد عن إخواته، إخواته باعوه وتخلوا عنه وأساءوا إليه، ويعني عاملين مشاكل معاه، معرضة للخطية وهو شاب. بس يوسف وقف وقال لا، I'm sorry، أنا مش هعمل كده، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف هو إيه اللي جاب الرب في الموضوع؟ أنت شاب ولوحدك، ودي بتعرض عليك الشر. قال كأنه عاوز يقول أصله أن القضية أنه أنا مش عيني مش بصة للشر، عيني مليانة بالإله القدوس، عيني شايف الرب، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ كنت أتوقع أنه ممكن يوسف يقول كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى زوجك، كانت تبقى برضو ماشي. لكن يوسف يقول إزاي أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف عينه شايف الرب، فقدر يقول لا. لإيه؟ لخطايا وتحديات، خطايا شبابية، والظروف كلها مناسبة أنه يعمل خطية، وهي اللي طالبة، وهي مرات مسؤول كبير، فممكن ده يكون في منفعة لي، في ترقية، في حرية من العبودية بشكل أو آخر، ممكن. بس يوسف شايف الرب، عينه مليانة بالرب. إبرام كان رافع إيده للرب، بس يوسف عينه شايف الرب، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ أنا شايفه الرب قدامي، شايفني زي ما كاتب المزمور قال كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أنا عيني شايف الرب، أنا لا يمكن أعمل حاجة تزعل سيدي. يا يوسف مش هتفرق، ده أنت صغير، ده أنت شاب، ده أنت مكبر، ده ممكن تعمل معاك أي حاجة. وبالفعل عملت، لما رفض يوسف انتقمت منه وتبلت عليه، وتسجن يوسف ظلم بسبب أمانته واستقامته وحياة القداسة اللي كان بيعيشها. ما تقول لأ، ما تقول أو خلاص ما عادي يعني. يوسف يقول عيني مليانة، أنا شايف الرب، أنا شايف الرب في كل وقت، عشان كده قدر يقول لأ للخطية. أقول لك على سر، عايز تقول لأ للخطية، خلي عينك تشوف إله القداسة، الإله القدوس، إلهك اللي هو مصدر القداسة. لما عيني تتملي بالرب، لما عيني تشوف الرب، هقدر أقول زي يوسف ما قال في سفر التكوين، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ طول ما أنا مش شايف ومش عارف إنه الرب موجود وعنية مش مليانة بالمسيح، هبقى شايف إن الخطية متاحة، مش بس متاحة ده أنا ممكن أجري وراها. لكن لو عايز أقول لا الخطية، أقول له النهاردة إملى عنية بمنظر حضورك، إملى عنية، خليني أشوفك، خليني أشوفك، فأقدر بكل ثقة أقول إزاي أعمل الخطية، ازاي عيني تجري على الخطية وانا عيني مليانة، عيني شبعانة بجلالك. قل له ساعدني، نفسي نصلي، نفسي نصلي اللحظات دي. صلي لو انت شاعر بانك مستعبد كده الخطية، قل له تعالى النهاردة اعمل معايا امر جديد، اعمل معايا امر جديد، اصنع معايا معروف جديد. يلا بينا تعالوا نصلي قدام الرب، تعالوا نصلي قدام الرب. يا رب أشكرك لأنك موجود، أشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب أنا بصلي أنك تملأ عنينا بجلالك. يا رب عايزين نقول لا قدام تحديات وأزمات، بس مش هنعرف إلا لما عنينا تكون مليانة بيك. عشان كده تعالى بنعمة جديدة لينا، املأ عنينا بشخصك، املى عنينا يا رب، املى عنينا، عنينا يا رب اللي بتجري ورا الخطية. يا رب من فضلك تعالى املى عنينا بيك النهاردة، تعالى النهاردة خلينا نشوفك، خلينا النهاردة نتملي بيك، خلينا النهاردة نتشجع بيك، نخافك ونهابك ونجلك ونقدرك يا رب باسم يسوع. شكرت لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. طبعا بعد نطلع لفاصل صغير، بس قبل الفاصل حابب أفكركم أن النهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان، هنصلي لأجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان هنصلي من أجل ثانوية عامة. فتشجع لأن عندنا طلبات صلاة كتير. يلا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، واحنا مازلنا مكملين كلامنا عن أمور محتاجين فيها نقول لا. شفنا قبل الفاصل انه ابراهيم قال لا، لانه دي كانت مرفوعة قدام الرب العلي ملك السماوات والارض. وشفنا يوسف ازاي انه هذا الشاب قدر يقول لا للخطية اللي كانت بسهولة جدا معروض عليه، والسبب انه عينيه كانت شايفة انه الرب موجود، وعشان كده قدر يقيم الامر بانه الخطية هي خطأ في حق الله وليس في حق اي انسان اخر. لكن تعالوا اروح معاكم لمشهد تاني من كلمة الله، شخصية موسى في كلمة الرب يتقال عنه في العهد الجديد، يعني غير القصة بتاعت موسى في العهد القديم، لكن في العهد الجديد في رسالة العبرانيين، عبرانيين أصح 11 وعدد 24. عبرانيين 11-24 بيتكلم عن موسى، فبيقول كده: بالإيمان موسى، في عدد 24، بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. إيه اللي يخلي موسى يقول لأ؟ إيه اللي يخلي واحد زي موسى، يعتبر حفيد الملك في ذلك الوقت، مرشح للعرش، مصر كانت أعظم إمبراطورية تقريبا في ذلك الوقت، حاجة هيلمان كبير، إيه اللي يخلي موسى يقول لأ ويرفض أنه يكون ليه تمتع وقتي بالخطية ويفضل أنه يذل مع شعب الله؟ إيه اللي يخلي واحد يرفض المنصب يعني المجد والمظهر الحلو والحياة الفخمة دي؟ بيقول الكتاب: لأنه كان ينظر إلى المجازات. يعني إيه ناظر؟ يعني ناظر للمكافآت، هو عينه مش على المكافأة، لكن عارف أنه الرب مش ساكت، عارف أنه الرب موجود وأنه الرب بيكافئ وأنه الرب فيه مجازات لأجل هذا الأمر، عارف أنه فيه إله كل نعمة بيكافئه، مع أنه موسى كان عايش في زمن الناموس يعني، لكن شايف الرب أنه فيه مكافأة للي بيعمله ده، هو ناظر إلى المجازات، عنده بعد نظر، بصص لبعيد، شايف أنه الرب يعني رب في المشهد. عشان كده قدام العظمة اللي كانت معروضة على موسى قدر يقول لأ، لأنه باصص على المجازات. وإيه اللي يخليني أقول لأ قدام أمور ممكن تكون فيها عظمة، فيها سلطة، فيها جاه، فيها وفيها وفيها؟ إني شايف وباصص إنه أوكي، أنا هتعب لأجل الرب في الأمر ده، أنا هبذل مجهود لأجل الرب في الأمر ده، أنا هضحي بحاجة لأجل الرب. ولكن اللي يخليني أضحي إني شايف إنه زي ما بولس الرسول بيقول كده: عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. فأنا تعبي مش باطل في الرب، أنا مكمل، أنا قادر أعمل كده، أنا قادر أضحي، قادر أبذل مجهود، تعبي ليس باطلا في الرب، في مكافأة، في مجازات. أحبائي، كلمة خاصة لو أنت بتسمعني دلوقتي، يلي بتقول إنه ربنا مش واخد باله مني، يلي بتقول إنه أنا بعمل حاجات كتيرة والناس مش بتقول شكرا، أنا بعمل حاجات كتيرة ومحدش حاسس بي، أنا بعمل حاجات كتيرة ومحدش بيقول لي متشكرين على اللي أنت بتعمله، ومحدش مقدر مجهودي، عندي خبر كويس ليك. يمكن الناس ينسوا فعلا، ممكن الناس يعني ينسوا يقولوا شكرا، أو حتى يتعمدوا ان هم ما يقولوش شكرا، بس الخبر الجميل اللي عايز اقوله لك النهاردة انه إلهك شايف كل حاجة وانه كاميرا السماء بتصور. فلو انت بتتعب في امر ما، لو انت بتتعبي في بيتك مع اولادك مع شريك حياتك، لو بتتعب في بيتك مع اولادك مع شريك حياتك في شغلك في خدمتك، لو بتبذل مجهود ومحدش بيقولك شكرا، عندي خبر كويس، كاميرا السماء بتصور 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. الرب شايف كل حاجة، الرب داري بكل حاجة ويعرف كويس قوي. اعلم جيدا زي ما بولس الرسول قال، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. الرب عنده مكافآت، الرب عنده مكافآت، الرب عنده مجازات، الرب عنده مفيش حاجة اسمها أنه الأمر منسي، لا لا لا لا خالص خالص. ده ممكن عند الناس، لكن الحقيقة عند الرب الأمر مش منسي، عند الرب الأمر مش منسي تماما. الرب شايف والرب داري. موسى ترفض ازاي كل ده؟ يقول لك أنا عينيا مليانة، أنا شايف الرب، أنا شايف المسيح، أنا شايف الرب. يقول كده مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، تمتع وقتي بالخطية. خليني أروح معاك لمشهد تاني في كلمة الله في سفر دانيال الأصحاح الأول والآية رقم 8. قبل ما أقرأ لك الآية، في دانيال واحد كتاب بيتكلم عن شخصية دانيال، الشاب الصغير اللي اتسبى من أورشليم وراح بابل على يد نبوخذ نصر. نبوخذ نصر وخدوا نبوخذ نصر وبقى دانيال في السبي، وهناك قرروا البابليين انه هم يعملوا زي كأنه مدرسة داخلية لمدة 3 سنين، هيجيبوا الشباب دول أعلى وأحلى شباب في المجتمع في ذلك الوقت. جابوهم كل المسبيين دول، جابوا كريمة المجتمع من الأسرة وحطوهم في مدرسة داخلية وقالوا لهم انتوا هتبقوا هنا تاكلوا من قطايب الملك، تشربوا من مشروب الملك، تتعلموا كل ثقافة بابل كل لغتها، تنسوا خالص لغتكم، تنسوا خالص كتابكم، تنسوا خالص إلهكم، انتوا جايين هنا هيتعمل لكم كده يعني هنزل لكم سوفتوير جديد. يعني الحقيقة دانيال شاب صغير، دانيال مفروض عليه الأمر ده، بس يقول الكتاب في دانيال 1 أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. دانيال أخذ قرار، أنا مش هتنجس بأطايب الملك. مين قالك أنه أطايب الملك نجاسة؟ أطايب الملك ده أكل الملوك، هو أكل الملوك وحش، هو حد يطول يأكل أكل ملوك؟ دانيال أنت مش عارف يا بابا بتقول إيه، أنت مسبي يا حبيبي، أنت تعامل معاملة الأسرة، أنت يعني أنت ممكن تأكل أي حاجة، أنت مالكش تمن، حياتك رخيصة في نظر الناس. يقول آه بس مخافة، ممكن تكون حياتي رخيصة فعلا في نظر الناس، بس مخافة الرب غالية في عناية، مخافة الرب غالية في عناية. عشان كده دانيال يقول كده أنه قرر. كتاب يقول أما دانيال، يعني الباقي ممكن يقبل، أما دانيال جعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. إيه اللي يخلي دانيال يقول لأ قدام كل التحديات دي؟ أنت مش خايف أنك تتظلم؟ مش خايف أنك حياتك تروح؟ يقول المفتاح هنا في معنى اسم دانيال. دانيال اسم معناه الله القاضي. دانيال اللي مخليه مطمن قوي يقول ده اسمي بيعبر عن إلهي، بيعبر عن هويتي وإني مرتبط بإلهي، الله القاضي، الرب القاضي، الرب اللي يجيب لي حقي، الرب اللي يحامي عني. مين ده اللي يظلمني؟ وحتى لو عملوا فيه أي، أنا واثق في إلهي، أنا واثق في القاضي العادل، الرب القاضي العادل. يوم ما تشوف أن الرب قاضي عادل، يوم ما تشوف أن الرب يجيب لك حقك وأنك مش بدراعك تاخد حقك، وأنك مش بالالتوى تاخد حقك، ولا بشهادة الزور تاخد حقك، ولا بالشهود الزور أو بالتزوير تاخد حقك، يوم ما تشوف تشوف وتدرك أنه الرب القاضي العادل هو اللي يجيب لك حقك، ساعتها تقدر تقول لا قدام أمور كتير مفروضة عليك. ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وانت خايف انك تقول لا لحسن، كل الطيار ماشي كده، الشغل كله بيقبل، كله بياخد، كله بيعمل اي حاجة، هتيجي انت يعني وتقول لا؟ اللي عينه مليانة، اللي شايف انه الرب القاضي، الرب اللي يحامي عنه، هيقدر يقول لا حتى لو كلفه انه يخسر هذا الامر. تقول لي هو بسهولة كده؟ اكيد مش بسهولة كده، بس في ناس هيظلوا منتمين للرب وملتصقين بالرب، وكأنهم بيقولوا مش فارق معانا حاجة، أغلى حاجة أن الرب يكون راضي عننا، أغلى حاجة أن الرب يكون موافق ومصادق على كل قرار بناخده. إيه ده يا ناس؟ ده أنتوا جبتوا منين الحاجات دي؟ جبتوا منين المخافة دي؟ إزاي قدرتوا تقولوا لأ وافقين في عدالة السماء؟ أنا متأكد ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وحاسس أنه أنت بقالك كتير في أمور كتيرة، بقالها وقت معاك في حاجات كتيرة، بقالها زمن في أوضاع مش عاجباك، بقالها وقت، بس اللي يخليك تقولي لأ على أمور، واللي يخليك تقول لأ على أمور أنه الله القاضي، الرب الديان، الرب الذي يجازي، الرب اللي عنده تدخل، الرب اللي عنده حكمة، الرب اللي يقدر ينقذ، الرب اللي يقدر يقول أنا أحامي عنك. الرب زي ما قال كاتب المزامير كده، الإله الذي يحامي عني، المحامي عني. الرب اللي يقدر يقول لا فلان ده ما في حد يمسه. بالمناسبة دانيال الرب أنقذه، والرب اداله نعمة في عينين رئيس الخصيان، الشخص اللي كان مسؤول عنه، فوافق أنه هو واللي معاه يأكلوا حاجة اسمها القطاني، زي البقوليات كده. والحقيقة رفض دانيال للأكل بتاع الملك مش لأنه الأكل وحش، الأكل حلو جدا، بس أكل الملك وشرب الملك معمول بحاجتين، محطوط فيه خمر، ودانيال عنده وصية قدام إلهه بتقول ما تشربش خمر، بس الحاجة التانية أنه الأكل ده مقدم للأوثان، ودانيال عنده وصية ما تاكلش ما ذبح لوثن. عشان كده قدر ياخد موقف. ودانيال لما كل القطاني الطبيعي انه يبقى اضعف بكتير من اللي بياكلوا لحمه وحاجات كتيره مغذيه، بس الحقيقه انه صحه دانيال والناس التانيه بقت اعظم واحسن بكتير بكتير بكتير من صحه الناس اللي بتاكل لحمه. خد قرار النهارده انك تكرم الرب، خدي قرار انك تكرم الرب وانت متاكد انه الرب يقدر يبارك ويقدر يعوض ويقدر يكافئ. يا رب انا بصلي النهارده انك تيجي تملى عينينا بالله القاضي. احنا عارفين، يمكن عارفينها بالذهن بس، لكن النهارده بنيجي نختار يا رب، واحنا متاكدين انك انت الاله الذي يحامي عني، انت اللي تدي نعمه وتدي معونه يا رب من فضلك. انا بصلي النهارده حط هيبتك جوانا فنقدر نقول لأ لأمور كتيرة في حياتنا. باسم يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. أفكر كل الناس اللي دخلت جديد معانا اللايف أنه النهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان، بعد الفاصل هنصلي من أجل جنوب السودان، وهنصلي من أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كمان هنصلي من أجل ثانوية عامة، ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، وكمان عندنا طلبات صلاة كتير. ابعتوا لنا طلبات صلاة لو عندك طلبة صلاة، وكمان لو عندك استجابة صلاة

كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود. يا مراحب، يلا بينا بعد ما رجعنا من الفاصل علشان عايزين نصلي. عندنا وقت نصلي فيه لأجل أمور كتيرة. عايزين نصلي النهاردة زي ما متعودين نعمل، نصلي من أجل، احنا بنصلي من أجل بلد من البلدان، كل مرة بنصلي من أجل بلد شكل. النهاردة هنصلي من أجل دولة جنوب السودان، هنصلي الرب يتمجد في هذه الدولة. عايزين نصلي من أجل الحاكم رئيس الدولة، من أجل رئيس الوزراء، من أجل الوزراء والمحافظين. عايزين نصلي من أجل القيادات في البلد دي. عايزين نصلي من أجل الأمن في جنوب السودان. عايزين نصلي كمان من أجل الاستقرار. عايزين نصلي من أجل التعليم، من أجل الصحة، من أجل أنه الرب ينهي زمن من المعاناة لهذا الشعب ويتدخل بقوة. فنهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان. لو عندك حد، لو أنت من جنوب السودان أهلا بيك، تحياتي لحضرتك أو لحضرتك. ولو أنت بتعرف حد من جنوب السودان، فضلك ابعت له الحلقة أو اعمل له منشن. هنصلي من أجل جنوب السودان. تعالوا بينا نرفع قلوبنا قدام الرب ونصلي من أجل البلد الغالية دي. يا رب شكرا ليك من كل القلب، شكرا ليك لأنك موجود في المشهد. يا رب احنا بنيجي النهاردة بنحط قدامك يا رب جنوب السودان، بنيجي النهاردة واحنا مصدقين انك يا رب البلد دي غالية عليك، البلد دي غالية عليك جدا. احنا بنصلي النهاردة انه تستعلن قوتك ويستعلن حضورك في هذه البلد يا رب باسم الرب يسوع المسيح. يا رب مجدك يستعلن في هذه الارض. يا رب نصلي النهاردة من أجل رئيس البلد دي، يا رب رئيس جنوب السودان بين إيدك. نصلي النهاردة أنك تقول كلمة على حياة هذا الرجل باسم الرب يسوع المسيح. بنصلي من أجل يا رب المعاونين، رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، كل القطاعات يا رب الدولة في جنوب السودان. نصلي النهاردة أنه يستعلن حضورك في هذه الأرض. يا رب تعالى بزيارة خاصة لهذه البلد، تعالى بزيارة جديدة لهذه الأرض في اسم يسوع. يا رب النهاردة نورك يوصل لهذه الأرض، منتظرينك بمجدك وزيارة خاصة تأتي بها على جنوب السودان. شكرك لأنه جنوب السودان الشعب ده يشرق عليه نورك، يشرق عليه حقك أيها الرب في اسم يسوع لكل المجد. آمين.

أمين أمين. عايزين نصلي كمان دلوقتي من أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. عايزين نصلي من أجل نفوس غالية على قلب الرب جدا جدا. أولاد وبنات يمكن حاسين إن هم يعني ما تولدوش من وجهة نظرهم ما تولدوش زي باقي الأطفال أصحابهم، يعني مش بنفس قوتهم الجسدية. احنا هنصلي من أجل يعني اللي عندهم مشاكل جسدية، يعني أعقاد جسدية وكمان أعقاد ذهنية. فاحنا هنصلي من أجل الفئة الغالية على قلب الرب دي. عايزين نصلي النهاردة ونتحد كده لأجلهم. فلو انت يعني بتساعد حد، بتخدم حد، أو عندك حد تعرفه من أولادنا الغاليين اللي بيعانوا من هذه المعاناة، هنصلي النهاردة أن الرب يتدخل برحمته معاهم ويديهم نعمة ومعونة. وكمان هنصلي أن الرب يوفر ليهم ناس تخدمهم، ناس تساعدهم بدون ما تستغلهم. هنصلي من أجلهم أن الرب يوفر ليهم ناس تساعدهم وتحبهم بإخلاص وتخدمهم بدون أي نوع من أنواع الاستغلال. عايزين نصلي مع بعض من أجل الناس دي. تيجوا نصلي، يلا بينا نرفع قلوبنا قدام الرب. يا رب شكرا من كل القلب يا رب، شكرا يا رب لأجل ولادك وبناتك. كل طفل وطفلة يا رب عنده احتياج انه يمكن مش قادر يمشي، مش قادر يقف، مش قادر يتحرك، مش قادر يتكلم، مش بيشوف. يا رب نصلي من أجل كل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كمان يا رب الأصحاء جسديا لكن عندهم يعني تأخر في الذهن، بنصلي من أجلهم أيضا. والنهاردة بنجيبهم قدامك ونقول لك مد إيدك يا رب لأولادك في كل العالم، دول صنعة إيدك، دول أحبائك يا رب. احنا بنصلي النهاردة إنك تيجي بزيارة خاصة يا رب لكل إخواتي اللي بيخدموا كمان الولاد دول واللي بيساعدوهم، لكل مدرسة أو لكل حد بيشتغل في مركز بيساعد يا رب ذوي الاحتياجات الخاصة. بنصلي من أجلهم أنك تقيم في كل الأرض يا رب ناس تخدمهم. بنصلي يا رب في بلادنا في مصر هنا أنك تقيم ناس أكتر يساعدوا الأطفال الغلابة دول يا رب من فضلك. بنصلي أنه في بلادنا يا رب يكون الولاد والبنات دول يا رب بيلاقوا حد يساعدهم، مش بس في ناس في أماكن متخصصة لكن وفر ليهم في بيوتهم كمان. بنصلي أنه يلاقوا يتحوطوا بالمحبة ويتحوطوا بالدفء باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى كمان بشفاءات، تعالى اصنع معاهم آيات ومعجزات، تعالى بشفاءات جديدة. مد إيدك يا رب لأولادك وبناتك الغاليين دول. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا وقت هنصلي فيه دلوقتي من أجل ثانوية عامة، هنصلي من أجل أولادنا وبناتنا في ثانوية عامة. فلو انت في ثانوية عامة، مش عارف مين يا جماعة في ثانوية عامة معانا على اللايف، اكتبوا لي حاجة يعني، حد يشاور لي، حد يقول لي حاجة. ولو انت ولادك او بناتك في ثانوية عامة او تعرف حد في ثانوية عامة، من فضلك يعني قول له النهاردة عايزين نصلي من اجلك، عايزين نصلي من اجل ثانوية عامة. نصلي انه ثانوية عامة ما تكونش زي ما دايما بقول كده، ما تكونش بعبع، لكنها سنة دراسية. يبدو انها سنة بتحدد المصير، لكن الحقيقة اللي بيحدد المصير هو الرب. لكنها سنة مهمة فعلا، سنة مهمة بتوجه الانسان يمين او شمال. بس عايزين نصلي من اجل نعمة، عايزين نصلي من اجل الطلبة مبقاش عليهم خوف او رعب. وكمان عايزين نصلي من اجل المنظومة، عايزين نصلي من اجل المنظومة. يمكن في بعض الدول العربية بيسموها توجيهي أيا كانت، ويمكن دلوقتي مع الأمور الحديثة ففي بكالوريا أو يعني في كذا مسمى في نفس الحتة. كنا عايزين نصلي النهاردة إنه الرب يجي يعني بزيارة خاصة لأولاده وبناته اللي في ثانوية عامة. فهنيجي النهاردة وإحنا مصدقين إنه الرب موجود والرب يعلن ذاته، الرب يتمجد والرب يقول كلمته. فأمين، يلا مستعدين نصلي، يلا بينا نرفع قلوبنا للرب.
يا رب أشكرك من كل القلب لأنك موجود يا رب. أشكرك من كل القلب لأنك سامع صلاتنا يا رب. احنا بنيجي نحط بين ايديك أولادك وبناتك في ثانوية عامة باسم الرب يسوع المسيح. نعمة خاصة جدا ليهم يا رب. بصلي النهاردة يا رب كل حد خايف، كل حد قلقان، كل حد مضطرب يا رب. بصلي كمان من أجل الناس اللي بتتعب جسديا وبتضغط نفسيا في وقت امتحانات ثانوية عامة. بصلي انك تيجي بسلامك في المشهد. تعالى يا رب النهاردة بنعمة غير عادية. تعالى لكل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، تعالى اديهم نعمة في الاستذكار، اديهم نعمة ان هم يبذلوا مجهود لكن يحصلوا يفهموا يحفظوا يا رب. ما يكونش الامر رعب بالنسبة لهم، لكن بصلي سلامك يتراءى في المشهد. تعالى تعالى بنعمة جديدة، تعالى بمعونة جديدة، تعالى بسندة جديدة ليهم يا رب. تعالى النهاردة اديهم نعمة، اديهم قوة يا رب. من فضل جلالك اتحنن على كل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، وتحنن كمان على البيوت يا رب المتألمة اللي يمكن باذلين مع أولادهم مجهود كبير قوي. أنا بصلي إنه سلامك يملى البيوت دي يا رب. تعالى حل بسلامك في البيوت، تعالى تمجد، تعالى اكرم أولادك وبناتك، اكرم كل حد بذل مجهود وذاكر وضحى وتعب. تعالى عوض الكل بالخير يا رب من فضلك. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك. احنا بنصلي مرة تانية يا رب انك انت ضامن مستقبل ولادنا وبناتنا يا رب من فضلك. املأ قلوبهم بالسلام في انه الكلية بتاعتهم موجودة، وانك انت شايف وانت داري يا رب. تعالى النهاردة خلي كل شاب وشابة يثق تماما يا رب في انك موجود، يثق تماما في انك ترى وتكافئ وتعوض كل تعب يا رب. واثقين فيك، نطمن عليك، نعمل اللي علينا لكن ما نقلقش، نعمل اللي علينا لكن ما نخافش يا رب. نطمن انه الامر كله بين ايدك يا رب. اشكرك لانك بتسمع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين امين امين امين. عايز أوجه رسالة لكل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة أو أين كان بقى المسميات، بكالوريا أو لو في بعض الدول العربية بسموها توجيهي. خليني أقول لك حاجة، أنه سنة مهمة، سنة ممكن تكون بتوجهك يمين أو شمال، بس الحقيقة مصيرك مش في إيدين بشر. عايز شجعك، مصيرك مش في ايدين انسان او في ايدين مصحح، ايا كان قد يخطئ وقد يصيب، لكن مصيرك ومصيرك في ايدين الهك. عشان كده اطمن انه الرب هو ضامن حياتك. ما تخافش، ما تخافيش، اعمل اللي عليك، ذاكر كويس، ابذل مجهود، بس من فضلك اتملي بالسلام. صدق انه الهك موجود، صدق انه مش خطأ في دين حد ان هو يغير مصيرك او انه يدخلك كلية بعيدة عن اللي انت بتحلم بيها، لكن ثق تماما في الهك انه الله موجود في المشهد. الرب شايفك، الرب شايف تعبك، الرب شايف تعبك، الرب عارف كويس قوي انه انت بذلت مجهود، والرب يقدر يكافئك. ثق تماما، امتلئ بالسلام، ثق في الهك، اعمل اللي عليك. Do your best and God will do the rest. اعمل كل اللي عليك، ابذل كل جهدك والرب عليه الباقي. إلهك ضامن مستقبلك، ما تخافش، سلم الرب في إيدك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. إلهك موجود، إلهك موجود في المشهد، إلهك ضابط الكل. مبارك اسم الرب إلهنا، مبارك اسم الرب إلهنا. هاللويا هاللويا. عندنا جات لنا طلبات صلاة الحقيقة كتير. لكن تعالوا نطلع لفاصل صغير، نصلي الكلمات الجميلة دي ونمتلئ من خلالها بالطمأنينة والسلام، ونرجع تاني عندنا طلبات صلاة. ففاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، اطمن، خايف ليه؟ جينا مع بعض عشان نكمل وقت صلاتنا. جت لنا طلبة صلاة من أخت غالية على قلوبنا جدا، بس طلبة بدون ذكر اسم. تقول: صلي من أجل أبونا، عندي تآكل في الغضروف الفقرة الخامسة والسادسة عرق النسا، وعندي فحوصات تحاليل وإشعاعات الوقت اللي جاي. صلي من أجلي، وما بقدرش أقوم من على السرير باسم يسوع. أختنا الغالية، عايزين نصلي من أجلك دلوقتي أن الرب يزورك زيارة خاصة، حتى لو كان طبيا الأوضاع اللي حضرتك بتحكي عليها دي أوضاع صعبة، لكن كلنا يقين بأن الرب يعمل المستحيلات. أنت مصدقة أن الرب يعمل معجزات، صح؟ الرب ما بطلش يعمل معجزات. الرب يخلق غضاريف جديدة، يعمل عظم جديد، الرب يتداخل بطرق فوق طبيعية. يا رب، أنا وكل إخواتي النهاردة بنيجي قدامك وبنصدق أنك تعمل معجزة مع بنتك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة بزيارة خاصة، يا رب زيارة يا رب لبنتك، مهما كان الحال، مهما كان رأي الأطباء. أنا بصلي أنك أنت تصنع معاها معجزة يا رب. وصلي كمان لأجل الوقت اللي جاي، الفحوصات اللي تعملها يا رب، نعمة ومعونة ليها يا رب من فضلك. المسها زي ما يا رب تقال لطبيسة قومي. يا رب تقوم بنتك، تقوم من المرض، تقوم من هذه الدوائر المتكررة، تقوم بشفاء كامل من إيدك الصالحة، تقوم وهي بتعلن أنه إلهي حي وإلهي يتمجد وإلهي يكرم اسمه في حياتي باسم يسوع المسيح. بنصلي وليك كل المجد، أمين أمين أمين. جات لنا طلبة صلاة من أجل أخت اسمها إيفون، عندها ورم في الغدة، والدكتور بيقول إنه الورم وحش وهتعمل عملية يوم الأربع، وإحنا بنصدق إن رب يتدخل وتقوم بألف سلامة وما يكونش ورم وحش. فياريت نصلي ليها ونصلي لبنتها ماريا في عددية بتمتحن، وبنتها التانية كاتي ثانوية عامة امتحانها أو امتحانتها يوم 22. يا رب اتدخل في حياتهم وفي بيتهم. آمين آمين آمين. تعالوا بينا نصلي من أجل الطلبة الغالية. تعال نصلي من أجل أختنا إيفون، الرب يتمجد، الرب يمد إيده بشفاء كامل ليها. يا رب بنتحد النهاردة مع بعض أنا وكل إخواتي يا رب اللي بيسمعوني من أجل بنتك إيفون. يا رب يا رب أختنا إيفون من إيدك، إحنا بنصلي إنك تمد إيدك يا رب وتقول كلمة. اصنع مع بنتك معجزة يا رب، اصنع مع بنتك معجزة، مجد اسم يسوع المسيح في حياة إيفون يا رب. يا رب أنا بصلي يا رب إنه الوقت ده يكون وقت للشفاء في حياة إيفون باسم يسوع. بنصلي كمان يا رب لأجل بناتها، بنصلي يا رب من أجل بناتها، بنصلي دلوقتي يا رب إنك تصنع معاهم معروف يا رب. بنصلي في اسم يسوع، بنصلي من أجل ماريا، بنصلي يا رب من أجل كاتي. يا رب من فضلك يا رب ادي نعمة لبناتك في عددية وفي ثانوية عامة. بنصلي من أجل نجاح، ويكون تعب ماما مش بيأثر عليهم، لكن تعمل معاهم إحسان، تعمل معاهم معروف، اضمنهم لمجدك، عظم اسمك، اكرم اسمك في حياة هذه الأسرة. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل أخت لينا بدون ذكر اسم. أختنا الغالية بتعاني من ضغوط شديدة خالص الوقت ده. هي أخت غالية على قلب الرب جدا، بتحب الرب، وهي يعني بليس بيضغط عليها بشدة من خلال أقرب الناس ليها. عايزين نصلي النهاردة أن الرب يجي لبنته ويزورها بزيارة مليانة بالتشجيع. بص يا قديسة، يعني يجي الرب النهاردة ويحسم أمور، يجي النهاردة الرب ويملأ قلبك بالسلام، يملأ قلبك بالطمأنينة، يملأ قلبك بالمحبة والغفران والقبول. يسترد الرب حياتك، يسترد الرب حياتك. أنا مصدق النهاردة لو أنت بتسمعيني على الهواء دلوقتي أنه يجي الرب، حتى لو كان التعب ده من أقرب حد ليكي لتتوقعي أنه هو يكون واقف في ظهرك، لكن بصلي النهاردة أنه عينك تترفع على يسوع المسيح، وأنك تشوف الرب في عرشه في هيكل قدسه زي ما الكتاب بيقول، وتقدري ساعتها تعدي أمور وتشوفي الأمور بمنظور سماوي. رب على قلبه ليكي كتير، رب عنده نعمة كبيرة ليكي في الوقت ده. يلا استقبلي لو انت سمعيني دلوقتي، تعالوا بينا احبائي، يلا بينا لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل اختنا الغالية، نصلي من اجل زيارة خاصة جدا من الرب ليها. يا رب بنصلي من اجل بنتك دلوقتي، نصلي من اجل عملك في حياتها، نصلي من اجل زيارة خاصة جدا ليها باسم يسوع. تعالى النهاردة بتشجيع يا رب ليها، تعالى قدام كل إحباط، قدام كل شيلة تقيلة، قدام كل صدمة، قدام كل أوقات صعبة، نصلي النهاردة أنك تيجي تزورها يا رب. يا رب تعالى زي ما زرت موسى وهو في البرية وهو تعود على البرية ودعيته دعوة مختلفة، أنا بصلي من أجل بنت الرب الغالية أختي أنك تزور بنتك دلوقتي، تزورها زيارة مليانة بالنعمة، تزورها زيارة مليانة بالافتقاد ومليانة بالحب، وتنقلها يا رب من نظرتها للناس والصراعات اللي هي فيها، وترفع عينيها على يسوع المسيح يا رب. نعمة وشدة، غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها، بصلي سندة ليها دلوقتي، سندة ليها، سندة ليها وسندة لبناتها وسندة لعائلات بناتها يا رب وأزواجهم، بصلي من أجل نعمة ليها في كل التفاصيل يا رب، اضمن حياتها لمجدك، بصلي من أجل زمن حسم يا رب في حياتها، زمن يا رب تنتهي صراعات كتيرة من حياة بنتك. أشكرك لأنك تصنع معاها معروف، واثقين يا رب أنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة برضو بدون ذكر اسم، النهاردة طلبة صلاة كتيرة. عندي طلبة صلاة بدون ذكر اسم لأجل أخت غالية على قلبي جدا، الحقيقة ما طلبتش مني أصلي، لكن يعني الحقيقة نفسي نسندها في الصلاة. لو أختي، لو حضرتك سمعاني دلوقتي، مهما كان الحال، مهما كان الأخبار اللي حواليك اللي ممكن تكون بتخض، لكن على قلبي أقولك أنه الرب في المشهد يا قديسة، الرب في المشهد، والرب شايف، والرب داري، والرب ضامن كمان، رب ضامن كمان. واحدة من الحاجات اللي بيعملها إبليس أنه بيربكنا على أقرب الناس لينا ويخضنا ويرمي جوانا إزعاج ومخاوف، لكن بصلي ليك النهاردة أنك تمتلئي من السلام، تطمني لأنه الرب في المشهد، تطمني تماما. وده مش مجرد كلام من إنسان، لكن أنا هصلي دلوقتي معاكي أنا وكل إخواتي أنه ده يكون حالة بتستقر جوه قلبك وجوه كيانك الداخلي. يلا بينا أحبائي لو أنت بتسمعني النهاردة من أي مكان في العالم، كل اللي معانا أونلاين، تعالوا نصلي من أجل بنت الرب، نصلي أنها تستقبل سلام الله الذي يفوق كل عقل. يا رب أشكرك من أجل أختي، أنا بصلي النهاردة أنك تيجي عليها بسلام غير عادي قدام كل أخبار مزعجة، قدام كل أخبار تخض يا رب، قدام كل قلق ترمى عليها يا رب، من فضلك طمنها يا رب، طمنها يا رب، اسندها، خدها في حضنك وتطب عليها يا رب، طمنها، علمها، دربها، كلمها في أنك ضابط الكل وأنه كل الأمور في إيدك يا رب، كلمها وطمنها على أقرب الناس ليها. أنا بصلي من أجل نعمة خاصة جدا لبنتك يا رب، ما تقلقش وما تضطربش، لكن بصلي أنها ترمي الشيلة عليك وتسلم الأمر كله ليك، وهي متأكدة بالكامل أنك شافي وأنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. يا رب سلامك يحاصرها، سلامك يحاصرها، سلامك يحاصرها باسم يسوع، مهما كان الحال، مهما كان القلق، أنا بصلي أنه سلامك يحاصرها يا رب، سلامك يحاصرها باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. جت لنا طلبة صلاة برضو بدون ذكر اسم من أجل أسرة، زوج وزوجة، هما بيحبوا الرب جدا وكمان بيخدموا الرب، لكن عدو الخير مش سايبهم في حالهم، لكن بيضغط عليهم وبيحاربهم كتير الوقت ده، والعلاقة يعني متوترة بينهم، لكن عايزين نصلي النهاردة انه الرب يجي بزيارة خاصة لإخواتنا، لخدام الرب، للعيلة الغالية دي، الرب يجي ويصنع معهم معروف. أمين. فتعالوا بينا نصلي لو أنت بتسمعني كده من أي مكان. يلا بينا نصلي من أجل الأسرة الغالية دي. يا رب أشكرك لأنك موجود في المشهد. أشكرك لأنك عندك نعمة يا رب لإخواتي دلوقتي. عندك نعمة لأولادك. أنا بصلي يا رب في اسم المسيح النهاردة. تعالى النهاردة باسم يسوع احنا بنعلن انك انت وبنصلي انك في حياتهم تكون المركز وفي بيتهم تكون المركز مهما كان الحال مهما كان وجهة النظر او اختلاف وجهة النظر تكون انت المركز مش الزوج ولا الزوجة يا رب لكن بنصلي انك تكون انت المركز وحدك في هذا البيت. تعال اؤمر بالسلام. تعال النهاردة ابني هذا البيت لمجدك يا رب باسم يسوع. ننتهر ابليس يا رب من البيت ده ونصلي انه حضورك يستعلن بقوة في هذا البيت. اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة وتصنع امر جديد وليك كل المجد. امين امين امين. مبارك الرب الهنا. خليني أرى تعليقات حضراتكم اللي جات على اللايف. أختنا مريان. يا مريان ازيك؟ تقول ربنا يباركك أبونا الغالي. ربي يباركك يا قديسة. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي. يا قديسة زي حضرتك. بتقول أبونا السماوي وبنسلمك الحلقة تكون سبب بركة. آمين آمين يا أخت جانيت. آمين. صديق البرنامج الغالي الأخ واجدي سمير. يا قديس حبيبي زيك أخ واجدي عامل إيه؟ يا رب تكون بكل الخير. أخونا واجدي بيقول مساء الخير أبونا الغالي منتظرين رسالة خاصة من الرب ونختبر حضوره. الرب يباركك ويديم وقفتك وصلاتك يا أخ واجدي. رب يحفظك يحفظ البيت. سلامي وتحياتي لكل الأسرة الغالية. أختنا نبيلة فايز أهلا بيك يا نبيلة. زيك نبيلة بتقول صلاة من أجل كل طلبة إعدادية وصلاة من أجل جويس أسامة ثانوية عامة. صلينا من أجل ثانوية عامة يا نبيلة لكن صلي من أجل جويس يا رب. نعمة خاصة لبنتك جويس في اسم يسوع معونة من السماء ليها يا رب. صلي كمان لكل أولادنا وبناتنا في إعدادية. اسند الكل. اسند أولادك وبناتك واسند البيوت كمان يا رب. واثقين أنك بتسمع الصلاة وليك كل المجد. أمين. تسمع وتستجيب يا رب. أمين امين يا نبيله. اخونا الغالي ابو ابنوب اهلا اهلا حبيبي ازيك ايه الاخبار؟ بيقول صلاه صلاه صلاه من اجل المتعبين حتى الاسيس. امين يا حبيبي. بنصلي بنصلي البير وما زلنا بنصلي ومتاكدين ان الرب بيصنع امور وهيصنع معاك ومع مريان امور عظيمه الوقت اللي جاي باسم يسوع. أختنا مريان بتقول نعم هو الرب بيحامي عننا. شكرا للرب. أمين يا مريان. أختنا جانيت فهمي بتقول مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك. أمين يا قديسة. أمين أمين ولا يخزى منتظروه. وتكمل الأخت جانيت تقول كده مصدقين في صلاحك من أجل السودان ومن أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أجل حبايبنا في الثانوية العامة. آمين آمين. شكرا يا أخت جانيت لوقفتك ولأجل صلاتك. آمين آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا. آمين آمين هاللويا. أختنا مريان بتقول آمين آمين آمين. آمين يا مريان. أيضا مريان تقول أمين في اسم يسوع. أمين يا مريان أمين. صديقنا الغالي الأخ واجدي سمير بيقول أمين أنا مصدق في الرب أنه يسمع ويستجيب لكل أمر وضع أمامه. صادق أنت يا رب في كل مواعيدك. حقيقي أخ واجدي. أمين. رب صالح ورب صادق أيضا. أمين يا قديس. أمين باسم يسوع يا أخ واجدي. أمين أمين أمين هاللويا. الحقيقة عايزة أبارك الرب قوي لأجل حاجة حصلت عايز أشارككم بيها. جات لي رسالة عايز أشارك معاكم بحاجة حصلت ونفسي أبارك الرب قدام حضراتكم لأجلها. جات لي رسالة من واحدة من صديقات البرنامج. الحقيقة هي صديقات البرنامج لكنها أخت وأم غالية جدا جدا جدا على قلبي وليها مكانة خاصة جدا في قلبي. هذه الأخت السيدة الفاضلة حصل معها إنقاذ إلهي مش طبيعي. قاعدة عملت حاجة على النار يعني وقاعدة بتاكل ونسيت الطاسة في المطبخ فيها زيت، والحقيقة ما خدتش بالها خالص، وغالبا كان في شفاط قوي فالشفاط شفط الريحة، فده ساعد انه ما فيش حاجة تتشم يعني. لكن الغريبة انه الطاسة ولعت وتقريبا ساحة الايدين بتاعتها، الطاسة ولعت والنار اترفعت لغاية السقف وخرجت من الشباك وحرقت جزء من الحيطة وحرقت الشباك، والحقيقة كانت خسائر يعني مش قليلة. لكن الحقيقة الرب حجم النار. أختنا الغالية بتقول كده أنه الرب صنع معجزة حقيقية. أنا ببارك الرب قوي، لأنه اللي حصل ده كان ممكن يبقى ليه عواقب وخيمة، كان ممكن يبقى ليه تبعيات صعبة جدا جدا جدا، لكن الرب صنع إحسان، والرب صنع مع والدتنا الغالية معجزة حقيقية. وأنا عايز أنتهز الفرصة وأقول اللي عملها مع هذه الأخت المباركة يقدر يعملها معاك. فلو أنت جواك مخاوف، لو أنت قلقان على حياتك، عندي خبر كويس ليك. حتى لو أنت مش واخد بالك، الرب يعرف ينقذك. اللي حصل والمعجزة اللي شاركت بيها دي بتقول أنه في مرات وعينا ممكن يفقد، يعني حد قاعد بياكل ونسي حاجة على النار. مرات كتيرة مش بنبقى يعني مركزين في كل حاجة، وارد تحصل بعض الأمور السهوات، لكن الحقيقة حتى لو انت مش واخد بالك، الرب حامي نفوس عبيده. بشكر الرب قوي قوي لأجل المعجزة والأجل الإحسان اللي الرب عمله مع أختنا الغالية، وبصلي من كل قلبي أنه الرب يكون بيشجع إيمانك وبيشجع إيمانك في أنه ضابط الكل، وأنه بيصنع المستحيل، وأنه يحامي عنك ويحامي عنك حتى لو أنت أو أنتي مش واخدين بالكم. يا رب أشكرك من كل القلب لأنك موجود. شكرا لأجل بنتك الغالية ولأجل إنقاذك ليها. يا رب قد إيه ممتن لجلالك لأنك صنعت معاها معروف. يا رب حجمت الأمر. كان ممكن العدو يشتكي، كان ممكن العدو يخلي الأمر يبقى يا رب النار توصل ناحية الغاز أو يبقى فيه انفجار أو خسائر. لا يا رب، أنت حجمت الموضوع، أنت صنعت، أنت وضعت للبحر حد. شكرا يا رب لأجل إنقاذك، شكرا لأجل حمايتك. بنباركك، ممتنين جدا جدا ليك. شكرك لأنك سمعت واستجبت، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين. عندنا أيضا طلبة صلاة وبرضو بدون ذكر اسم. النهاردة طلبات صلاة بدون ذكر اسم كتير. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم من أجل أخت لينا في المسيح. الحقيقة الأخت الغالية بتتعرض لضيق شديد جدا جدا، والعدو بيضغط عليها وبيحاربها بشدة بدون تفاصيل يعني. لكن أختنا الغالية محتاجة زيارة من الرب، محتاجة تشجيع من الرب، محتاجة الرب يتكلم ويضع نهايات لأمور. وكل أبواب مفتوحة من عدو الخير بيدخل منها، الرب النهاردة يقفل هذه الأبواب. ف أختنا يعني خليني أقول أنه احتياج حضرتك الأول دلوقتي أنك تستقبلي من الرب تشجيع. فالرب جاي يطبطب عليك، الرب جاي يسندك مهما كان الحال ومهما كانت الظروف ومهما كان طول مدة المعاناة. ربنا عنده نعمة جديدة جدا ليك. مليان قوي أقول لك دلوقتي أنه الرب عنده كمية نعمة، إنجاز التعبير يعني، عنده نعمة كبيرة تكفي الضغط، عنده نعمة كبيرة تكفي الشيلة التقيلة وتكفي الحمل. فلو أنت بتسمعيني دلوقتي خلينا نصلي مع أختنا. يلا بينا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، نصلي من أجل أخت لينا متألمة ومضغوطة، الرب ينقذها. وتصلي كده زي ما صلى كاتب المزمور: أخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك. يا رب أشكرك من أجل أختي، أشكرك لأجل إنقاذك ليها. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل يدك القديرة تيجي وتصنع معها إحسان. يا رب يا رب تعالى النهاردة بنعمة جديدة لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. كل شكاية على بنتك تنكسر النهاردة في اسم يسوع. يا رب لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصدقين. يا رب أؤمن النهاردة أنه في افتقاد لبنتك. يا رب خد بنتك في حضنك، طبطب عليها واسندها وشجعها. تعالى انقل إيمانها، انقل ثقتها لحتة حلوة قوي، تشوفك أنت في المشهد، تشوفك الرب السيد قوتي، وتقولي كده مع أنه، فمع أنه لا يزهر التين ولا ولا ولا ولا، لكن أفرح بالرب. أشكرك يا رب لأنك تملأ قلب بنتك بالفرح دلوقتي يا رب. من فضلك تعالى بنعمة جديدة، تعالى بمعونة جديدة، تعالى بسندة جديدة لأختي باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم لأجل أخ وأخت لينا في المسيح. الحقيقة أخوي الحبيب بعد بيقول عايزين نصلي علشان فرح بنته. فأولا ألف ألف مبروك يا قديس، مبروك، ربي يبارك البيت الجديد ويكون بيت لمجد المسيح. لكن كمان عندهم ابنهم يعني محتاج افتقاد إلهي، احنا عايزين نصلي من أجل الابن الغالي أن الرب يزوره، وعايزين كمان نصلي من أجل شغل أخونا الغالي ما يكونش متعطل. لكن يعني عايزين نصلي أن الرب يفتح الشغل، وكل قفلة كده عاملة بلوك كده يعني من العدو على الشغل، الرب يجي ويتحنن وما يكونش في أي احتياج، لكن الرب يكون بيسدد الاحتياج ويفتح كل أبواب اتقفلت في الشغل. فتعالوا بينا نصلي من أجل أخونا وشريكة حياته، صلي من أجل شفاء لشريكة حياته، من أجل أنه الكسر اللي في دراعها العظم يلتئم. عايزين نصلي من أجل العيلة دي، العيلة دي محتاجة زيارة من رب. عايزين نصلي من أجل أمطار إلهية وانتعاشة إلهية تيجي على حياتهم فينتفضوا كده ويتشجعوا بالرب إلهم. يلا بينا نصلي لهم، يلا بينا نصلي النهاردة أنه حضور الرب يستعلن في حياتهم بقوة. يا رب شكرا من كل القلب، يا رب شكرا من كل القلب لأجل أخويا وأختي، يا رب شكرا لأجل عملك في حياتهم، شكرا لأنه السنين تشهد أنك إله أمانة في حياتهم، السنين تشهد أنك صنعت معهم إحسانات كتيرة، وأنه من إحساناتك ليهم أنهم لم يفنوا حتى الآن. شكرا لأجل كل إنقاذ، وكل إيد للمعونة تمدد في وقت الاحتياج. يا رب أباركك أباركك أباركك لأجلهم. يا رب أشكرك لأجل كل عمل صالح في حياتهم. أنا بصلي النهاردة من أجل زيارة لبيتهم يا رب، تعالى تنسم على هذا البيت نسمات الحياة، تعالى بأمطار من حضورك على حياتهم، تعالى النهاردة بنعمة جديدة، تعالى اسند وشجع وطبطب عليهم يا رب، تعالى النهاردة ارفعهم فوق كل أحمال. بصلي انك تدبر كل احتياجات ناقصة لبنتهم الغالية، صلي انك تحفظ بيتها الجديد اللي هيتكون يا رب لمجد اسمك، لمجد اسمك، لمجد اسمك. يكون الوقت ده وقت مميز جدا، وقت التجهيزات الأخير ده ما يكونش فيه ضغط، لكن يكون انت موجود في المشهد بنعمة غير عادية. يا رب نصلي من أجل ابنهم، نصلي من أجل افتقاد لي يتقابل معاك، نعمة جديدة توصل لي. اجذبه بحبال المحبة يا رب، حوطه بنعمة، اجذب قلبه يا رب. صلي كمان لأخويا ولشغله، صلي من أجل معونة خاصة لشغله، لا تعطيل من العدو على شغله، لكن شغله يا رب يكون مفتوح من عندك. صلي كمان لأجل أختي شريكة حياته أنه العظام بتاعتها تلتئم، وشفائك يأتي إلى جسدها وتنبت صحتها سريعا. شكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد، هاللويا هاللويا، شكرا ليك يا رب. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكر كل حضراتكم على وقتكم، أشكركم على متابعتكم وعلى مشاركتكم وعلى صلاتكم، بشكر كل الناس اللي كانت متفاعلة معنا وكانت بتشاركنا الصلاة. الوقت بيعدي بسرعة، لكن ببارك الرب قوي قوي لأجل فرصتنا ولأجل الوقت الغالي. نتقابل مع بعض بنعمة المسيح يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اتنين الساعة 9 مساء.
1: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صمت.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة. وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جداً كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريباً وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأت أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: Caffetteria. كافيتيريا قاعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقي عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. اليوم في جدل بالكافيتيريا والسؤال هو: هل التغيير شغلة حلوة أو مش حلوة؟ في تغيير للأفضل وفي تغيير للأسوأ، لكن في حقيقة أكيدة إنه كلنا منحب نضل قاعدين بزاوية الراحة تبعيتنا، نعمل الأشياء يلي كنا دايما نعملها، والبعض منا ممكن ينزعجوا من التغيير حتى لو كان للأفضل، لأنه بخلينا نتخلى عن الأشياء اللي معودين عليها. خلينا ننتقل ونقعد على طاولة سلمى وندردش معها بهيدا الموضوع. سلمى، أول شيء مرحبا. بدي أقول لك أنه أنا معجبة بشخصيتك، معجبة بإرادة الانتصار يلي عندك، بس بدي أسألك شو هو السر؟ يعني في عندك إرادة للتكيف مع التغيير، طالما أنه من سنة تقريبا فقدت زوجك، ومن سنة لهلأ عم شوف أنا أنه صار في كتير متغيرات بحياتك، لكن صح. بنفس الوقت عم شوف عندك قدرة على التكيف مع هيدي التغيرات. شو هي أنواع التغيرات يلي بتصير بحياة الست يلي بتفقد عزيز على قلبها من هالوزن؟ يعني
1: أول شيء الفترة كانت كتير صعبة، أوكي الحزن موجود بس ما بيعني أني أوقف مطرحي، بالعكس القوة اللي جواتي اللي كنت يمكن حطتها على جنب ظهرتها لأني بحاجة لها، لأنه عندي عائلة، أنا صرت مضطرة أخذ قراراتي لحالي، ثبت شخصيتي، ولأني بحاجة لكل قوة كان ممكن استفيد منها لحتى أقدر كفي لقدام. ما بقدر أطلع لورا، ما بقدر استسلم. بعرف أنه وجودي كتير مهم هلأ مع عائلتي، مع مجتمعي وهذا، بقى كل قرار بقدر أخده مهم كتير لحتى بين أنه أنا ماني ضعيفة، أنا قوي بما فيه الكفاية أن أتسلم مسؤولية حياتي وعائلتي.
0: أول فترة يعني فترة الصدمة وفترة فقدان العزيز وكنت عم تبكي وكنت عن جد بمرحلة كتير حرجة من حياتي، كنت عم فكر انه كيف ممكن نطلع من هيدا الوضع وقديش صعب وقديش بدنا وقت، لكن بهرتيني بقدرتك على الوقوف عن جديد من بعد مصاب أليم مثل هيدا. في قبل وفي بعد بحياة الست يلي بتخسر جوزة. قبل كانت الاشياء اهون وصارت اصعب، او في نوع من تحديات قبل وهلأ نوع آخر من تحديات؟
1: يمكن ما
0: الحمل يمكن
1: عتنين،
0: الحمل عتنين،
1: الحمل عتنين بضل أخف على اتنين. حزنت كتير، بكيت كتير، بس ما قدرت خلي حزني ضعفني، لا فتحت عيوني. وأنا أساسا فكر بكتير إيجابية، ما بخلي الأشياء الصعبة تسيطر علي، ما بخلي الحزن يتملكني، على طول باخد الأشياء الحلوة من كل اللي بدي صادفه بحياتي لحتى يكون عندي دعم ويكون عندي قوة لأني استمر.
0: برافو سل. أنا بحس إنه بحطيك بفئة الأشخاص يلي المشاكل والمصاعب عندهم هي تحدي مش عائق.
1: صحيح.
0: يعني بدل ما تردهم لورا، بالعكس تشكلهم تحدي ليطلعوا من جواتهم القوة. يعني بشوف ستات كتير بمجتمعنا عندهم قوة كاملة جواتهم، بس ما بتظهر إلا بالوقت يلي بيطلب التحدي إنه تظهر هيدا القوة. هيدا الشيء صار معك؟ يعني أنا بعتقد
1: كل مرة قوية، كل مرة عندها قوة هائلة جواتها، بس مجتمعها بيفرض على أنه تحط هالقوة على جنب. الحمد لله، الحمد لله أنه ماني من النوع اللي بيخلي المشاكل تضعفني أو تكسرني، وبتثبت لي أكتر وأكتر أنه أنا إنسانة مسؤولة بقدر أخذ قرارات، قرارات منا عشوائية، قرارات لازمة، قرارات مهمة
0: مسؤولة،
1: أقدر أتخطى مع عائلتي جزء الصعب اللي مرقنا فيه واللي ناطرنا بعدين.
0: كون الست إنسانة رقيقة ما بيعني إنها إنسانة ضعيفة،
1: صحيح،
0: إنسانة
1: صحيح.
0: فيها القوة الكامنة وبتقدر تطلع هالقوة وقت اللي بتقدر.
1: ما علي، بدي يمكن بدي أقول شغلة هون، إذا الرجل قيادي المرأة قيادية أكثر
0: كمان.
1: المرأة وقت اللي بتدير مسؤولية عائلة عم تحمل نسخة مصغرة عن المجتمع،
0: عن شركة كمان،
1: يعني بدها تطلع جيل بده يفوت على مجتمع بده يعرف وين عم يدعس، بده يعرف شو عم بيعمل. بالعكس، الرجل بيسلم قيادة العائلة للمرأة.
0: في أكيد مشاكل عم بتصير يوميا، دائما كل يوم وله مصاعبه. كيف عم بيتم التعامل مع مشاكل كل يوم أو تحديات كل يوم؟ كيف هالانتصار عم تقدر ترجميه بحياتك اليومية؟
1: كخطوة أقولك، ما بتطلع على المشكلة إنها مشكلة، بتطلع إنه في شغلة بدها تمرق اليوم، لازم يكون منتبهت لها منيح، لازم أعرف إذا بدها حل أعرف كيف بدي حلها. أهم شيء إنه استوعب المشكلة اللي ممكن تصادفني، يمكن بضحكة أو بنتفة سلام، لأنه
0: هل أنت شخص متفائل بالحياة؟
1: كتير، أنا شخص متفائل وإيجابي، وهذه نعمة من عند الله بشكره عليها كل يوم.
0: اليوم في كتير حكي بأوساط علم النفس وبأوساط علم الاجتماع عن قدرة التفكير الإيجابي على تخطي المصاعب اليومية. إذا بدي أنقل أحكي عن مصادر القوة أو مصادر الانتصار، هل كونك إيجابية هو شيء أساسي أو شيء ثانوي بهالموضوع؟
1: طبعا لا، أنا بالنسبة لي شيء أساسي، لأنه أنا قبل ما يتوفى جوزي تخطيت مصاعب كتير، لأنه عندي هذه النفسية، وحتى من بعد ما خسرته كمان عندي هالنفسية. بدي أقول شغلة، إنه الإنسان وقت بيكون إنسان إيجابي ما بيقعد يحس بضغط، بتعب، بإرهاق، بتفكيره، بمشاكله، بحياته اليومية. الحياة اليومية فيها كتير مصاعب، إذا كل واحد بده ينكسر أو يحزن معناته إنه يعني ما عم بيقبل تحدي، معناته إنه عم يوقف بمطرحه. وأنا من النوع ما بتطلع ورا، يعني لازم امشي لقدام، لازم يكون في عندي حافز انه كفي، لانه الحياه ما توقف المطرح واحد.
0: كل اللي راح ربنا غطاه برحمته، وكل اللي جاي ربنا عارف انه رح يصير. منشان هيك المرنم بالكتاب المقدس بيقول: لذلك لا نخشى ولو تزلزلت بنا الاراضي والجبال انقلبت، فالله ملجأ لنا وقوة على الدوام. خبرية الكافيتيريا. بلاك بيري، واتساب، آيفون، آيباد، كل يوم في سرعة شكل بعالم التكنولوجيا، كل يوم في وسيلة اتصالات وتواصل جديدة. زوارنا يلي بعمر 40 وما فوق مقسومين حول هالقصة، ناس لحقوا حالهم وتعلموا وعم يحاولوا بجهد كبير يتعودوا على تغييرات كل يوم، وناس قالوا ما بيخصنا وبعد وحالهم عن كل هالقصص. بس بالنسبة للشباب والصبايا والمراهقين القصة مختلفة، فبين الآهات والدهشة والواو يمان وشفت الموبايل الجديد بعقد، بالنسبة لألهم هيدا العالم مثير وكتير حلو، ويبدو إنه القليل منهم عندهم مشكلة بالتأقلم مع إصدارات التكنولوجيا يلي بتتغير كل يوم، والإشياء الجديدة اللي لازم يتعلموها كل أسبوع تقريبا. ونحن كسيدات في نوع تغيير منحبه كتير ومش ممكن أبدا ننزعج منه، عم بحكي عن التغيير بالموضة. أنا بصراحة ما حبيت الموضة السنة، وهيدا رأيي الخاص، لأنه ما حبيت أبدا موضة الثمانينات يلي عم يحاولوا المصممين الأزياء أنه يرجعوا يروجوها، من مجوهرات كبيرة على كتف الفساتين للحلق الكبير لموضة الشعر من الرافعة للجدولة. أنا شخصيا ما حبيت هيدي الموضة، وطريقتي الوحيدة لأتعامل مع هذا التغيير بالموضة أنه ضل ملتزمة باللي يلي بيلبق لي، موتي أنا هي يلي أنا بيلبق لي. بما أنه عم نحكي عن التغيير، شو رأيك تجربي الأكل المكسيكي؟ مطبخ الكافيتيريا. وصفة التاكوز. انت محتاجة لأرغفة التاكوز بالذرة ولبهارات التاكوز، هيدولي بتلاقيهم بجناح المأكولات المكسيكية بالسوبر ماركت. كمان انت محتاجة لنص كيلو لحمة بقر مفرومة، ملح وبهار، بصلة، بندورة، خس، جبنة شدر، أفوكا وزيت الذرة. منقلب البصلة المفرومة على النار مع شوية زيت ذرة، ومنحط اللحمة ومنخليها تستوي. منضيف بهارات التاكوز لقلها، الملح والبهار، ومنطفي النار. منقطع الخضرة ومنبرش جبنة الشدر. بقلب كل رغيف تاكوز منحط اللحمة، الخضرة المقطعة، برش الجبنة، وألف صحتين. آية اليوم على لسان بولس تلميذ يسوع المسيح: أنا أفعل شيئا واحدا، أنسى ما هو وراء وأتقدم إلى ما هو قدام. وبهيدي الآية سر القدرة على التكيف مع التغييرات اللي لابد أنه تصير بحياة كل وحدة منا، أنه ما نتوقف عند اللي راح ونتحسر، ولكن نعمل مثل ما كان يعمل بولس تلميذ المسيح، ينسى ما هو وراء ويمتد إلى ما هو قدام. عزيزتي المستمعة، إذا كان صار تغيير بحياتك ومحتاجة إنه نصلي لك، اكتبي لنا على العنوان اللي رح نذكره بعدين تنجاهد بالصلاة قدام الرب كرمالك. وإذا كنت عايزة أي مشورة أو نصيحة تتساعدك تتكيفي مع التغييرات بحياتك، نحن مستعدين كمان نتواصل معك على نفس العنوان. وما تنسي إنه أحسن تغيير هو يلي بيعمله يسوع بقلبنا لما ينقلنا من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة. رحت كتير بالوقت يلي قضيته معكم، بدي أشكركم لأنه أخدتوا وقت لحتى تتسمعوا على البرنامج. هلأ صار لازم روح، بس بقلكم مني أنا نغم، مضيفة برنامج كافيتيريا، باي باي، وبشوفكم بحلقة تانية إن الله ربط.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشقة

أهلاً وسهلاً بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني من كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. وإحنا بنحكي بعض السلوكيات في حياتنا واللي ممكن تتحول لسلوكيات إدمانية، حابب أقولك إن فيها بعض السلوكيات اللي إحنا مش ممكن نتوقع إنها مضرة، أو أنت مش متوقع إنها مضرة، أو إننا نطلق عليها لفظ إدمان. يمكن الإدمان داخل في ذهننا المخدرات، الكحول، السجاير، أو حتى سلوكيات زي الجنس، الإباحية، أفلام البورن، لكن إن ممارسة الطقوس الدينية تكون بتتحول لإدمان صعبة، مش كده؟ صعب المجتمع يتقبلها، ويمكن صعب أنت تقبلها، بس هي حقيقية. في شوية سلوكيات كده بنسميها سلوكيات ممتدحة أو ممدوحة من المجتمع، فصعب نتخيل إنها ممكن تتحول لإدمان، زي مثلا العمل والإنجاز والسعي للكمال والمثالية مثلا، لكن الحقيقة أنها ممكن تتحول لإدمان. النهاردة هنتكلم عن إدمان الدين أو إدمان الطقوس الدينية. وزي ما قلنا، المجتمع والقادة الدينيين والأباء والأمهات بيبعولنا دايما فكرة إن إدمان الدين ده حاجة عظيمة وحاجة ممتدحة من الله ومن الناس وحاجة بترضي ربنا، بس الحقيقة تعالى نكتشفها النهاردة. خلينا أقولك إنه الإنسان في كل العصور دايما عندنا اشتياق لوجود قوة أعظم في حياتنا، ده احتياج حقيقي. الإنسان دايما بيدور على طعام يأكله، رفيق أو صديق يتونس بيه، وإله يعبده. تاني، طعام بيأكله، رفيق يتونس بيه أو صديق، وإله يعبده. الإيمان الحقيقي بربنا والروحانية الحقيقية بربنا بنعرفها لما نشوف نتائجها في حياتنا، دي الروحانية الحقيقية مش المزيفة. إيه بقى اللي ممكن نشوفه في حياتنا يقول إن إحنا عايشين روحانية حقيقية في علاقتنا بالله؟ مثلا بعد أخلاقي أسمى، إن علاقتي بربنا بتعمل عندي بعد أخلاقي أسمى، مش إن أنا بمارس طقوس وأنا مثلا الأخلاق عندي ضيعة، يعني بكذب، بزني، بسرق، بختلس، بزور، برشي، وأنا بعمل طقوس 100%. فالروحانية الحقيقية لو ما عملتش بعد أخلاقي أسمى يبقى فيها مشكلة. سلام وسكينة، لازم العلاقة الدينية مع الله تعمل عندي نوع من أنواع السلام والسكينة جوايا، مش أبقى بعمل الطقوس كلها وبنادي بالعلاقة مع الله وأنا عندي غضب فظيع ومدمر وبدمر نفسي وبدمر الآخرين ومتوتر ومتعصب وحتى مش شغال على الحاجات دي. كمان الاعتدال والاتزان في الحياة، ببقى شخص معتدل ومتزن، بعيش وفق معايير معينة إلهية، مش معايير حطوها لي الناس، لكن معايير إلهية. علاقة أفضل بالنفس والآخرين، علاقتي بنفسي أحسن، علاقتي بالآخرين أحسن، وبكون بعيش حياة بدون مقع في فخ الشعور المستمر بالذنب والخزي. الروحانية الحقيقية ممكن يكون فيها إحساس بالخطأ والإصلاح، لكن ما فيهاش شعور مستمر بالذنب والخزي أو بالعار أو بإني مش طايق نفسي أو كده. يبقى الشوية اللي فاتوا دول تقدر تقيس عليهم هل أنت بتعيش الحياة الروحانية مع الله بطريقة متيور سليمة، ولا أنت بتعيشها بطريقة مش صحية. لو كان عندك الحاجات دي فتمام، ما عندكش الحاجات دي تعال ندور وحاول تكتشف علاقتك الدينية بالله شكلها ازاي. تعال نعرف ايه هو إدمان الدين. إدمان الدين أولا هو إدمان الطقوس الدينية، مش هو العلاقة الحقيقية مع الله. العلاقة الحقيقية مع الله مش بنسميها إدمان، لكن إدمان الدين هو إدمان الطقوس الدينية. الطقوس بستخدمها زيها زي أي سلوك أو زي أي مادة مخدرة بتهديني، مش هي العلاقة الحقيقية اللي من وراها مع الله ببقى متصل معاه أو متواصل معاه. فتلاقي الشخص اللي هو مدمن الطقوس حتى لو هو مش فاهمها بيتوتر جدا لو في وقت فاته طقس، ويحس بعدم الأمان. في شخص ممكن يبقى عيان، في شخص ممكن يكون عنده ظروف، في شخص ممكن يكون راحت عليه نومة، في شخص ممكن يكون في حالة ضعف أو فتور، فوارد إن هو يبقى فيه طقس من الطقوس هو ما عملوش، بس ده مش بيحسسه إن هو مثلا هيصلح المرة الجاية، لا، ده هو بيتوتر جدا جدا وبيحس إن هو يعني مش مستحمل نفسه. واحد من تعريفات إدمان الدين إني باخد الدين فقط كوسيلة للتخفيف من التوتر والمخاوف والإحباطات. طب وهل الدين ما بيبقاش كده؟ آه، ممكن يكون وسيلة للتخفيف بس مش هو الوسيلة الوحيدة. أنا دايما أرجع أسباب التخفيف من التوتر والمخاوف والإحباطات إنه أنا عشان ما مارستش الطقوس الدينية فأنا عشان كده عندي توتر ومخاوف وإحباط، بالرغم إن هي بتساعد بس مش هي الوسيلة الوحيدة، لازم نكون فاهم ده. التغطية بالطقوس والممارسات الدينية على اضطرابات نفسية عميقة أشعر أو لا أشعر بها، دي واحدة من تعريف إدمانات الدين، إن أنا بروح أنغمس وأغرق في الطقوس الدينية عشان أغطي على اضطرابات نفسية جوايا عميقة أنا مش شغال عليها، سواء أنا حاسس بيها أو مش حاسس بيها.
إدمان الدين أحياناً بيبقى عبادة لله وتقرب منه، خوف منه من غضبه، أو طمعاً في مكافآته وإحساناته، مش حب حقيقي ليه. أنا بعمل علاقة حقيقية مع الله عشان بحبه وعشان حاسس أنه بيحبني، مش لأني خايف منه ومش لأني كأني برشيه علشان يعمل لي حاجات حلوة. دي مش عبادة، دي علاقة منفعة، خد وهات. هدي لك عبادة، هدي لك طقوس، هدي لك صلوات، هدي لك عبادات، هدي لك فرائض، وتديني كذا وكذا وكذا. ده اسمه إدمان الدين. أنا بستخدم العبادة لله عبادة مش حقيقية، لكن أنا بقرب منه يا خايف منه يا عاوز إحسانات منه. أحياناً إدمان الدين بيحمل معنى الهروب من تحمل مسؤولية التفكير واتخاذ القرارات ومحاولة الذوبان فالله. يعني أنا مش عاوز أفكر في مشاكلي، مش عاوز أفكر في قراراتي، مش عاوز أفكر في اختياراتي، بدوب في عبادة الله عشان هو اللي ياخد القرارات بدالي ويتحمل المسؤولية بدالي، وطبعا هرمي الفشل عليه. يعني مثلا واحدة متقدم لها خطاب وهي بتفكر بينهم، هي ما عندهاش مهارة اتخاذ القرار والتفكير وتعرف هي عاوزة ايه وايه اللي يناسبها وكل الكلام ده، فتنغمس في العبادة وتنغمس في الدعاء وتنغمس في الصلوات وتقول لربنا اختار لي، انت اختار لي بقى، فكأنها بترمي عليه المسؤولية من خلال انغمسها في الطقوس الدينية. طب وهي بتعمل كده ليه؟ علشان لما الجوازة تفشل تقولك ما هو أنا صليت ودعيت وهو ده اختيار ربنا، هو المسؤول. أكيد ربنا مش مسؤول عن اختيارات. الاهتمام برضو واحدة من تعريفات إدمان الدين، إنه الاهتمام بالعبادات والفرائض اعتقادا مني إن فيها حل مشاكلي. هي مش بتحل مشاكلي، هي وسيلة علشان أقرب فيها من ربنا ونبقى في علاقة متيور مع بعض، في علاقة صحية. لكن أحيانا بنعتقد في إدمان الدين إنها هي دي اللي بتحل مشاكلي وهي دي اللي هتصلح جميع ظروفي، وده طبعا بيعفيني من مسؤولية التفكير واتخاذ القرارات. عشان كده تعالى نفرق ما بين الاعتماد الصحي على الله والاعتماد المرضي. اللي احنا بنحكيه ده من بدري ده اسمه الاعتماد المرضي، إدمان الدين. الاعتماد الصحي على الله بقى هو فهم وإدراك، هو وعي، هو علاقة حقيقية مع الله رايحة جاية، بيحبني وأحبه، بيكلمني وأكلمه، بيرشدني، بتحمل مسؤولياتي، بحاول أفهم هو عاوز إيه. لكن الاعتماد المرضي مليان خوف وتوتر، كأني برشي الله بطقوسي عشان يديني اللي أنا عاوزه. وده يبان بقى، بصوا الحتة دي، ده يبان لو في وقت الله مثلا ما ادانيش اللي أنا عاوزه، تلاقي عندي غضب مكبوت، هتلاقي عندي توتر، هتلاقيني اتخزلت، هتلاقيني سبت العلاقة معاه ووقعت روحيا. تعال أضرب لك مثلا، ما بتشوفش مثلا في القادة الدينيين اللي هم يعتبروا قادة في الدين أو دعاء أو ناس من اللي هي بتنصح الناس إن هم يقربوا من ربنا، تلاقي الناس دي منغمسة في الدين بطريقة كويسة جدا ويتهيأ لك ان هم عايشين حياة هايلة. فجأة كده ما شفتش الناس دي لما بتقع، فجأة كده تلاقيه وقع، تلاقيه تخلى عن كل علاقته بالله، تلاقي عنده غضب وتلاقي عنده مش عارف ايه، مش عارف ليه؟ لان هو كان بيعمل كل ده مش علاقة حقيقية مع الله، هو عاوز حاجة منه. طب الله ما ادالوش اللي هو عاوزه بالطريقة اللي هو عاوزها، فتخزل في ربنا، فبقى عنده غضب مكبوت ناحية ربنا، فيعمل ايه؟ يسيب كل حاجة. طيب هل عندنا اسباب مباشره لادمان الدين؟ عندنا اسباب. يعني دي اسباب اللي انا بقولته من شويه، ده جذور كده في معتقدات خاطئه عن الدين. لكن عندي اسباب بقى تخلي الجذور دي والافكار دي تنط تبقى حقيقه وابدا استخدمها. في اسباب مباشره بقى لادمان الدين لحوادث كده ممكن تكون حصلت لي في وقت. فواحد من الاسباب المباشره لادمان الدين اللي هي بتحول الافكار والمعتقدات الخاطئه دي انها تبقى حقيقيه ويبقى في ادمان للطقوس الدينيه فعلا، مثلا موت احد الاحباء. تلاقي شخص فقد مثلا مراته او واحده فقدت جوزها او فقد ابوه او امه، فتلاقيه بقى دخل يلبس بقى زي اللي ليه علاقه بالانغماس في الدين، زي معين، شكل معين، طقوس معينه، التوتر والغضب، بدأ يبقى بينصح الناس، بينتقد الناس، مش عاجبه حد، بايت صاحي في الأماكن العبادة، علاقاته اتكسرت. يعني موت أحد الأحباء تلاقي نقطة محورية كده مش قربته من ربنا لكن خلته أدمن الطقوس. كسر علاقة هامة، واحدة خطوبتها اتفسخت، واحد اتخزل في علاقته مع زوجته، مع حبيبته، علاقة في الأسرة، حاجة زي كده. مرض شديد أو حادثة، تلاقي بعد مرض صعب أو حاجة من اللي هي الحاجات اللي هي صعبة الشفاء، أو حادثة معينة حصل فيها مشاكل صحية، تلاقي بعديها تحول فجأة كده لشخص مدمن دين بكل مظاهره من غير ما يكون فيه علاقة حقيقية مع الله. خسارة مادية كبيرة، واحد فقد شغله، واحد خسر كتير، واحد ضاعت فلوسه، تعرض للسجن. كتير قوي تسمع يقولك الولد ده من ساعة ما دخل السجن وهو بقى بالزي بتاعه زي ديني، وبدأ يصلي كل الصلوات وبدأ ينغمس في الطقوس. هو وارد ان الشخص لما يخش السجن مثلا يبدأ يعرف ان هو أخطأ، فيبدأ يحس ان هو محتاج يقرب من ربنا، بس اللي انا بقوله مش هو ده، دي العلاقة الواعية المتيور اللي هو السعي الصحي ناحية الله.
لكن اللي مش ماتيور ان هو يتغير 180 درجة مرتبط بسلوكيات وبطقوس مش مرتبط بربنا نفسه، وده هنعرفه تعرف تميزه ازاي، هنعرف ده بعد شوية. ممكن ألم إدمان آخر، واحد مدمن جنس يتحول لإدمان الدين، واحد مدمن سوشيال ميديا يستبدله بإدمان الدين. هو من ناحية بيتخيل أنه تخلص وتعافى من الإدمان الأولاني وراح لسلوك تاني من وجهة نظره كويس وأنه هو مش إدمان، بس هو الحقيقة بيعمل عملية استبدال بنسميها في الإدمانات استبدال، هو استبدل الإدمان بإدمان آخر. أو البحث عن خبرة روحية فائقة، هو قالوا له يعني الزعماء الدينيين والقادة الدينيين قالوا له أنك أنت لما تكون بتمارس كذا وكذا وكذا وعلاقتك بربنا بطريقتها بتبقى كذا، فأنت هتختبر بقى خبرات روحية غيبية فائقة كده للطبيعة، وهو عنده حماسة أن هو يختبر هذه الخبرات فبيروح لها. إسقاط صورة أبائنا على العلاقة مع الله، زي ما أنا شفت بابا بتعامل مع ربنا، بابا صعب إرضائه، لازم أعمل له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا عشان يرضى، فأنا هنغمس في العلاقة مع الله بإني أعمل الطقوس بالطريقة دي ودي ودي ودي عشان يرضى. بابا ما كانش بيرضى غير بكل حاجة 100%، فهعمل كل حاجة مع الله 100% عشان يرضى. فكأنه صورة بابا، صورة أبائنا بتنعكس على إحساسنا بربنا وعلاقتنا معاه. طيب فكرة إدمان الدين فيها شوية صعوبات وتحديات، إن إحنا نقبل إن أنا عندي حاجة مصطلح اسمه إدمان الدين أو إدمان الطقوس، عشان أقبل ده وأفهمها الموضوع مش سهل. ليه في صعوبة في أن أنا أقبل كلمة أن في حاجة اسمها إدمان الدين؟ أولاً لأنه إدمان الدين ده ممارسة مقبولة اجتماعياً، يعني الناس بتمدح وتكافئ وتقدر قوي إدمان الدين، يقول لك ده بايد في مكان العبادة 24 ساعة، ده هايل بيمدحوه فهو يحس أن حاجة كويسة، ده سايب كل حاجة عشان يصلي ويعبد، ده سايب الشغل عشان يعبد، ده سايب مش عارف إيه من نصه عشان عنده طقس معين، الناس بتمدح ده. كمان في صعوبة في إدمان الدين إن هو متعلق بموروثات ومقدسات ممنوع الحديث عنها، يعني لما أجي أتكلم في الموضوع ده وأقول لبابا يا بابا هو أنا ليه بعمل كده، طب ليه ما عملش كده، يقول لي اوعى تتكلم وتقول كده، يعني هو لا تجادل، يعني هي كده هي مقدسات إحنا ورسينها ممنوع الكلام فيها، وكأنه الدين بيمنعك تشغل دماغك أو بيمنعك إنك تفكر، أو الحتة البيضة اللي موجودة جوه الجمجمة دي اللي ربنا مديها لنا عشان تشتغل أنت موقفها تماما ومشغل بدلها الكاسيت أو الفلاشة اللي جاية لك من البيت أو جاية لك من المجتمع. كمان في صعوبة في وقع العبارة علينا، يعني إدمان الدين حاجة كده وقع العبارة صعب، بس احنا محتاجين نفسره عشان نقدر نفهمه. في صعوبة تانية جاية من إنه مدمنين الدين غالبا من القادة، يعني أنت لو فكرت في كل اللي احنا قلناه من صفات ممكن تلاقيها في قادة دينيين، فأنت مش قادر تقبل عنهم إن عندهم مشكلة في طريقة العلاقة بينهم وبين الله، وإنه العبادة في حياتهم متحولة لوسائل للهروب من الضغوط أو طمعا في استفادات وإحسانات من الله أو خوف منه، فيعني أنت مش قادر تتخيل ده، بس أنت محتاج تفكر في الموضوع بطريقة واعية، وإنه مفيش حد أكبر من إنه يكون عنده أفكار محتاجة تتصلح. كمان فكرة إدمان الدين فيها صعوبة تانية، إنه أضرارها مستترة، يعني أنت مش شايفها، مش قادر تمسكها في إيدك إلا لو ركزت حبتين، إلا لو صحصحت، إلا لو بدأت تقول لنفسك هو أنا خسران من الطريقة دي في العيشة ولا لا. عشان كده تعالى أشجعك تسأل نفسك سؤال، أنا مدمن دين طيب؟ طب أنا أسيء استخدام الدين؟ طب أنا مدمن الطقوس دون علاقة حقيقية مع الله؟ تعالى نعمل الاستبيان ده، وهنخليه استبيان إدمان الدين، وعلى أساسه أنت هتقدر تعرف أنت مدمن دين ولا لا. اكتب نعم على كل واحدة حاسسها جواك من الأسئلة اللي أنا هقولها لك، وشوف كام نعم هتكتبها. يلا بينا. هل حمستك للدين تغير مفاجئ في شخصيتك؟ يعني ده تغير مفاجئ نتيجة حدث معين لقيت نفسك كده موجود طقوس دينية غرقان فيها، ولا ده تطور طبيعي في حياتك بيحصل خطوة ورا التانية؟ هل ممارستك تقودك للسلام؟ هل اللي بتعمله ده بيعملك سلام داخلي جواك؟ ولا انت لسه ما زلت عندك خناقة مع نفسك وما عندكش سلام مع نفسك وما عندكش سلام مع الآخرين؟ يعني هل اللي بتعمله ده خلاك غضبت على عيلتك؟ هل خلى ده عندك غضب منهم وعصبية وإيجو كده عالي وحسنك انت أفضل؟ ولا عندك سلام مع نفسك ومع الآخرين؟ هل أنت مولع بالقتال في سبيل الدين؟ يعني عشان تخلي بيتك يعبد ربنا بطريقة اللي انت شايفها صح، انت ممكن تقاتل في سبيل ده؟ انت ممكن تأذي اللي قدامك، انت ممكن تهين اللي قدامك، انت ممكن تشتم، انت ممكن تضرب. هل انت مولع بالقتال في سبيل الدين؟ ده واحده من مظاهر بتاعه ادمان الدين. هل بتستخدم اللطف في احاديثك ولا المجادله وانا صح وانتوا غلط وانا شايف نفسي افضل وانتوا ما تفهموش حاجه؟ اللي عنده ادمان دين بيعمل كده، انما اللي فاهم العلاقه صح مع الله عنده اتضاع، ممكن يقبل راي اخر وممكن يفكر في اللي بيتقال له. طب هل اصبحت غير محتمل من الاخرين؟ يعني عيلتك بتقول لك يا عم احنا مش قادرين نستحمل الوضع اللي انت فيه ده، انت المفروض قربك من ربنا يخليك الطف وانت حلو على قلوبنا، احنا مش قادرين نستحمل اللي انت بتعمله.
طب هل بتمارس الطقوس عن حب ولا خوف من ربنا؟ إذا كانت معظم إجاباتك على اللي فات بنعم، تعال كده نفكر شوية بهدوء. هل أنت مدمن دين؟ تقدر لو أنت عندك نعم للحاجات دي يبقى أنت مدمن دين. طب هل إدمان الدين ليه علامات ممكن تشوفها في نفسك أكثر عمق من اللي قلناه؟ ليه علامات. تعال نطلع فاصل وتعال نفكر مرة تانية في علامات إدمان الدين.

قبل الفاصل كنا بنحكي على بعض مظاهر كده وأسئلة واستبيان لإدمان الدين، وسألنا سؤال قبل الفاصل كنا بنقول طب هل إدمان الدين ليه علامات تاني ممكن تشوفها في نفسك أو في الآخرين؟ تعالى نشوف إيه هي علامات إدمان الدين التانية. نمرة واحد، فقدان الموضوعية. يعني أنت بتتبنى طريقة تفكير ملهاش علاقة بالموضوعية خالص، طريقة تفكير صلبة، طريقة جامدة لا تسمح بقبول الأعذار. يعني لما حد يقدم لك عذر عن حاجة معينة ليها علاقة بالممارسات الدينية أنت ما عندكش استعداد أنك أنت تقبل أعذار، وحتى ما بتقبلش أعذار لنفسك. يعني لما تكون مثلا عندك حاجة يعني أنت شايف أنك مقصر فيها، سواء كنت مقصر فعلا ولا ده تخيلك أنت، أنت حتى مش بتدي العذر لنفسك. وكمان بتتبع المعتقدات خوفا من عقاب الله أو طمعا في مكافآته مش حبا فيه، وإحساس بقى دايم بالخزي والتقصير المستمر. فدي طريقة تفكير فيها فقدان للموضوعية، مش منطقية، صلبة جامدة، ما فيهاش أعذار، فيها خوف من عقاب الله، فيها طمع بس في مكافآته، فيها إحساس دايم بالخزي والتقصير المستمر. لكن كمان في علامة تانية، عندك جدل شديد جدا للي حواليك، عندك حيل دفاعية كبيرة جدا في الحديث زي التعميم، إن كل اللي ما بيصليش بالطريقة دي رايح النار، ان كل اللي ما بيعملش كذا مش هيروح الجنة، مش هيروح أبدية كويسة، ان كل اللي ما بيلبسوش بالطريقة دي، ما بيصلوش بالطريقة دي، ما بيتكلموش بالطريقة دي، ما بيروحوش المكان ده، تعميم تعميم تعميم طول الوقت. وبعدين في شخصنا، يعني ممكن يكون شخص مش بيمارس العبادة مع ربنا بطريقتك، فلو قال حاجة كويسة هتنقضه فيها ومش هتقبلها رغم ان قال حاجة كويسة، انت مش بتبص على اللي هو قاله، انت رافض الشخص، فده اسمه شخصنة. طيب في كمان إزاحة، يعني أنت بتنقل غضبك وبتنقل عصبيتك من نفسك ومن ناس معينة على ناس تانية، دايما عندك غضب واندفاعية، عندك إسقاط، يعني الحاجة اللي عندك بتسقطها على اللي قدامك. لو أنت بتكذب هتقول اللي قدامك أنت اللي بتكذب، لو أنت بتحور هتتهم اللي قدامك بالتحوير، أنت مش عاوز تحس أن عندك حاجة محتاجة تتصلح، أنت مش محتمل للنقد كمان. وبعدين عندك قدرة محدودة على شرح وجهة النظر، دايما كلامك هي كده، ربنا قال كده، ما فيش شرح، ما عندكش قدرة انك توسع مداركك وتشرح بحجج ومنطق، لا انت يعني هي كده. غالبا مدمنين الدين لا يتفهمون الدين، لكن بيتبعوا خوف واحتياج واعتمادية عشان التخلص من التوترات الشخصية والألم والشعور بالخزي، مش علشان هم حابين ان هم يكونوا في علاقة مع ربنا، لكن كده تخلص من توتر ألم خزي وخلافه. في كمان علامة تانية، إدانة ونقد الآخرين. دايما هتلاقي عندك محاولة إشعار الآخرين بالتقصير، إن هم أدنى قيمة منك، عندك إحساس بالبر الذاتي، إحساس بالإيجو، إحساس إن أنا أستحق إن يكون علاقتي بربنا أحسن منكو، السمو، عندك إحساس بالسمو عن باقي الناس. على فكرة إحساس السمو ده والتسامي ده حاجة حلوة في العموم، إنك تحس إنك أنت في حتة سامية، إنك أنت تحس في حتة عالية، لكن إحساسك إنك أنت أعلى من الباقيين هو ده المشكلة. إنكار السلوكيات الخاطئة عن أنفسهم، أنت بتنكر أنك بتغلط أو بتسقطها على الآخرين، أنت بتكاتش الميستيكس، يعني أنت بتلتقط الأخطاء في كل مكان عن كل شخص، مجرد ما تخش مكان بس فلان بص لابسه إزاي، بس فلان بص بيتكلم إزاي، بس شوف دي حتى رجل على رجل، ده أصله مش عارف لابس البنطلون شكله إزاي، دي مش عارف إيدها مش عارف إيه اللي باين فيها، أنت ده أصل الميكاب، يعني أنت على طول بتلتقط الأخطاء. كمان علامة من علامات إدمان الدين السلوكيات القهرية الأخرى، زي التدقيق الشديد جدا المبالغ فيه، الالتصاق الوسواسي بالقوانين الأخلاقية، يعني مثلا لحسن أكون الحرف ده مش مظبوط، طب أرجع أسأله إذا كان الحرف ده فهمه إزاي. هو القوانين الأخلاقية طبعا مهمة، لكن أنت فاهم كويس أو يعني إيه وسواس؟ أنا مش خايف إن اللي قدامي يكون فهمني غلط، أنا خايف إن أنا أكون غلط، يعني خوفي أصلا إن أنا أكون بأخطئ، مش خوفي على شعور اللي قدامي، على أكتر من إنه خوفي إني ما كنش شخص على قد المستوى اللي أنا رسمه لنفسي، بمعنى إنه القانون أهم من المعنى اللي جواه. طيب في طقوس قهرية، صلوات وسواسية، أعيد الصلاة 5-6 مرات 10 مرات لأني حاسس إني غلطت فيها، كأنه الله قاعد يقول لي بص أنت غلطت في إيماءة، في حركة، في كلمة، في حرف، فصلاتك مش مقبولة. عندي وسواس، مفيش مرونة في عبادتي، في إحساس دائم بالتقصير وعدم الرضا. طبعا أكيد النوم والطعام عندك هيبقى عندهم مشاكل، في اضطرابات في النوم، اضطرابات في الطعام، في إذلال للنفس مثلا في الصلاة، بحيث أنه حتى لو أنا مش قادر أصلي عندي شعور فظيع بالخزي والذنب لو أنا مصليتش، فممكن أجي على صحتي لو أنا عندي مبرر أني ممكن مصليش دلوقت لأجل ظروف صحية، لا ده مش مقبول قدامي.
مفيش إتمام شيء بدون الطقوس والأنشطة الدينية، كأني ما عرفتش أخد قرار مثلا لأنه أنا ما صليتش، فمش عارف أخد القرار يا جماعة، لا هرجع أصلي الأول يومين ثلاثة وبعدين أخد القرار. حبيبي العلاقة مع الله مش قادر تقتنع إنها علاقة مستمرة بالإحساس والتواصل حتى وإنت في وسائل المواصلات بالدعاء، لكن مش محتاج إنك إنت تكون بتعمل حاجة معينة علشان الموضوع يتحل أو عشان تاخد قرار. في علامة تانية من علامات إدمان الدين ممكن تلاحظها في نفسك أو الآخرين، اللي هي الانعزال وانهيار العلاقات، يعني انفصال عن الزملاء في العمل، أنت قاعد لوحدك، انعزال عن العلاقات بشكل عام. هتلاقي الشخص ده واخد جنب كده، يمكن يكون لإحساسه بالأفضلية، أنا ما أقعدش مع هؤلاء الأشخاص، أنا لست مثل هؤلاء الناس، أنا أقعد وحدي أصلا أنا علاقتي بالدين أفضل منه. أو يمكن يكون خوف إن حد يعرف عنه أخطائه، وأنا مش قابل وأنا مصدر للناس علاقتي بربنا اللي واخده شكل إدمان الدين، فأنا مش عاوز الناس تعرف أخطائي أو ضعفاتي لأنه ده ضد الصورة الدينية اللي أنا بصدرها دايما، فواخد جنب. التلاعب بمقاطع الكتب الإلهية المقدسة، يعني أخد المقطع أكتزئه من الكلام علشان مصلحتي، أصل المقطع ده لو اتقال بالطريقة دي هيخدمني في مصلحتي، فأنا عندي استغلال للكتب السماوية. الكتب السماوية بالنسبة لي مش فقط تنظم علاقتي بالله، لا ده أنا بستغلها لمصلحتي، فبكتزئ مقاطع كده عشان أظهر أن أنا الأفضل، أو عشان أظهر أن اللي قدامي غلطان، أو عشان أظهر أن المجموعة دي من البشر لا يستحقون، حاجات كده لمصلحتي. الشعور دايما المدمنين دين هم مختارون ومتميزون عن الآخرين. الادعاء باستقبال رسائل خاصة من الله، يعني الله قال لي، الله كلمني، كلمني أنا، قال لي أنا أعمل كذا. طبعا أنت بعد ما تقولي إن الله كلمك ما أقدرش أقولك يبقى أنت غلطان، لأنه كده أنا بعترض بقى على كلام ربنا يعني. فكلمة الله قال لي والله كلمني بتنهي أي حديث، ما بعد ما الله يتكلم أنا هقول إيه، ما الموضوع خلص. وطبعا الرسائل دي بتبقى متطرفة، لأنه طالما قلت الله قال لي يبقى هتقولي حاجة متطرفة بعدها مباشرة، وعشان أنا أقبلها وأصدقها لازم تقولي الله قال لي. دول بيدعوا استقبال الرسائل الخاصة دي طبعا، مع أنه على فكرة الله لما بيبعت إرشاد أو هداية أو توجيه خاص غالبا ما بنظهروش قدام الناس، ما بنقولوش، دي بتبقى حاجة بيني وبين الله لحياتي الشخصية، مش عشان أخدها أقول لهم بصوا أنا أحسن منكم عشان كده الله بيكلمني. كمان في أمراض جسدية لأسباب نفسية، زي بقى الناس مدمنين الدين دول عندهم صداع مستمر، عندهم ألام ظهر، عندهم قرح معدة، عندهم حرقان في المعدة، عندهم مشاكل مفاصل. علامة تانية بقى مهمة قوي اللي هي الاعتمادية في العلاقة مع الله، أنا بمارس الطقوس عشان الله يديني اللي أنا عاوزه، أنا بعمل له كل حاجة هو عاوزها عشان أسيطر عليه. إيه؟ نعم أنا أسيطر على الله. طب فكر فيها كده بهدوء، أنت عشان تخلي شخص تسيطر على شخص ويعمل لك حاجة أنت عاوزها بتعمل إيه؟ في وسيلة من اتنين، يا إما تدي له أوامر وتبقى ديكتاتور وتزعق له وتمارس عليه السلطة والأوثوريتي بتاعتك، يا إما هتعمل له كل حاجة هو عاوزها، تشيل له الشنطة وتجيب له شاي وقهوة وتفسحه وتغديه وتعزمه وتقف جنبه وتدعمه وتسنده وتضحي عشان وتعمل له كل اللي هو عاوزه. وهدفك إيه من ده؟ إنك تبقى مسيطر عليه، فلو احتجت منه حاجة، احتجت منه نصيحة، احتجت منه يقف جنبك، عمره ما هيقول لك لا. طبعا الطريقة الأولى أنت تستعي بتعملها مع الله، لأنك ما تقدرش تدي له أوامر، أنت ما عندكش الأوثوريتي دي، فبتستخدم الطريقة التانية. فكر كده أنه طيب أنا بصوم، بصلي، بدفع، بعمل كل حاجة هو قال عليها، بس الهدف من وراه مش أني بحبه، طب هيجي وقت أنا محتاج له، لازم يعمل لي بقى اللي أنا عاوزه، وده نوع من أنواع السيطرة. وطبعا لو ما رضانيش ممكن أغضب وأتوتر، ممكن أحس بالخزلان وأسيب العلاقة معاه، وده يفسر التطرف المفاجئ في القرب والبعد اللي بنشوفه حوالينا، واحد بيقرب فجأة وبيبعد فجأة. طيب تعال بسرعة كده نقول طب هنتعامل ازاي مع إدمان الدين. بشجعك تتكلم وتشارك نفسك وتكتشف انك مدمن دين، ما تخافش انك تكتشف انك مدمن دين، شارك شخص آخر من أصحابك أو أصدقائك أو متخصص معالج نفسي أو طبيب نفسي، واسأل نفسك واكتشف فين القيمة والمعنى لحياتك؟ هل القيمة والمعنى من الممارسات الدينية وإدماني للدين؟ ولا القيمة والمعنى في أنه الله مديني ذات غنية، ذات غالية، ذات قيمة، إنسانيتي هي اللي قيمة، مش اللي بعمله من بره هو اللي بيديني القيمة. تخلص بقى من الصور الزائفة عن الله، الله اللي واقف لي على الوحدة، الله المستبد، المعاقب، اللي بينتقم، اللي بيشتغل معايا بنظام أنه لو غلطت في واحدة يبقى في عقوبة مش عارف شكلها إزاي. الله مش بيتعامل معانا كده، وتخلص من الصور دي، وخاصة لو كانت صور جاية من المجتمع أو من معاملة الأب في البيت.
اعمل حدود صحية في العلاقة مع الله وتحمل مسؤوليتك. يعني ايه حدود صحية في العلاقة مع الله؟ يعني اعرف دوره فين ودورك فين. مش دوره انك انت تقدم له عبادات فهو يعمل لك كل حاجة. حتى لو قدمت له عبادات هو عنده دور هيعمله، بس في دور وفي مسؤولية عليك لازم انت تفكر وتختار وتقرر وتقيم وتحسب وتعيش حياتك بطريقة صحية، وتتعلم مهارات زي الحدود والتوكيدية والأسيرتفنس وإدارة الغضب وإدارة الوقت وذكاء الوجداني، وتفهم نفسك وتفهم الآخرين. كمان أطلب مساعدة من أشخاص يساعدوك في التخلص من إدمان الدين، لأنه هو الحقيقة محتاج مجهود وفي تحديات كتير. فأطلب مساعدة من طبيب نفسي أو متخصص. افهم إنه التعافي بيحتاج وقت وصبر، وبشجعك تلتحق بمجموعات تعافي تساعدك على اكتساب مهارات حياتية أكتر، وخاصة في موضوع إدمان الدين. تعالوا نختم وأقول لكم شكرا لوجودكم واستماعكم. هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة، لغاية لما نتكلم تاني.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة. فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام، نكون كاذبين ولا نمارس الحق. ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور، تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح، وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: تو يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئا، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر.

بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سمك.

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل عمرك رحت غابة؟ هل يا ترى في بلدك في النوع ده من الأشجار، الغابات الكتيرة اللي فيها أشجار كثيفة؟ لو تخيلت معايا إنك راكب طيارة ومعدي فوق غابة، غالبا مش هتشوف حاجة على الأرض، غالبا هتشوف الأشجار المرتفعة، الأشجار المتشابكة فقط. لكن من الصعب جدا انك تميز ايه اللي تحت الاشجار. ممكن يكون شخص قاعد، في ناس قاعده، في ناس مخيمه وساكنه، لكن نتيجه تشابك الاشجار غالبا انت مش هتشوف حاجه غير الشجر الكثيف المتشابك. خليني اقرا معاك ايه في سفر المزامير في مزمور 29 بتتكلم على الغابات. في مزمور 29 وعدد 9 بيقول الكتاب: صوت الرب يولد الايل ويكشف الوعور. يكشف الوعور يعني يبين الغابة. صوت الرب يحول الغابات إلى عراء، يعني يزيل الأشجار الكثيفة كده. يقول الكتاب كده في أحد الترجمات: صوت الرب يعمل إيه؟ يعري الرب أشجار الغاب. يعري الرب أشجار الغاب يعني إيه؟ يعني يجي يكشف الغابة، يجي يشيل الشجر ويكشف الأرضية بتاعة الغابة. وده اللي الرب عاوز يعمله معايا ومعاك النهاردة. صوت الرب يعمل ايه؟ يكشف الوعور، يجي يزيل الرب كل حاجة انت يمكن مخبي بيها نفسك، يمكن تكون عامل لنفسك هالة من البرستيج انجاز التعبير، هالة من الغموض كده، او راسم لنفسك صورة عند الناس بشكل معين. لكن صوت الرب يكشف الوعور. الحقيقة لما بنقرأ عن الرب وعن أعمال الله بنكتشف أنه الرب ما عندوش أسرار، الرب ليس عنده أسرار، لكن صوت الرب يكشف كل أمور مستخبية. في سفر المزامير في مزمور 139 يقول الكتاب: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي ذريت وكل الطرق عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. حقيقة لما حتى تكمل بقية المزمور هتكتشف أنه الرب محاصرني بشكل غير عادي. الرب عارف كل حاجة، الرب مميز، الرب كاشف الأسرار زي ما قال عنه دانيال. عشان كده كاتب المزمور زي ما قرينا بيقول كده: صوت الرب يكشف الوعور، يعني يجي الرب على كل مناطق فيها غابة، كل مناطق فيها أشجار متشابكة، كل مناطق فيها حاجات انت مداري بيها نفسك. ممكن تنجح في انك تخدع الناس، وارد، لكن استحالة اقدر او تقدر او حضرتك تقدري اني اخدع الرب، لأنه كاشف الأسرار، لأنه داري بكل ما فيا، لأنه داري بكل حاجة أنا بكتاس فيها. صوت الرب يكشف الوعور، صوت الرب يعري ويزيل كل أمور اتكلت عليها. في يوم من الأيام بعد سقوط الإنسان في سفر التكوين، آدم وحواء ستروا نفسهم بورق التين، لكن مع طلوع الشمس زال ورق التين لأنه بدأ يجف وينشف ويدبل. مرات كتيرة بنستر نفسينا بأمور بتدبل، مرات كتيرة بنستر نفسينا بكرامة من صنعنا، مرات كتيرة بنستر نفسينا ونستخبى في ممتلكات. أنا عندي التليفون الفلاني، أنا عندي السيارة الفلانية، أنا عندي لبس من البراند الفلاني، لكن الحقيقة أنا متكل على حاجات زائلة عاملة زي ورق التين بالظبط. عشان كده الرب بيقول كده: صوتي لما يجي يعلن انه ما في حاجة تستخبى. ويجي الرب ويتقابل معايا بدون اي غطاء، يجي الرب ويتقابل معايا مقابلة شخصية. وده اللي النهاردة الرب عاوز يعلنه لينا، يقول لك كده: الرب انا عايز اوصل لك، عاوز اتقابل معاك، عاوز اتقابل معاكي بدون حواجز. كم حد فينا النهاردة يقدر يقول له: ايوه يا رب انا مشتاق، انا مشتاق اني اتقابل معاك بدون حواجز، بدون اشجار كثيفة، بدون تشابك في أمور، بدون أمور أنا حاططها وكأني بعمل فصلة بيني وبينك. واحدة من الحاجات اللي بتفصل بيننا وبين الرب الخطايا. يقول الكتاب: خطاياكم وأثامكم صارت فصلة بيني
وبينكم يقول الرب. الرب قال كده: خطاياكم فصلتكم عني، مش مخلياكم عارفين تستمتعوا بيا. صوت الرب يكشف الوعور. هل تأتي معي اليوم وتقول له: يا رب أنا عايز انفتاح في العلاقة معاك الوقت ده، عايز العشرة بيني وبينك تكون قوية وتكون مفتوحة، كفاية يا رب، كفاية حواجز، لكن تعالى النهاردة اجذب قلبي. حد فينا النهاردة يقدر يقول له: تعالى النهاردة وخدني في حضنك يا رب؟ خلونا نصلي لحظات. يا رب شكرا من كل القلب، لأنه الوقت ده يا رب ندخل إلى الحجال، ندخل للأقداس. يا رب أصلي لا محدودية يا رب في تبعيتك، ولا محدودية في العلاقة معاك. صوتك يكشف الوعور، صوتك يا رب يزيل الحواجز، والنهاردة نراك زي ما قال الرسول بولس كده: بوجه مكشوف، فنتغير إلى تلك الصورة عينها. يا رب كفايانا يا رب مسكات، وكفايانا أشكال، وكفايانا حاجات عاملينها لنفسينا، لكن النهاردة نيجي قدامك بدون حواجز يا رب، بدون رتوش، ونأتي أمامك يا رب في انفتاح وعبادة حقيقية، نترمي في أحضانك فنتشفي ونستمتع ونتبارك ونشبع بحضورك اللي يغير حياتنا. يا رب شكرا ليك، مبارك اسمك، لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. أنا بصلي النهاردة ربنا يدينا وقت مميز ويدينا رسالة قوية من على قلبه تفحص كده قلوبنا وتوقفنا قدام الرب وإحنا قلوبنا كاملة قدامه في اسم يسوع. قولوا أمين معايا. أمين. زمان لما كنت تنزل تشتري حاجة غالبا بتطلب الحاجة والتاجر بيديها لك على طول من غير كلام كتير. من وقت كده لما تروح للتاجر تقول له أنا عايز حاجة ليها علامة تجارية معينة يقول لك إنه أنا عندي الأصلية سعرها كذا وعندي الكوبي سعرها كذا، والاثنين تلاقي شكلهم نفس الشكل ولكن واحدة بسعر واحدة بسعر. لما تنزل النهاردة تدور على حاجة يقول لك أنا عندي الأصلية وعندي الكوبي وعندي كمان الهاي كوبي، والتلاتة نفس الشكل يقول لك إنه دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا. وقعدت أفكر كده إنه إزاي التلاتة نفس الحاجة وإزاي التلاتة نفس الشكل، بس دي الدفع فيها تمن ودي الدفع فيها تمن ودي الدفع فيها تمن تاني، والتلاتة نفس الشكل لكن القيمة مختلفة. والحقيقة أنه كنت بقرا في ملوك الأول 14 ولقيت الموقف ده حصل. يقول كده أنه وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، وخد كل حاجة وأخذ كل شيء وأخذ جميع أطراس الذهب التي عملها سليمان. الكتاب المقدس بيحكي ان وقت سليمان كان فيه ذهب كتير جدا مالي المملكه بتاعته، بس يتقال ايه انه فعمل الملك رحبعام عوضا عنها اطراس نحاس. اطراس الذهب اتخذت لكن الملك رحبعام عمل زيها بالضبط اطراس نحاس وسلمها ليد رؤساء السعاة الحافظين بيت الملك. وكان اذ دخل الملك بيت الرب يحملها السعاة ثم يرجعونها الى غرفه السعاة. والحقيقة لما فكرت إنه الأطراس الذهب شكلها من بره بالضبط زي الأطراس النحاس، الاثنين شكلهم نفس الحاجة لكن القيمة قلت جدا، وكان عادي جدا إنه المملكة بتاعت الرب تكمل بأطراس ما هيش ذهبية. وكأننا بننزل بالمستوى، كأننا بننزل بالستاندرد. من بره الشكل كويس، لما تبص الذهب بيلمع والبرونز أو النحاس كمان بيلمع، لكن القيمة مختلفة تماما. وقعدت افكر كده في حياتنا، هل اوقات احنا بنقف قدام ربنا وبننزل بمستوى القداسه مثلا بتاعنا، انه لينا شكل من بره، انه احنا بنحب الرب جدا وبنروح الكنيسه ويمكن بنرفع ايدينا في التسبيح ويمكن حتى عندك قعده يوميه مع ربنا، بس اللي انا عايز اساله لنفسي ولكل واحد فينا، هل حياتك قدام الرب ذهب ولا ليها شكل من بره زي اطراس النحاس اللي هي كانت شبه الذهب جدا لكنها ارخص بكتير قوي؟ وفي قلبي انه ربنا النهارده يفحص قلوبنا، وعايز اقول لكم الامر ده يمكن يعدي علينا ويمكن تبقى انت متعايش معاه، يمكن كل حد بتروح

ربنا ما بيبصش من بره. يمكن انا وانت نتخدع في الكوبي والهاي كوبي وما نفرقهاش عن الامر الاصلي، لكن ربنا شايف وفاحص. الكتاب يقول كده ان هو فاحص القلوب والكلى. تعالوا النهارده نكون حقيقيين جدا قدام الرب. قول له يا رب انا عايز اكون حقيقي، مش عايز اكون ليا شكل وصوره من بره والناس تشوفني انا شخص تقي جدا، لكن انا عارف نفسي من جوه انا مش حقيقي قدام الرب. الكتاب بيقول انه في ناس كده انه لهم صوره التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وعايز اقول لك اي اصعب بتقول كده على ناس تانية ان هم قبور مبيضه من الخارج، انه انا شايف لون ابيض بس من جوه في قبور. والنهارده انا بصلي واحنا بنرنم الترنيمه الجايه واحنا بنقول يا رب اختبرني يا الله، لانه ما فيش حد يقدر يعرف جواه عامل ازاي غير الروح القدس. انه يجي كده كانه الرب يسلط النور من تاني على حياتك، فتشوف انه الرب بيكشف لك امور انت ما كنتش عارف ان هي موجوده. بس الرب يقول لك انه خلي بالك، في حته جواك محتاجه تتغير، في حته جواك شكلها حلو بس ريحتها وحشه، وانا عايز اقدسك وانا عايز انقيك منها. تعالوا نصلي الكلمات اللي جايه، قولوا اختبرني يا الله. دي صلاه كلنا نصليها، قولوا يا رب انا مش عارف ايه اللي جوايا، لكن انا عايز اكون حقيقي جدا قدامك في اسم يسوع.

أنا جاي بعرض نفسي يا رب النهاردة لنور روحك القدوس يا رب اللي مكتوب عنه إنه بيفحص حتى أعماق الله يا رب. بقولك اختبرني يا رب واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري يا رب. لو في أمور أنا فاكرها تمام وأنا زي الفل يا رب، الفريسي وقف وقالك كده أشكرك لأني لست مثل هذا العشار يا رب. أنا مش عايز أكون كده يا رب، أنا عايز أكون زي العشار يا رب اللي شايف نفسه أنه محتاج جدا يا رب لمستك، شايف نفسه أنه مهما كان يا رب هو محتاج يا رب أنه يا رب أنت تلمسه وتنقيه وتطهره يا رب، ويتكتب عنه أنه مضى إلى بيته مبررا يا رب. احفظنا من احنا كلنا صورة التقوى يا رب لكن منكرين قوتها يا رب، عايزين نكون حقيقيين جدا قدامك في كل صلوة نصليها، نبقى حقيقيين يا رب واحنا بنقول لك أبانا الذي في السماوات، نبقى بنا

كل كلمة بنقولها رب، واحنا رايحين الكنيسة احنا رايحين علشان عايزينك يا رب، واحنا بنرنم لأننا بنعني اللي بنقوله يا رب، واحنا بنقرا الكلمة احنا بنقراها يا رب لأنه احنا محتاجينها يا رب. سامحنا يا رب على كل مرة كان لينا شكل من بره يا رب، لكن من جوه كان شكلنا أوحش بكتير، كان فارق معانا رأي الناس تشوفنا يا رب واحنا كاننا أتقياء، كان فارق معانا الناس يا رب تقول انه ده فلان ده شخص تقي، لكن يمكن ما فرقش معانا رأيك انت. وانا بصلي النهاردة يا رب اقولك اختبرني يا رب، لو جوايا حتة مضلمة ولا لو جوايا حتة يا رب محتاجة تتقدس يا رب وتتلمس، انا عايز اكون حقيقي قدامك يا رب، انا عايز اكون شخص ذهب مش نحاس، مش ليا شكل حلو لكن حقيقي جدا من جوايا يا رب، لانه انت عايزني اكون يا رب ذهب، انت عايزني اكون يا رب الشكل اللي انت خلقتني علشان اكون يا رب.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، واتمنى حقيقة أن يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفه 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفه 312. طابق الثالث غرفه 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته سياره. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي له البلد. ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين غرفه 312؟ وين هاي 312 312 306 307؟
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ابو نبيل. نحلقيتك اول شيء الله يخليكي. طمنيني كيفو ابننا؟
1: اشكر الله طمن كتير منيح. الدكتور هلا حكى معي وعمل صوره لراسه وجسمه. ما في كسور نشكر الله. كل الفحوصات منيحه.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفه نايم. عطوه مهدئ مشان يرتاح. بس الضربه كانت كتير قويه وارتعب حبيب قلبي. بس الله يسامحها. كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ حكي شو صار.
1: كل الحق على جارتنا ام سحر. انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شي.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شي. شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل. مو معقولة هالمرة. الصبح اخد ابنك ورحت لعندها صبحية على اساس نشرب فنجان قهوة وريتها تشرب سم مو قهوة.
0: هلأ كملي شو صار؟
1: من اول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان شو بده يطلع شب حلو بس يكبر وشو امور وشو غندور. اكلته اكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها. وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني اكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وانا اكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة بتطق حنك انت وياها تارك ابنك يروح على الشارع. بس شو بدي اقول؟ الله لطف وستار.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك. أكلته بلا ملح للولد.
0: يعني أنت ما رح تتغيري لتجيبي آخرتي؟ ها
1: أنت اللي لازم تتغير مو أنا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة. وأنا أنصحك وقلك قول للعالم إعارة من رفيقي رح أخذها شوي ورجعها وما ترد علي لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة وهي السيارة بدها ذاك المبلغ لتتصلح وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال. كل الشغلة نسينا نغير لزيت. ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن. هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله. شفتي شفتي شو صار؟ ايه ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل حبيبي مكسر تكسير كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا لا ما في شي. هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هدي. شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك. أصلاً هلأ بعد شوي من نغير له المستشفى نحنا. طمني حبيبتي إن شاء الله خير وأنا مبقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي. لا تشغلي بالك. باي باي سلمي أهلك.
0: شو عم تقولي عظامه مكسرة وبنغير المستشفى؟ هلأ قلتي لي الدكتور طمني.
1: ما بو شي ابنك. أنا عم بحكي هيك مشان إذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفة نبيل ابني مو مصدقة بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه. ما بتعرف منين تجيك الضربة. مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي ليكي يا حرام. الدكاترة راحوا عند ذاك الزلمة الختيار اللي قاعد على ذاك التخت عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كأنه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانة يا ابو نبيل. من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمة ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف. انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه. وسكري بعيونك كنتي وفايتي احسن ما تقصفي شي عمل حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري. شو بدي احكي؟ بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. ايه لا مو معقول. انا رح جن رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجيت؟
0: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوقتي علي ذكاء وحكمة.
1: ايوه ايوه ايوه شو القصة ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذي.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحده وتفوقتي علي وانت استاذه، فهمني شو القصه.
0: شو القصه؟ رح جني يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي
0: يا ستي. مو الصبح اتصل في المصلح السياره قال لي السياره خلصت تاخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السياره بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب قلنا يا ميسر. وانا رايح الشغل بقدرت قادر ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي ها. قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص، وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت، بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير لي لي لي لي ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: على قولة المثال منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
0: هلا أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم، على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحر؟
0: لا.
1: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياتي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
0: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل. وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
1: طيب كيف نحن بنحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نوقع فريسة لإله؟
0: أول شي فرح وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا، منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وهذا المسيح بقوله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
1: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم. وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت، لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، ومن حسد وغيرتهم أطلقوا المجرم باراباس وصلبوا المسيح.
0: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا اخواته بحاجة ليوسف ليخلصهم من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
1: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص. خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
0: الرب معكم.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: عبارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيح،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، أرفع رأسي مثبتا بصري إلى أعلى، ثم أتنهد بقوة وأخفض رأسي من جديد، أراقب سماء قلبي المظلم الغائم. متى يظهر شعاع الفجر؟ إلهي، هل يشرق فجر في ليل حياتي الغاسق ولو لمرة واحدة؟ لقد كثرت خطاياي وذنوبي تراكمت، وأنت الغفور الوحيد. شروري جمحت بي عن الطريق وأنت تمهلني، ولكنك إياي لا تهمل. يا الله، حولت يدي الآثمة حياتي من ينبوع إلى صحراء، صحراء مقفرة، وأطماعي حاصرتني في بئر مشققة لا تضبط ماء. وأنت، أنت يا رب الواحة والراحة والسلام، فهبني من رضاك قبسا واحفظني من الضلال، وارحمني واغفر لي يا قدير يا الله. آمين.

آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير الاستوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

هذه محطات رحلة بني إسرائيل لما خرجوا من مصر بفراقهم تحت قيادة موسى وهارون. وبأمر الله سجل موسى محطات رحلتهم، وهي المحطات التالية: رحل بنو إسرائيل من رعمسيس في اليوم الخامس عشر من الشهر الأول، أي في غد الفصح. خرجوا منتصرين أمام عيون كل المصريين، بينما كان المصريون يدفنون أبكارهم الذين قتلهم الله، فهو أنزل العقاب بآلهتهم. ورحل بنو إسرائيل من رعمسيس ونزلوا في سكوت، ثم رحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام التي في طرف الصحراء، ورحلوا من إيثام ورجعوا إلى فم الحيروث مقابل بعل صفون، ونزلوا بالقرب من مجدل، ورحلوا من فم الحيروث وعبروا في وسط البحر الأحمر إلى الصحراء، وسافروا 3 أيام في صحراء إيثام، ثم نزلوا في مارة، ورحلوا من مارة وذهبوا إلى إيليم، وكان في إيليم 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك. ورحلوا من إيليم ونزلوا على البحر الأحمر، ورحلوا من البحر الأحمر ونزلوا في صحراء سين، ورحلوا من صحراء سين ونزلوا في دفقة، ورحلوا من دفقة ونزلوا في ألوش، ورحلوا من ألوش ونزلوا في رفيديم، ولم يكن هناك ماء للشعب ليشرب. ورحلوا من رفيديم ونزلوا في صحراء سيناء، ورحلوا من صحراء سيناء ونزلوا في قبروتها التأوى، ورحلوا من قبروتها التأوى ونزلوا في حضيروت، ورحلوا من حضيروت ونزلوا في رثمة، ورحلوا من رثمة ونزلوا في رمون فارس، ورحلوا من رمون فارس ونزلوا في لبنة، ورحلوا من لبنة ونزلوا في رسة، ورحلوا من رسة ونزلوا في قهيلاتة، ورحلوا من قهيلاتة ونزلوا في جبل شافر، ورحلوا من جبل شافر ونزلوا في حرادة، ورحلوا من حرادة ونزلوا في مقهيلوت، ورحلوا من مقهيلوت ونزلوا في تاحت، ورحلوا من تاحت ونزلوا في طارح، ورحلوا من طارح ونزلوا في مثقة، ورحلوا من مثقة ونزلوا في حشمونة، ورحلوا من حشمونة ونزلوا في مسيروت، ورحلوا من مسيروت ونزلوا في بني يعقان، ورحلوا من بني يعقان ونزلوا في حور الججاد، ورحلوا من حور الججاد ونزلوا في يطبات، ورحلوا من يطبات ونزلوا في عبرونة، ورحلوا من عبرونة ونزلوا في عسيون جابر، ورحلوا من عسيون جابر ونزلوا في قادش في صحراء صين، ورحلوا من قادش ونزلوا في جبل هور في طرف أرض أدوم. وصعد هارون الحبر إلى جبل هور كما أمر الله، ومات هناك في اليوم الأول من الشهر الخامس
من السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من مصر. وكان هارون ابن 123 سنة لما مات في جبل هور. وسمع ملك عراد الكنعاني المقيم في النقب في كنعان أن بني إسرائيل قادمون، ورحلوا من جبل هور ونزلوا في صلمونة، ورحلوا من صلمونة ونزلوا في فونون، ورحلوا من فونون ونزلوا في أوبوت، ورحلوا من أوبوت ونزلوا في عي عباريم على حدود مؤاب، ورحلوا من عي عباريم ونزلوا في ديبون جاد، ورحلوا من ديبون جاد ونزلوا في علمون دبلاتايم، ورحلوا من علمون دبلاتايم ونزلوا في جبال عباريم مقابل نبو، ورحلوا من جبال عباريم ونزلوا في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحة، فنصبوا خيامهم هناك على شاطئ الأردن في سهول مؤاب من بيت يشيموت إلى آبل شطيم، وهناك في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحة قال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: أنتم ستعبرون الأردن إلى أرض كنعان، فيجب أن تطردوا كل سكانها من أمامكم، وتفنوا كل تماثيلهم المنحوتة، وتبيدوا كل آلهتهم المسبوكة، وتخربوا كل أماكن عبادتهم. املكوا الأرض واسكنوا فيها، لأني أعطيتها لكم لتملكوها، فاقتسموا الأرض بالقرعة حسب عشائركم، الجماعة الكبيرة تعطونها نصيبا كبيرا، والجماعة الصغيرة تعطونها نصيبا صغيرا، وكل واحد يقيم حيث يعطى بالقرعة، فتقتسمون الأرض حسب عشائركم وعائلاتكم. ولكن إن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم، فالذين تسمحون لهم بالبقاء معكم يكونون شوكة في عينكم ومخرزا في جنبكم، ويضايقونكم في الأرض التي أنتم ساكنون فيها، وأفعل بكم ما نويت أن أفعله بهم.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

كيف تنامين يا سيدتي؟ يبدو هذا السؤال غريبا بعض الشيء، لكنه لم يعد غريبا في عالمنا الذي يواجه الكثير من المشاكل والمتاعب. فهل يصيبك الأراق؟ وماذا تفعلين إذا وقعت فريسته؟ تحت عنوان النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالأرق، يقول التقرير ما يلي: أثبتت الدراسات العلمية

ذو تحولات في حياة المرأة من جهة العمل أو الحالة الاجتماعية يرتبط بشكل أكبر بالأرق وتوابعه، كما تتزايد حالات الاكتئاب والتوتر بينهن، هذا بالإضافة إلى التغييرات الهرمونية الشهرية وأثناء حالات الحمل والولادة. كل هذا يزيد من حدوث الأرق. أما سن اليأس فيعتبر هو الآخر عاملاً حاسماً في زيادة اضطرابات النوم لدى السيدات. ويؤكد الأخصائيون ضرورة مناقشة المريض بشكل عام في هذا الأمر، ففي معظم الحالات يمكن التغلب على صعوبات النوم من خلال تغيير نمط الحياة أو سلوك معين.

إذن المرأة معرضة للأرق بمقدار ضعف الرجل، وتتعدد الأسباب يا سيدتي، لكن النتيجة هي واحدة. ثم هل تستطيعين حقاً تغيير نمط حياتك والضغوط التي تعيشين تحت وطأتها؟ ألا يبقى الأمر نسبياً؟ يقول النبي والملك داود في أحد مزاميره الشهيرة والمدونة في الكتاب المقدس: ارحمني يا الله لأنه بك احتمت نفسي، وبظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب. وقال أيضا: بسلامة أضطجع، لا بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

ترى هل جربتي سيدتي هذا الحل مرة؟ ألا وهو الاحتماء بالرب والتوكل عليه وتسليم حياتك كلها بين يديه؟ وهل وثقتي بمحبته لك؟ وهل اختبرت رعايته التي لا تنتهي لك أنت شخصياً ولعائلتك؟ فهو الوحيد الذي يمنحك الطمأنينة والسلام وسط الصعوبات والألام. عندها لا تعودين تقلقين حين تمرين بظرف صعب لأن الله معك. فهل وثقتي به يوماً؟

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسم العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي، شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان. في كل مرة بنتقابل مع شاهد عيان من اللي كانوا قريبين جدا من يسوع المسيح وبنسمع حكايتهم. قصتنا النهاردة موجودة في الإنجيل بحسب البشير لوقا وفي الإصحاح الخامس والآيات من 17 ل26. وشاهد عيان حلقتنا النهاردة اسمه عزرا، هيحكي لنا عن حياته وعن تأثير يسوع عليه روحيا وكمان جسديا. تعالوا نسمع قصة عزرا ويمكن منها تتعرف على احتياجك الحقيقي للمسة خاصة من يسوع لحياتك.
1: أنا اسمي عزرا، أنا الابن الأكبر لأبويا يؤاش ونعومي أمي. كان أبويا بيخاف ربنا، كان بيتنا بيت سعيد مليان بالفرح والحب والحنان. كنت مليان بالنشاط والحيوية وأنا صغير، ما كنتش بهدى. كانت أمي دايما تقولي أنت لو شقاوتك جيت قسمت على عائلين ثلاثة كان يزيد منها كمان شوية. وبعد كام سنة جت أختي الصغيرة، كانت طبعا حاجة تانية، هادية ومطيعة، وده طبعا اللي كشفني وكشف شقاوتي الزيادة. كان من حسن حظي إن في 4 ولاد في نفس السن عايشين في المنطقة بتاعتنا، كانوا زي بالظبط يموتوا في المغامرة. كنا بنقضي كل وقتنا سوا، كنا نطلع احنا الخمسة في الجبال اللي حوالينا، وكانت أكتر حاجة تبسطنا لما نكتشف مكان جديد ينفع نلعب ونتنطط فيه وسط الجبال اللي حوالينا. كان مكاننا المفضل عبارة عن محجر مهجور كان على بعد حوالي ساعة من القرية بتاعتنا. كان في المحجر مكان لتكسير الحجارة، اتجمعت فيه المية يوم بعد يوم وعملت بحيرة صغيرة. كنا بنروح أنا وأصحابي نلعب هناك بالساعات، نستمتع بالشمس والمية الدافية اللي في البحيرة. ولما عرف أبويا حاول يمنعنا وحاول أكتر من مرة، ولما ما لقاش في فايدة اشترط إني ما اطلعش على حافة الجبل أو نط في المية دي من مكان عالي. بعد ما احتفلت بعيد ميلادي العاشر بحوالي 3 أيام، رحت أنا وأصحابي نحتفل بعيد ميلادي في مكاننا المفضل. يومها حسيت إني عاوز أعمل حاجة جديدة، وكسرت كلام أبويا وتعلمت أكبر درس في حياتي. يومها قررت أنا وأصحابي إن إحنا نشوف مين فينا ممكن يوصل أسرع لقمة الجبل. طلعت أجري بأقصى سرعة، وأنا بطلع الجبل كنت عايز أفوز بأي وسيلة. طلعت بسرعة، طلعت أجري من غير ما أبص حتى المكان رجليا، وما حسيتش بنفسي إلا وأنا بقع وبنزل بكل جسمي على الصخور.
2: عم يوقاش
3: في ايه يا داود؟ وفين عزرا؟
2: عزرا وقع يا عم يوقاش، عزرا وقع ومش قادر يقوم.
3: وقع ازاي وفين؟
2: وقع في المحجر القديم.
3: يا حبيبي يا ابني تعال وريني هو فين.
1: حسيتش بنفسي الا وصحابي بيفوقوني، رغم اني ما كنتش عارف اشوفهم كويس من شدة الالم اللي في راسي والزغلالة اللي كانت مالية عينيا، لكن لاحظت علامات القلق والخوف اللي كانت ملياهم. حاولت اتحرك لكني ما قدرتش احرك رجلي، ما كنتش حاسس بيها خالص، كنت حاسس النص التحتاني كأنه انفصل عن جسمي. بصيت لرجلي، كان منظر غريب، ركبتي ملوحة ومتحركة بطريقة غريبة كأنها جزء لوحده. وانا في عز حيرتي لقيت ابويا دخل علي، اترمى علي في الارض وخدني في حضنه وقعد يبكي، رفعني من على الارض وشالني، وطول الطريق للبيت ما نشفتش الدمعة من عينه. كنت مستغرب قوي من الحزن اللي هو فيه، ما كنتش فاهم اللي حصل بالظبط، لكن هو كان عارف بالظبط ايه اللي حصل.
4: في ايه ابني؟ ماله؟ في ايه يا يؤاش؟
3: اهدي يا نعومي وانا هفهمك.
4: مش عاوز افهم، ابني هيضيع مني.
3: ابنك هيعيش، لكن هيعيش مشلول. الوقعة كانت جامدة وكسرت له ظهره. ابننا مش هينفع يقف على رجليه تاني يا نعومي، مش هينفع يقف على رجليه تاني.

كان لازم أتحمل نتيجة غلطي وعصياني الكلام أبويا وأمي. لكن أنا مش بس كسرت كلامهم، أنا كسرت قلبهم. كنت دايما بشوف نظرات الحزن في عينيهم، رغم أني تسببت في كل الألم والتعب ده ليهم، لأنهم ما كانوش بيحسسوني بكل ده، بالعكس كانوا دايما بيحسسوني بالحب والرعاية والتشجيع.

0: أدينا وصلنا يا سيدي، الحمد لله على السلامة. استنى هنا عقبال ما أشوف أمك فين.
1: الحمد لله على السلامة. وإيه أخبار الشغل يا اسطوات؟
0: اسطوات إيه؟ قول يا معلمين، ابني خلاص اتعلم الصنعة وبقى إيه؟ صنايعي على حق، إيديه شديدة وعافية.
2: النهاردة أنا مخلص خيمة لوحدي.
1: أيوة، أمال إيه؟ أدي الرجالة ولا بلاش؟ بس أبوك طول عمره بيعمل خيام وما جاليش ولا مرة هدومه متوسخة بالطريقة دي.
2: لا، دي مواهب بقى.
1: طب يلا عشان الأكل جاهز يا أبو مواهب. أنت بس ما شوفكش على العشب الجلابية المطينة دي. ها؟
2: على مهلك يا بابا.
0: أمرنا لله. تعالى تعالى يا ابني، تعالى نخش نتشطف علشان احنا مش قد نعومي.
3: كان كل يوم الصبح بيجي ابويا ويشلني من على سريري، يلبسني ويقعدني على الترابيزة علشان افطر، وخمس ايام في الاسبوع كان بيحطني على عربية صغيرة ويشدها لحد ما يوصلني لمدرسة المجمع اللي كنت باخد فيها دروس انا ومجموعة من صحابي، وكان بيجي تاني بعد ما خلص دروسي عشان ياخدني لورشته بتاعت الخيام. كان عامل لي كرسي مخصوص علشان اقعد عليه ويعلمني بكل صبر سر الصنع.
0: وريني يا ابني وصلت لإيه. حلوة قوي.
3: إيه، شغالة ولا فيها مشكلة؟
0: بالعكس، تسلم إيدك. والحلو كمان التانية الأخيرة اللي انت عملتها في آخر الخيمة، فكرة حلوة هتخلي المية ما تدخلش للخيمة. الله ينور عليك يا أسطى.
3: ما كانتش حياتي بس الشغل والدراسة، كانت لسه صحبيتي لأصحاب الأربعة ما انتهتش. كانوا بيحاولوا إنهم ما يحسسونيش إني مختلف عنهم، كانوا بيحاولوا يشاركوني في كتير من خروجهم ولعبهم. صحيح مش زي الأول، لكنهم كانوا بيعملوا كل المستحيل علشان أبقى سعيد. كنت بحاول أرسم البسمة على وشي وحاسسهم إني خلاص أخدت على وضعي الجديد ومش فارقة معايا، لكن لما كنت بكون لوحدي كنت دايما بشعر بالحزن والندم والعار على استهتاري وانا صغير. يوم ورا يوم بقت مشاعر الكآبة والشفقة على النفس بتزيد جوايا. حطيت كل همي في الشغل وكبرت ورشة أبويا، وبقى معانا كمان 2 صنايعية بيساعدونا. كانت الورشة بتجيب دخل مش بطال، كان معايا فلوس أكتر من كل أصحابي، لكن كان كل واحد فيهم اتجوز وبقى عنده بيته، وأنا الوحيد اللي لسه عايش مع أبويا وأمي رغم أني كان عندي 25 سنة. صحابي كانوا بيحاولوا كتير أنهم يدخلوني معاهم في عيشتهم وفي مقابلاتهم وخروجهم، لكني كنت دايماً برفض. يمكن يكون بسبب كبريائي أو لأني ما بحبش أحسس حد أني محتاج، مش عاوز حد يحس أنه أحسن مني، لأني كنت دايماً بقارن حياتي بحياتهم وبحياة كل واحد ماشي سليم مش زي. وتحول شعوري بالشفقة على نفسي لغضب وشعور بالمرارة، وكتير كان بيحصرني السؤال ده، اشمعنى أنا؟ ليه أنا؟ ما كنتش بفكر في أي حاجة عندي تستاهل الشكر، كان كل اللي مالي عينيا العجز اللي أنا فيه.
4: يا عزرة يا عزرة،
0: إيه النور ده؟ فينك يا دي يا داود؟ مش باين يعني.
4: معلش يا عمي وقاش، الشغل بقى، بس انا دايما بروح لعزرة البيت بس انت اللي بتبقى نايم.
0: معلش يا ابني، انت عارف السن بقى، انا بنام بدري مش زي الشباب.
4: ازيك يا عزرة؟
3: اهلا يا داود.
4: ايه يا ابني فينك؟ الشغل بقى واخدك مننا يعني ولا ايه؟
3: هعمل ايه، احنا يا دوب بنكفي الشغل المطلوب بالعافية. ده أنا عندي طلبيات كتير ومش ملاحق عليها.
4: طب يا عم ما تشغلني معاك.
3: يا ريه انت بس سنوي وملكش دعوة بأي حاجة.
4: لا يا عم شكرا، شغلتك دي متعبة قوي، انا مش قدها. عزرة، ينفع تريح شوية من الشغل وتيجي تتعشى معانا بكرة؟ كل الشلة هتتجمع عندي بكرة ونفسنا تبقى معانا.
3: شكرا بس يعني
4: انا مش عاوزك تشكرني، انا عاوزك تيجي معايا. ثم كمان سارة مراتي دماغها ناشفة وقالت لي لو عزرة ما جاش محدش فيكو هيتعشى. يرضيك تبوظ العزومة؟
3: سلمني عليها كتير وتأسف لها، قول لها معلش يعني جايات اكتر من رايحات، مش هينفع المرة دي.
4: مش المرة دي بس، دي كل مرة، مفيش مرة الا لما بتعتذر. عزرة احنا بنحبك ونفسنا تبقى في وسطينا، انا مش عارف ليه انت بتحاول تبعد. من فضلك فكر تاني، ولو حبيت تيجي انا هاجي اخدك من بيتك.
0: صحابك مش هيفضلوا يتحايلوا عليك كتير، مرة بعد مرة هيزهقوا وانت اللي هتخسرهم.
3: يعني جات على دول؟ ما انا خسرت كل حاجة، انا خلاص زهقت بقى وتعبت، تعبت من كل شوية حد يشيلني يوديني ويجيبني. صحابي دول كل واحد بقى ليه حياته الخاصة، خلاص انا بس بصعب عليهم، بيشفقوا عليا، انا خلاص تعبت، مش عاوز اي شفقة من اي حد تاني خلاص.
5: بالرغم من كلام ابويا وتحذيره قعدت ارفض كل دعوات صحابي، لكنهم فضلوا في علاقتهم معايا وحبهم ليا، واحيانا لما كنت برفض دعوتهم كنت بلاقيهم هما اللي يلموا بعضهم ويجولي. واستمرت حياتي زي ما هي، لكن لما كملت 35 جه الزلزال اللي قضى على كل امل جوايا. مات ابويا وامي في خلال 3 شهور، لقيت نفسي وحيد، خصوصا ان اختي كانت سابت البيت واتجوزت قبل كده ب3 سنين. بقى مطلوب مني ان اشغل ورشه ابويا لوحدي وكمان اهتم بالبيت. بعد كده قدرت اجيب حد يساعدني في البيت وشغله وتنظيفه، وواحد تاني يساعدني في الحركه من مكان لمكان، لكن ده زود من بعدي عن العالم اللي حواليا وابتدى يملاني شعور كبير بالوحده والمراره.

0: يا عزرا يا عزرا، مساء الخير يا دانيال. هو عزرا مش هنا ولا ايه؟
1: لا موجود، بس تلاقيه مريح شوية. تحب صحيح؟
0: لا لا سيبه مرتاح، انا شوية وهفوت عليه تاني.
1: طب وانت جاي معرفتش ايه الزحمة اللي في البلد دي؟ الشوارع كلها مليانة ناس.
0: انت ما سمعتش؟ ده بيقولوا يسوع هيعدي على القرية بتاعتنا النهاردة.
1: المعلم بتاع الناصرة؟
0: ايوه هو، بس ده مش معلم وبس، انا شفته بيعلم وبيشفي الناس من امراض كتيرة.
1: انا سمعت عن معجزاته بس ما شفتش، يبقى ما اقدرش اصدق.
0: لا صدق يا دانيال، انا شفت بعناية، شفت عرج بيمشوا عمي بيفتحوا، وواحدة كان عندها حمى غريبة قامت وكمان جريت على المطبخ تعمل لهم اكل.
1: يعني الكلام اللي سمعته صح؟
0: مش بس كده، ده كان في مريض بالبرص كانت حالته متأخرة لدرجة انه ما كانش قادر انه يقف علشان يكلم يسوع، لكنه اتشفى تمام لما يسوع قال له كون طاهر. انا سمعت ان يسوع دلوقتي في بيت نسنائيل، فكرك ممكن ناخد له عذرة؟
2: صحاني داود صاحبي هو مبسوط، وانا ما كنتش قادر افهم ليه، وزي باقي الناس في الوقت ده كنت سمعت كتير عن معجزات يسوع وعن المعجزات اللي بيعملها، بس عمري ما فكرت انه ممكن يساعدني في اي حاجة او اني اروح له. كنت اخترت الحل السهل اني ما فكرش او اعتبره دجال بدل ما احط فيه امل ويطلع مستحيل. قبل ما افكر كان صحابي الاربعة شالوني، حطوني على سرير ومشوا بيا، او تقدروا تقولوا حطوني قدام الامر الواقع.
0: لو سمحت لو سمحت ظهرك شويه كده، عايزين نعدي.
3: يا عم ما احنا كلنا عايزين نعدي.
4: ايوه يا عم استنى شويه، عم بالراحه شويه يا عم.
0: لو سمحت لو سمحت ظهرك كده شويه، عايزين نعدي. وسع وسع
3: يا عم، داخلين اهو.
0: ممكن شويه كده يا عم؟ ممكن توسعه بس السنه؟ احنا لازم ندخل ليسوع، محتاجينه ضروري.
5: ما احنا كلنا محتاجينه يا حبيبي وعاوزين نوصل. ايه يعني انت على راسك ريشه؟
0: دانيال احنا كده عمرنا ما هنعرف ندخل، انت شايف الناس قد ايه ومحدش عايز يتحتح.
1: طب انا جات لي فكره، بقول لك ايه، تعالى من هنا.
2: بالرغم من الزحمه والناس اللي عماله تزق شمال ويمين وزعيف اصحابي عشان ارجع بيتنا، شالوني اصحابي وطلعوا بيا على سطوح البيت اللي كنا فيه، ولقيتهم عمالين يشيلوا في الارضيه بتاعت السطوح لحد ما عملوا فتحه في السقف، ولقيتهم بينزلوني فيها ونزلوني. فجاه لقيت نفسي عند رجلين يسوع، حسيت ان الموضوع كانه حلم. من دقايق كنت نايم في الورشه وكل حزن، دلوقتي لقيت نفسي عيني في عين واحد كله مليان حب وحنان اسمه يسوع. راح بصلي وبص لاصحابي الاربعه اللي كانوا بيبصوا من فتحه السقف وابتسم لي.
6: انا شايف ان ايمان اصحابك كبير جدا، المهم انت مصدق.
2: نفسي يبقى عندي الايمان ده، لكن انا ما مشيتش من 25 سنه، مش قادر اتخيل ان الرجلين اللي دبلت دي ممكن تتحرك من تاني.
6: مغفوره ليك خطيتك يا ابني.
7: يعني خطيه غير الله؟ مين يقول خطيه؟ ما حدش يغفر خطايا غير الله.
6: يا معلمي الناموس، يا فريسيين، ليه فكرت اني بجدف على اسم الله لما بقول مغفوره ليك خطاياك؟ انهي اسهل، اني اقول مغفوره ليك خطاياك ولا اقول قوم وامشي؟ لكن عشان تعرفوا ان ليا سلطان اني اغفر الخطايا، قوم يا شاب وشيل سريرك وروح بيتك.
2: كان آخر مرة حسيت برجلي كان من حوالي 30 سنة، لكن لما قال يسوع قوم وامشي حسيت إن رجلي منملة. أيوة ابتديت أحس برجلي لأول مرة، حسيت إن رجلي ابتدت تتفرد ابتدى الدم يجري فيها من تاني. حسيت انها اتمرت لحم من الاول. لقيت نفسي بقف على رجلي. ايوه انا واقف على رجلي، رجلي شايلاني. لقيت نفسي بتنطط من الفرحه. انا خفيت نفسي اوري العالم كله رجلي. انا خفيت، لقيت نفسي بجري على الباب، ومن فرحتي كنت همشي حتى من غير ما اشكره. سامحني، في وسط فرحتي كنت اصلا اشكرك. ازاي بس اشكرك؟ قول ينفع اعمل ايه عشان اشكرك بيه؟
6: انك تحب ربنا من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وانك تحب جارك زي نفسك.
2: من اليوم اللي وقعت فيه في المحجر وفقدت احساسي برجلي، فقدت معاها اي امل ان اقدر امشي من تاني. مش بس رجلي هي اللي اتشلت، لكن حياتي كلها اتشلت، وفقدت اي امل في الحياه. ولولا اصحابي وحبهم وصبرهم ما كنتش قابلت يسوع. اصرارهم انهم ياخدوني ليه وكلماته ليا بالغفران والشفاء مش رجعت الحياه بس رجلي، لكنها رجعت لي كل احاسيس كانت ميته جوايا. شافت نفسي، شافت افكاري اللي اتسممت، واحساسي بالظلم اللي كان مليني. عرفت بجد قيمة الصداقة الحقيقية، وإزاي يبقى ليك أصحاب ينفع تتسند عليهم في كل مشاكل الحياة وضيقتها. رغم أني حاولت كتير أني أرفض صداقتهم وأبعدهم عني، لكنهم سامحوني وقفوا جنبي، وكانوا أكتر حد فرح لما خفيت. بالرغم أني مش هينفع أو فيهم حقهم من الشكر، لكني طول عمري ما هنسى حبهم ووقفتهم جنبي. لكن رغم كل محبة أصحابي دول، لكنهم ما كانوش يقدروا يعملوا اللي يسوع عمله. ما قدروش يشفوا جسمي، أو إنهم يداووا روحي ويدوها سلام، أو يدوني غفران لخطاياي والوعد بحياة أبدية بعد الحياة اللي هنا على الأرض. ما كانوش هيقدروا يحرروني من التمرد ومن المرارة ويبدلوها بالمحبة والشكر والشعور بإن ليك هدف في الحياة. من اليوم اللي قابلت فيه يسوع كنت بحس بالفرح لما أكلم الناس عن الرب يسوع المسيح واللي عمله معايا، وإن يسوع لسه بيعرض الغفران والسلام والحياة الأبدية لكل اللي اختار إنه يؤمن بيه ويعترف بخطيته ويقبل منه عطية الخلاص. وهو وعد إنه هيجهز لنا بيوت أبدية يمكن مش هنقدر نتخيلها أو نفهمها هنا على الأرض، لكن وعده أمين لكل اللي يدعوه من قلبه ويطلب منه يكون هو ربه وسيده هنا على الأرض.

يا ترى اختفى الأمل والرجاء من حياتك بسبب الظروف اللي بتمر بيها؟ حاسس إنك تعبان، مضغوط؟ يا ترى لسه الشعور بالظلم مليك بسبب الظروف اللي انت فيها؟ حاسس إن في حمل تقيل عليك وبقيت بترفض أي مساعدة من أي صاحب أو قريب يهم حالك؟ ممكن يكون السبب الرئيسي للشعور ده هو إن في خطية مش قادر تسيبها أو تعترف بيها أو تسيبها في إيد رحمة ربنا ونعمته. كل ده ربطك بأيدك، والنهاردة يسوع بيقول لك احمل سريرك وامشي. هو قادر إنه مش بس يشفي أجسادنا لكن يشفي أرواحنا المقيدة. لو عاوز تقبل يسوع النهاردة، اعترف إنك خاطي وعاجز قدام الخطية. اقبل وصدق في محبة ربنا ليك وإنه بعت ابنه يسوع المسيح عشان يموت بدالك ويشيل عنك عقاب خطاياك. ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطية، حط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح واشبع كل يوم بكلمته. ما تنساش الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. المرة اللي جاية هنسمع قصة واحد بنى بيته على الرملة، والنتيجة ده اللي هنعرفه في حلقة جديدة وشاهد جديد مع شاهد عيان.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 109. سبحانك اللهم لا تسكت، لأن الأشرار والماكرين يتكلمون ضدي ويكذبون علي، يحاصرونني بكلام كله كراهية وبلا سبب يهاجمونني. بدل محبتي لهم يخاصمونني، وأنا أدعو لهم بالبركة. يجازونني عن الخير شرا، وعن المحبة كراهية. لذلك اللهم اجعل الشرير يقاوم عدوي، اجعل الخصم يتهمه، فعند محاكمته يجدونه مذنبا وتعتبر صلاته خطيئة. لتكن أيامه قليلة، وليأخذ وظيفته واحد آخر، ليكن بنوه يتامى وزوجته أرملة، ليتشرد بنوه ويتسولوا مطرودين عن ديارهم الخربة، ليأخذ المداين كل ما عنده وينهب الغرباء تعبه، لا يكن هناك من يرحمه ولا من يتحنن على أيتامه، لينقرض نسله ويمسح اسمهم من الجيل القادم، ليذكر المولى شر آبائه ولا يغفر خطيئة أمه، بل تبقى ذنوبهم دائما أمام المولى، ليقطع من الأرض ذكرهم، لأنه لم يخطر على باله أن يكون رحيما، بل اضطهد المسكين والفقير وكثير القلب حتى الموت، أحب أن يلعن فحلت عليه اللعنة، وكره أن يبارك فابتعدت عنه البركة. لبس اللعنة كرداء فدخلت إلى جسمه كالماء، وإلى عظامه كالزيت. فلتكن كرداء يغطيه، وكحزام يلبسه دائما. لتكن هذه أجرة خصوم التي يعطيها الله لهم، أجرة من يتكلمون علي بالشر. أما أنت اللهم يا ربي، فأحسن لي من أجل اسمك، أنقذني لأن رحمتك صالحة، لأني مسكين وفقير، وقلبي في داخلي مجروح. تلاشيت كظل في آخر النهار، وكحشرة تنفض عن الثوب. ارتعشت ركبتاي من الصوم، جسمي هزيل ونحيف. صرت عارا عندهم، ينظرون إلي ويهزون رؤوسهم. أعني يا ربي وإلهي، أنقذني حسب رحمتك، فيعرفوا أن هذه هي يدك، وأنك أنت يا رب فعلت هذا. هم يلعنونني وأنت تباركني، هم يهاجمونني وأنت تخزيهم. لذلك يفرح عبدك، يلبس خصوم الخجل، يغطيهم العار كرداء. أبارك الله كثيرا بفمي، وفي وسط جمهور غفير أسبحه، لأنه يدافع عن الفقير، لينقذه من الذين يحكمون عليه.

0: عمرك سألت نفسك إيه الحدث الغريب اللي بيعمله مجموعة من الناس إن هما ينزلوا في مية ويطلعوا تاني وكأنه ده احتفال كبير بالنسبة لهم، سواء بيعملوا الأطفال سواء بيعملوا الكبار، بس حدث بياخد قيمة عند مجموعة من الناس؟ هل ده مجرد طقس بيتعمل ولا ليه معنى أكبر من كده بكتير؟ تعال نعرف عنه أكتر في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: اهلا يا كريم، ازيك؟
0: ايه الاخبار؟ كله كويس؟
1: تمام يا حبيبي، زي الفل.
0: انا مستمتع ولازلت متحمس جدا للسكه اللي احنا عمالين نمشيها.
1: امين.
0: والمرحله اللي احنا فيها في السكه دي دايما هي حدث. احنا عرفنا مين هو المسيح،
1: ايوه،
0: واخترنا ان احنا نؤمن بيه، ولما امننا بيه اتولدنا من جديد لان احنا كنا ميتين.
1: تمام.
0: ومع الولاده الجديده ادانا كمان هوية جديدة. لما بنوصل للمرحلة دي بنلاقي بقى مجموعة من المسيحيين بيقرروا ان هم يعملوا طقس اسمه المعمودية.
1: ايوه.
0: ايه بقى فكرة ان واحد ينزل يختص ويطلع؟
1: طبعا هو طقس شائع ومنتشر في كل الطوائف المسيحية، وكتير الناس بتشوفه زي ما انت بتقوله بيستغربوا هم ليه المسيحيين بيعملوا حاجة زي كده. عشان افهم ايه اهميه الطقس دوت او الحدث ده زي ما انت قلت، محتاج ارجع شويه لوقت المسيح نفسه لما كان موجود هنا على الارض. في وقت تجسد المسيح وظهوره وبدايه خدمته، كان في شخص نبي اسمه يوحنا المعمدان. هو سمي المعمدان لانه كان بيقوم بهذه الفريضه او هذا الطقس اللي هو المعموديه. كان ايه اللي بيحصل؟ كان بيحصل ان هو كان بيقف عند نهر الاردن وينادي على كل اليهود اللي هم كانوا عايشين بعيد عن الله وعايشين في خطيه، ويقول لهم توبوا ولازم كل حد فيكم يعتمد ومعترف بخطاياه عشان خاطر الله يرضى عنه. فكانوا بيقولوا من كل مكان في أورشليم واليهودية وفي كل مكان، لأنهم كانوا مؤمنين أنه هو نبي مرسل من الله، وبيعترفوا من خطأ، يعني بيعترفوا بخطاياهم عند نهر الأردن وبيتم معموديتهم في الوقت ده.
0: هو دي كانت حاجة غريبة أول مرة تحصل؟
1: بالضبط. كنت لسه كامل أقول لك أنه ما كانش متعارف عليه هذا الطقس. ليه؟ لانه الديانه اليهوديه في الوقت دوت ما كانتش ديانه جاذبه للناس باي شكل من الاشكال، وما كانتش بتقبل حد انه يخش الديانه. لكن يوحنا كان بيعمل دوت استنادا انه في فتره بنسميها فتره ما بين العهدين، اللي هي فتره 400 سنه ما بين مجيء المسيح الاول وما بين العهد القديم، كان في ناس كتير قوي حبت اليهوديه وحبت اليهود وحبوا ان هم يكونوا يهود. فاليهود كده قالوا طب يا جماعه، طب ما نعمل زي طقس احتفالي، نقول الناس ان هم يتغطسوا في المية ويبقى احتفال كده انه الناس تنضم لليهودية عن طريق هذا الاحتفال. فظهر في الوقت دوت تاريخيا طقس المعمودية، وكان بيتعمل للناس الغير يهود. اليهود كانوا بيسموهم امميين، اللي هم خارج شعب الله او خارج اليهودية من كل الشعوب اللي كانت حواليهم. ولكن الغريبة في العمل يوحنا وقتها انه هو قرر انه يستغل هذه الممارسة الروحية وهذا الطقس انه يكون سبب توبه ورجوع لله لناس كتيره جدا من اليهود.
0: Yeah.
1: طبعا. فعشان كده الكتبه والفريسيين اللي هم رجال الدين في الوقت دوت كانوا مستغربين جدا، احنا مش محتاجين ان احنا نتعمد، وقالوا له واعترضوا على يوحنا عملوا دوت، احنا اولاد ابراهيم.
0: صح.
1: ما عندناش احتياج ان احنا نتعمد. فيوحنا ساعتها حتى نقرزهم بكلمتين، يعني قال لهم يا اولاد الافاعي، يعني من اراكم ان تهربوا من غضب الاتي، وما تقولوش ان احنا اولاد ابراهيم لان الله قادر ان يصنع من هذه الحجاره اولاد لابراهيم. فبيقول لهم انتوا محتاجين تتوبوا وترجعوا، محتاجين ان انتوا مش بس توبه واعلان ندم عن الخطيه، لكن تراجعوا افكاركم ومعتقداتكم وحياتكم وسلوكياتكم في ضوء العلاقه مع الله شكلها لازم تكون عامله ازاي. فكان بيجي الشعب بجموع وافده وغفيره ليوحنا المعمدان في نهر الاردن عشان يعترفوا بخطاياهم ويعتمدوا اعتقادا منهم ان هذه المعمودية تغفر الخطايا.
0: يعني مش بس الامم اللي بقوا بيعملوا كده، لكن كمان مجموعة كبيرة من اليهود بقت بتعمل كده.
1: بالضبط. وده طبعا عمل قلق كبير في اليهودية وقتها وفي اورشليم وفي المنطقة دي كلها، لدرجة ان المسيح مرة يعني حب يفضح الرياء بتاع الكتبة والفريسيين ورجال الدين.
0: يفضح ايه؟
1: الرياء او عدم الصدق او الوضوح او الخداع اللي كان في حياتهم. فقال لهم معمودية يوحنا كانت من السماء أم من الناس؟ فهم خافوا يردوا لأن هم كانوا مقتنعين أنها مش من السماء. فلو قالوا من الناس الناس هتغضب عليهم، ولو قالوا من السماء قالوا انتوا ما اعتمدتوش وما اعتمدتوش منه وهكذا. في وسط هذا المشهد بيظهر الرب يسوع المسيح له كل المجد، بيدخل، واحنا قلنا واتكلمنا ان هو الله الظاهر في الجسد، فهو بلا خطيه
0: صح،
1: فهو مش محتاج انه يعتمد. فيوحنا لما شافه جاي ناحيته هو كان عارف ده مين، عارف هويته كويس. فيوحنا استغرب جدا واندهش وقال له يعني انت اللي تيجي تعتمد مني؟ ده انا المحتاج اللي انا اعتمد منك. فالمسيح قال له جمله غريبه وقتها، قال له اسمح الان لانه يليق بنا ان نكمل كل بر. فكانه المسيح بيقول له انه هذه التوبه ليست كافيه يا يوحنا، زي ما كنا بنتكلم ان الانسان محتاج مخلص، محتاج خلاص. فالمسيح في الوقت دوت قرر ان هو يتحد بالبشريه كلها، قرر ان هو يقول لهم يا جماعه انا بقول لكم انه دي بدايه الصليب او بدايه الفدا، ان انا هاجي وإلا يحصل في الصليب انا هموت، وهنزل من على الصليب هينزلوني وهدفن في القبر لمده 3 ايام، وبعد كده هقوم منتصر على الموت والخطيه تمام، وهقوم وهديلكم حياه ابديه لكل واحد منكم. فالمسيح في المعموديه، في معموديه يوحنا كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل زي مكت، كان بيعمل زي صوره صغيره للي هيحصل بعدها بحوالي 3 سنين على الصليب،
0: وكانه فعل نبوي.
1: بالظبط، ولما بيقول فعل نبوي معناها ان المسيح بيشاور على حاجه هتحصل في حياته بعد كده. بس ممكن يشاور بالكلام، وممكن يشاور كانه فعل تمثيلي انه يمثل. ده كان منتشر في العهد القديم على فكره كتير، انه كان انبياء كتيره ورجال الله بيقوموا بادوار تمثيليه عشان يوصلوا الفكره بشكل بسيط للمجتمع اللي هم عايشين فيه. فالمسيح عمل كده فعلا. المسيح كانه كان بيدفن تمام في المعموديه في نهر الاردن، ولما طلع مره تانية كانه كان بيقوم، ولانه كان اعلان قيامه للمسيح فحصل انفتاح للسماء في الوقت ده، وتسمع صوت الاب السماوي بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، ونزل الروح القدس لاول واخر مره متجسد في شكل حمامه واستقر على المسيح. وكانه الاب السماوي بيعلن انه عوده الشركه مره اخرى، وعوده العلاقه بينه وبين الانسان مره اخرى على حساب عمل المسيح وفداء المسيح. ده الحادثه الاولى اللي بتظهر فيها المعموديه. بنيجي بعد كده بنشوف انه المسيح بعد الصليب وبعد الموت وبعد القيامة لما بيجتمع بتلاميذه بيقول لهم اذهبوا واكرزوا بالانجيل الخليقة كلها وتلمزوا جميع الامم، مش بس كده، وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما اوصيتكم به. هنا المسيح كريم بيدي وصايا للتلاميذ انه في بوابة لدخول المسيحية بعد التلمذة والتبشير والإيمان بالرب يسوع المسيح. في بقى حاجة اسمها بوابة. ما هذه البوابة؟ هذه البوابة هي المعمودية، هي الحدث اللي انت تتكلم عنه، فريضة أو الطقس اللي كلنا كمسيحيين باختلاف مذاهبنا وطوائفنا بنؤمن انه لازم يكون موجود لما الشخص يؤمن بالمسيح ويدخل داخل نطاق الكنيسة أو داخل نطاق جماعة المؤمنين اللي هم مؤمنين بالرب يسوع المسيح.
0: أعتقد موضوع كبير محتاجين نتكلم عنه بعدين.
1: طبعا موضوع الكنيسة
0: صح.
1: طبعا هنتكلم عنه في السكة جديدة، كل حاجة جديدة ما تقلقش. فلما الشخص بيؤمن بالمسيح أوكي وبيعلن إيمانه وبيرغب في الانضمام للجماعة، بيجي بيقر بخطاياه وبيقر إن هو ندمان وبيتوب عن اللي هو عمله في حياته، ويقول أنا عايز أبدأ بداية جديدة وسكة جديدة مع المسيح. فبيستجوبوه، بيسألوه أنت مؤمن بالمسيح؟ مؤمن هو ابن الله الظاهر في الجسد؟ مؤمن بالصليب؟ مؤمن إنه بصليب يسوع اتغفرت خطاياك؟ فبيقول نعم أؤمن بكل ده. فابتدي انه يتعمد، يدخلوه جوه المعمودية. ما هي المعمودية ببساطة؟ بولس الرسول في رومية 6 بيشرح ان المعمودية ما هي الا اعلان مني انا كمؤمن مسيحي اني تركت الماضي بكل شروره واثامه وخبراته، وقررت ان انا اتحب بالمسيح واموت معاه وادفن معاه في القبر واقوم مرة تانية معاه. وده اللي بيقوله بولس في رومية 6، ان احنا مدفونين معه في المعمودية، معه اي مع المسيح. فانا لما بقرر ان اكون مؤمن مسيحي تمام، بتوب زي ما قلنا في الاول، بؤمن بالمسيح، بعلن ان انا عايز امشي سكة جديدة معاه، وعكده اللي بيحصل بتحد مع المسيح وبنزل معاه في المعمودية وبطلع كأني خدت الهوية الجديدة وكأني خدت الحياة الجديدة في المسيح يسوع. عشان كده الرسل والتلاميذ في سفر اعمال الرسل لما كانوا يوعظوا مثلا مجموعة من الناس أو حتى أفراد من الناس كان لازم بعد ما الشخص يعلن إيمان وتوبته يعتمد
0: صح.
1: شوفنا ده مع بطرس في عزة يوم 50 في أعمال 2 لما وعظوا 3000 واحد امنوا بالمسيح وقالوا نعمل ايه؟ قال لهم اول حاجه توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. وشفنا كمان بشكل فردي فيلبس لما كان بيكرز للوزير الحبشي اللي كان من اللي هو كان وزير كنداكا وكان من اثيوبيا من الحبشه بعد ما امن بالمسيح. فالراجل نفسه قال لفيلبس قال له في ميه هنا موجوده، في حاجه تمنع ان انا اعتمد؟ قال له ما فيش حاجه تمنع ما انت مؤمن. فبنشوف ان ده طقس او فريضه او ممارسه روحيه المسيح بنفسه هو اللي امر بيها في انجيل متى صح 28 وعلى 18 و19، وقال يا جماعه بعد اذنكم لما تكرزوا لحد برساله الانجيل وهو يؤمن لازم انه ياخد هذه الخطوه عشان ينضم لجماعه المؤمنين اللي هي الكنيسه.
0: واو. وانت بتحكي دايما لما بسمع عن المعموديه انا مش بس برجع لقصه معموديه المسيح، انا دماغي على طول بتجيبني للكتاب كله، لانه مثلا من تكوين واحد لما كانت الارض خربة وخاليه وكانت كلها غرقانه ميه وكان المشهد يبان في خراب وفي موت، وبعد كده الله يوجد حياه من الميه والحياه دي ما تكملش وتبوظ وبعد كده يحصل طوفان وتغرق تاني تحت ميه وتقوم تاني وتبوظ تاني فتغرق تاني تحت ميه لحد ما وصلت عند المسيح اللي نزل نفس النزله اللي كله نزلها تحت الميه بس قام بنوع حياه ما بيبصش غير قابل للبوظ. وده نوع الحياه اللي احنا قلنا انه ده الولاده الجديده والهويه الجديده.
1: فكره رائعه كريم.
0: وده يخليني اسالك سؤال يا كيرو. لو انا بقول اني امنت وما عملتش هذا الفعل،
1: اوكي،
0: هل ده يعوق ايماني؟ وهل عشان اعمله محتاج يعني محتاج حدث، محتاج حفله؟
1: اوكي، خليني اسالك سؤال تاني عشان اتاكد انا فهمك صح.
0: صح.
1: انا ما عملتش هذه الفريضه او المعموديه بمزاجي ولا غصب عني؟
0: يعني اعتقد لو انا عايز اعملها ومتاح قدامي مش هتاخر.
1: بالظبط. اللي عايز اقوله انه في بعض الاوقات بيكون ممارسه فعل المعموديه خصوصا في منطقتنا العربيه صعب شويه، انه شخص يعلن ايمانه بشكل جهاري قصاد الناس كلها، او بمعنى تاني انه ممكن يؤمن بالمسيح لكن في وسط بلد او مكان مفهوش مسيحيين حواليه او مفهوش كنايس، فيبقى صعب بالنسبه له انه يمارس هذه الممارسه. مش كده الرب يسوع المسيح قال من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن؟ ما قالش من لم يؤمن ولم يعتمد. ليه؟ لان المسيح طبعا بعلمه وفكره ومعرفته السابقه كان عارف انه في ناس بالنسبه لها تبقى المعموديه صعبه شويه، مش قادرين هم ياخدوا الخطوه دي باي شكل من الاشكال. وده اللي خلى الكنيسه الاولى لما تيجي تمارس هذه الفريضه كانت بتمارسها في السر مش في العالم قصاد الناس كلها. طبعا لانه فكره انه ناس كتيره تعتمد وتعلن مسيحيتها وتعلن انتمائها للمسيح وتغيير هويتها الدينيه، لانه اي حد بيعتمد بيبقى معروف انه خلاص قصاد المجتمع وقصاد الله صار مسيحيا.
0: صح.
1: ففي ناس بالنسبه لها دي مشكله، فكانت الكنيسه بتمارس هذه الفريضه في وقت الاضطهاد في السر، وده مش عيب ومش غلط ومش خطيه، لانه المسيح طلب مننا ان احنا نتعامل بحكمه بالذات في الامور اللي زي كده. فلو انت في مجتمع او بلد فيها قدر من الحريه انك تمارس هذه الممارسه من غير ما يتم الضغط عليك او اضطهادك او ان حياتك تكون معرضه للخطر، امين جؤن اعتمد واحتفل بشكل كبير جدا. في بلاد في الغرب لانه فيها قدر من الحريه كبير لما حد بيتعمد بيعملوا حفله كبيره وبيبقى في مسيرات في الشارع لاجل حاجه زي كده، لكن طبعا في البلاد اللي فيها انغلاق فكري او ثقافي او ديني بنحذر من هذا الامر وبنقول انه طالما انت مؤمن حقيقي ومعترف بقلبك بهذا الامر والله شايف امانتك وتقواك الحقيقيه مفيش اي مشكله انك تمارس هذه الفريضه او هذا الطقس في السر. اجابه بقى على سؤالك، لو انا لم تتاح لي الفرصه ان انا اتعمد او انا في مكان مثلا ما فيهوش كنيسه قريب مني او مش مؤمن، الله شايف قلبك كويس وشايف اشواقك وشايف رغبتك، فهو بيتعامل باللي جوه مش من اللي بره، فهو صح. عارف انك مش قادر تعتمد لاجل ظروف خارجه عن ارادتك. والله واثق فيك انه في الوقت اللي هتتاح لك الفرصه انك تعتمد انت مش هتتاخر انك تعمل حاجه زي كده. وعلى هذا الاساس تمام تكون المعموديه بالنسبه لنا، ونقدر نقول معموديه امر رئيسي جدا في ايماننا وهويتنا وعلاقتنا بالمسيح، ولكن لو في صعوبات تعيق هذا الامر من حقك انك تعطل هذا الامر، ومن حقك انك ما تمارسوش لو ده في خطر على حياتك، وتنتظر الوقت المناسب سواء كان في العلن او في الخفاء او قصاد الناس او بعيد عن الناس بحسب ظروفك وبحسب بيئتك.
0: هو على حسب الكلام ده وانا فهمت قصدك كويس قوي، بس هل الموضوع مجرد فعل ممارسة ولا في حاجة اعمق من كده؟
1: برافو عليك. الموضوع للأسف من كتر ما احنا اعتدنا عليه كمسيحيين اصبح ممارسة كما لقوم عادة، زي ما الكتاب المقدس بيقول انه يعني شخص مسيحي بيعتمد وخلاص، وخصوصا انه في بعض الكنائس ومذاهب المسيحية بتقول انه هو مجرد فريضة عشان او طقس بنخش بيه المسيحية، فبنعمد الاطفال وهم صغيرين، او مش شرط الشخص يعلن ايمانه يعني بشكل واضح وصريح. بغض النظر، مش عايز اخش في حتة ده صح ولا غلط، لكن عاوز اقول لو انت شخص واعي وعشت فترة بعيد عن المسيح وامنت بالمسيح مؤخرا وعايز تاخد الخطوة دي، فانت لازم تاخدها بيقين انه انت مؤمن والمسيح مات لاجلك، وانا بتحد مع المسيح زي ما بولس قال في روميا 6، فانا بتدفن معاه. فانا كل ما هنالك ان انا بعمل اعلان، بس اعلان متجسد شوية، يعني اعلان واضح ملموس ومرئي، عشان افكر نفسي انه في تاريخ معين في يوم معين في ساعة معينة انا قررت ان اتبع المسيح، والختم بتاع دوت هو المعمودية. فالمعمودية بتقول انا اتختمت، بقيت ملك للمسيح بشكل كامل، بقيت قريب منه، بقيت بتاعه، بقيت ليه، فيفيش حاجة تقدر ان هي تجذبني بعيد عنه او تاخدني بعيد عنه بأي شكل من الاشكال. فالمعمودية هي موت عن الماضي، وكأنه الإنسان بيترك الماضي بشكل كبير، لكنها في نفس الوقت قيامة مع المسيح. فأنا اتدفنت معاه في المعمودية لما غطست في المية، وقمت معاه من الناحية التانية عشان أعلن أنا قمت مع المسيح ولبست الخليقة الجديدة والإنسان الجديد الذي تجدد بحسب صورة خالقه.
0: وكأنه الإعلان الجسدي هو امتداد للإعلان الروحي.
1: برافو.
0: أنه أنا بعمل حاجة جسدية علشان أقول أنه في حاجة روحية حصلت، وأعتقد أنه مش العكس.
1: يعني مش العكس،
0: يعني مش بعمل الحاجة الجسدية عشان اخد الحاجة الروحية.
1: سؤال مهم جدا، ده سؤال مهم جدا. لو خدت بالك من بطرس في اعمال 2 قال لهم ايه في الاول؟ قال لهم توبوا في البداية وبعد كده ليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح. حاجة مهمة جدا. واباء الكنيسة زمان كانوا باستنارة بيعملوا كده، لما بيلاقوا اعداد غفيرة جاية مؤمنة بالمسيح وعايزة تعمد كانوا يقفوهم واحد واحد ويبتلوا يقولوا له يعني او يعبر عن اللي جواه في شكل حاجه اسمها اقرار ايمان، انه يقول انا مؤمن بالمسيح ومؤمن بالصليب ومؤمن بالخلاص وبالفدا وبهويه المسيح، وبرجع عن كل خطايا انا عملتها وبعترف بالاثام والشرور اللي في حياتي وعايز ابتدي بدايه جديده مع المسيح وهكذا. فكان بيحصل زي اقرار ايمان واقرار توبه. وفي وقت المعموديه بالذات احنا بنقول ان الانسان لازم انه يكون بيراجع ايمانه وامانته ناحيه الله، لان خطوه مش سهله وخطوه صعبه. مش كده؟ عايز اقول كل حد بيسمعنا النهارده ما تستعجلش انك تعمد لو تؤمن بالمسيح، انتظر واختبر نفسك. كانت الكنيسه الاولى بتعمل كده، كانوا بيختبروا الشخص لانهم لقوا الناس كتير قوي بتؤمن بحماسه كده ونشوه وقتيه وبعد كده بيفقدوا الايمان دوت. فعشان ما حدش يستعجل وياخد هذه الخطوه كانوا بيحطوهم تحت وقت اختبار في الاول. وحتى الان في خدام بيعملوا كده، لما حد يقول لهم انا امنت بالمسيح وعايز اتعمد يقولوا اهدى على نفسك وتعال ناخد وقت اختبار، لالا تكون الموضوع خارج بشكل شو شويه او بشكل استعراض
0: او انجذاب ورا مشاعر مؤقته.
1: بالظبط. فمش عايزين الموضوع يخرج من مشاعر، عايزين يخرج من ايمان وامانه واستقرار
0: وقرار واعي،
1: وقرار واعي ان انا عايز اتبع الرب من كل قلبي.
0: وكانه انا اللي بعمله، هاكد على الفكره، هو اعلان للي حصل جوايا، مش بعمله علشان اخد حاجة انا مختبرتهاش
1: 100%.
0: طب انا لو فكرت في حياتي، انا لو انا اتعمدت، وهل انا مستني بقى حاجة مختلفة تحصل؟
1: كل اللي انا محتاج افتكره دايما ان انا اخدت قرار ارادي تبعية المسيح في اليوم دوت. يوم المعمودية هو أنا بقول لنفسي دايما أنا في يوم الفلاني الساعة الفلانية أخدت قرار أني أتبع يسوع بنسبة 100%. فهذا التذكار أو هذا الحدث بيخليني أراقب نفسي باستمرار، أنا مين وأنا المين وأنا عايش حياة المين. فزي ما بولس قال مدفونين معه بالمعمودية لكي نسلك في جدة الحياة. وكلمة جدة هنا معناها الحياة الجديدة والحياة الجدة في نفس الوقت. فاحنا تعمدنا عشان نسلك في حياة جديدة وناخد ولادة جديدة ونمشي سكة جديدة، تمام؟ وفي نفس الوقت احنا تعمدنا عشان خاطر نسلك في حياة جادة مع الرب. فانا بفتكر انا تعمدت، انت لمين يا كيرو؟ انت عايش لمين؟ انت حياتك اللي جاية بتمجد مين؟ افكارك، تصرفاتك، افعالك، علاقاتك، شغلك، دراستك، كل شيء هو بيكلم مين؟ بيمجد مين؟ فالمعمودية بتفكرني بحاجة زي كده. هذا الحدث بيفكرني أنا مت مع المسيح، مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيه.
0: وأعتقد أن ده اللي ممكن اللي بيطلقوا عليه بعض السر المعمودية، أنه هي حاجة إحنا مش عارفين إيه

0: يفيك فيها كل المعنى.
1: أمين.
0: جميل.
1: أنا نفسي كمان كل حد النهاردة بيسمعنا قبل ما نصلي افحص قلبك وفكرك أمام الله بشكل كبير. لو اختبرني يا الله وعرف قلبي، امتحني وعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريق أبديا. خطوة المعمودية مش سهلة، خطوة مهمة، لأنك بتعلم بيها إنك تركت عاداتك القديمة وحياتك القديمة وفكرك القديم، وأصرت إنك تتبع يسوع المسيح من كل قلبك. شكرا. عايز أشجعك النهاردة من كل قلبي إنه تشوف حقيقة اللي جواك. أنت عايز تعيش لمين الوقت اللي جاي؟ عايز تعبد مين الوقت اللي جاي؟ عايز مين هو يبقى رأسك ورئيسك وملكك وقائدك وفديك ومخلصك؟ معمودية بتقول إنك المسيح، وترنم وتقول فأنا لك ولغيرك لن أكون ولأجلك كل تضحية تهون يا رب يسوع. يا رب أشكرك لأجل كل أخ وأختي بيسمعونا النهاردة يا رب، مشوا سكة جديدة معاك يا رب وقرروا إن هم يسلموا الحياة بالكامل ليك ويعيشوا يا رب بشكل مختلف في هذا العالم اللي حوالينا. ديهم نعمة ومعونة وقدرة إن هم يعرفوك ويحبوك ويعيشوا ليك، والمعمودية تكون بتفكرهم هم مين وعايشين لمين وإيه نوعية الحياة المفروض يعيشوها. وليك الكرامة وكل المجد. أمين.
0: أمين. شكرا جدا يا كيرو.
1: عفوا حبيبي.
0: وشكرا لكل حد كمل معانا البودكاست للآخر. وأحب قوي أفكرك أنه أنت مت مع المسيح وقمت، والعالم كمان مات لك، وأنت في كل مرة في كل يوم بتصحى بيبقى قدامك تحديات وحاجات أنت لسه ما متش عنها. اكتبها، حطها قدام ربنا، قول له يا رب سواء كنت مارست طقس المعمودية واعترفت علانية انك للمسيح او لسبب ظروف مش عارف تعمل ده، قول له انا من جوايا بموت عن الحاجات دي وساعدني اني اموت عنها واعيش ليك. ده اللي ليك، دي الحياة الجديدة. وكمل معانا سكة جديدة في بودكاست سكة جديدة.

الحق هو الحياة، يسوع المسيح الله الموجود في الجسد.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج. فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها. وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا. غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها. ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، رسالة يوحنا الثانية.
1: تخيلوا معايا يوحنا بيكتب الرسالة الثانية دي وهو شيخ كبير في السن، وأكتر كلمات بترن في ذهنه هو شخص المسيح وعمل المسيح. أكتر كلمات بتيجي على باله هي كلمة المحبة وكلمة الطاعة وكلمة الحق، كلمات سمعها من المسيح، وهي أكتر كلمات خارجة في الرسائل الأخيرة اللي بيكتبها للكنيسة. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا كتب الرسالة دي حوالي سنة 90 أو 95 في نهاية حياته، وكتب الرسالة على أغلب الظن للكنائس اللي بيذكرها في سفر الرؤيا، لأنه الكنائس دي هو كان مهتم بيها في نهاية حياته. تعالوا نبص على خطوط عريضة بتساعدنا في فهم تقسيمة الرسالة. أول ثلاث أعداد، أنتوا طبعا عارفين أن هي رسالة صغيرة إصحاح واحد، فأول ثلاث أعداد بيتكلم عن كنيسة الرب، وهنتكلم شوية هو يعني إيه يا سيدتي، أو الكلمة دي بتترجم كيرية في بعض الرسائل. بعد كده عدد 4-6 بيقول للكنيسة يا كنيسة اتمسكي بالحق. من عدد 7-11 بيتكلم عن الناس اللي بتناقض التعليم الحق بتاع المسيح. بعد كده في آخر أعداد من 12-13 بيقول لهم إن أنا نفسي أراكم يا كنيسة وجها لوجه. زي ما قلت أكتر كلمات كانت بترن في ذهن يوحنا هي كلمة المحبة والحق، وده الطابع الرئيسي في الرسالتين بتوع يوحنا الثانية والثالثة. يمكن يوحنا الثانية هو مركز فيها على موضوع الحق أكتر، ويوحنا الثالثة هو مركز فيها على موضوع المحبة أكتر، لكن زي ما هنشوف المحبة والحق، الحق العقيدة السليمة بالمسيح، والمحبة النتاج لمحبة المسيح لينا، الاتنين مليين الرسالتين كلهم. قبل ما أبدأ في المواضيع الرئيسية وبعض الأسئلة المهمة في الرسالة الصغيرة دي، عايز أقول ترتيب مقترح لكتابات يوحنا كلها. الترتيب اللي أنا هقوله ده هو ترتيب مقترح، فهو مش معصوم من الغلط، لكن يبدو لي أنه ترتيب منطقي جدا. كتب يوحنا الرسول الإنجيل بتاعه، اسمه إنجيل يوحنا، في نهاية حياته كنتاج للتعليم اللي أخده ووعظ بيه لسنين كتيرة جدا عن شخص وعمل المسيح. فواضح أنه في نهاية حياته قرر أنه يكتب الإنجيل دوت ويرسله لبعض الكنايس اللي كانت بتحارب الهرطقات، خاصة اللي بنقراها في رسالة يوحنا الأولى. فالبعض بيقترح أن يوحنا كتب الإنجيل وكتب معاه رسالة يوحنا الثانية اللي احنا بنقراها دلوقتي مع بعض، وقدمهم للكنائس المختلفة اللي قلنا عليها في آسيا الصغرى علشان يتأكد أن هم فاهمين العقيدة السليمة الحقيقية بخصوص شخص وعمل المسيح. يبدو أنه بعد ما أرسل الإنجيل ورسالة الثانية، بعض القادة في الكنيسة رفضوا التعليم اللي هو بيقدمه، ويوحنا بيقول أن روح ضد المسيح هو اللي كان بيخليهم يرفضوا التعليم الحقيقي عن شخص وعمل المسيح. وكرد فعل لدوت يوحنا أرسل رسالته الثالثة الموجهة في المقام الأول، زي ما هنشوف في المحاضرة اللي جاية، لغايس، واحد من نفس الكنيسة المحلية اللي كان بيرسل لهم الرسائل والإنجيل بتاعه. كتب في الرسالة الثالثة دي يمتدح غايس، لكن في نفس الوقت بيتكلم فيها عن شخص اسمه ديوتريفوس كان بيرفض التعليم السليم اللي يوحنا بيقدمه. ويبدو أنه بعد كده يوحنا نفسه زار الكنائس دي وزار غايس نفسه، فهو كتب الإنجيل ومعاه الرسالة الثانية، وبعد كده في ناس رفضت فكتب الرسالة الثالثة. بعد كده يوحنا زار الكنيسة وجها لوجه بنفسه، وبعد كده كتب الرسالة اللي هي اسمها يوحنا الأولى علشان فيها يعارض بوضوح أي نوع من أنواع التعليم الكاذب، وعشان تكون آخر شهادة ليوحنا عن اللي سمعه ورآه بنفسه في شخص يسوع المسيح. فالترتيب دوت باختصار أنه كتب الإنجيل وأرفق معاه الرسالة التانية اللي هنتكلم عنها دلوقتي. بعد كده في معلمين رفضوا التعليم دوت، فيوحنا كتب الرسالة التالتة، وبعدها زار الكنيسة أو الكنائس دي وجها لوجه، وفي النهاية كتب الشهادة الأخيرة لي في رسالة يوحنا الأولى. في سؤال مهم ممكن أي حد بيقرأ أول عدد يسأله، هي هم سؤالين. في عدد واحد من الرسالة بنقرأ كده: من يوحنا الشيخ إلى السيدة، وبعض الترجمات بتكتب إلى كيرية، التي اختارها الله، وإلى أولادها الذين أحبهم جميعا بالحق، ولست أنا وحدي أحبهم، بل أيضا جميع الذين عرفوا الحق. حيا يوحنا بيعرف نفسه هنا بأنه هو الشيخ، والبعض برضو قال أنه ربما ما يبقاش هو يوحنا تلميذ المسيح. أنا رديت على دوت أكتر في الحلقة بتاعت يوحنا الأولى، لكن عايز أسأل، هو يوحنا يقصد إيه وهو بيعرف نفسه الشيخ؟ هل يقصد أنه هو واحد من شيوخ الكنيسة؟ لأنه كان فيه منصب من بداية الكنيسة اسمه الشيوخ، اللي هم القادة اللي الرب بيقيمهم على كل جماعة محلية. لكن يوحنا هنا رغم أنه ما عندوش أي مشكلة أن يقول أنا مساوي للشيوخ في الإيمان، إحنا البر بتاعنا بر واحد لأنه هو بر المسيح، إلا أنه يبدو أنه بيعرف نفسه الشيخ عشان يأكد أنه بيكتب الرسالة دي كشهادة حية في نهاية حياته للكنيسة. فالكنيسة اللي بتسمع يوحنا بتسمع عن خبرته ومعرفته بشخص المسيح في نهاية حياته. الروح القدس قاد يوحنا وقاده بعد ما قاده في حياة طويلة جدا بيعرف فيها شخص المسيح يكتب الكلمات الأخيرة أو يكتب بعض الرسائل الأخيرة المهمة للكنيسة. طيب يوحنا بيوجه الرسالة دي لمين؟ أنا قلت لكم كلمة السيدة، وبعض الترجمات بتكتب كلمة كيرية. فمن بداية الكنيسة، من وقت كليمندوس السكندري مثلا، واحد من أباء الكنيسة، البعض عرف السيدة أو كيرية كامرأة مؤمنة فاضلة في الكنيسة. لكن احنا بنواجه صعوبة لما ندرس النص كويس في ان احنا نقول ان هي امرأة محددة يوحنا كان بيرسل لها الرسالة. وواحدة من الصعوبات دي انه يوحنا بيقول انه مش بس انا بأحب السيدة او كيرية بالحق، لكن كل شخص عرف السيدة بيحبها بالحق. وبعد شوية يوحنا بيتكلم بالجمع على السيدة دي، يعني بصوا مثلا في عدد 5 بيقول: والآن أيتها السيدة، لي رجاء أطلبه منك، ولا تعتبريه وصية جديدة، وإنما هو تلك الوصية الموجودة عندنا منذ البداية، أن يحب بعضنا بعضا. فواضح أنه في لغة جمع وهو بيكلم السيدة، فده يخلينا نقول هي مش شخص واحد. طيب تعالوا نكمل نشوف أسباب تاني. عدد 13 بيقول في التحية الختامية: يسلم عليك أولاد أختك المختارة. وما يقولش أن أختك بتسلم عليك، لكن يقول أولاد أختك. طيب يبقى يقصد إيه يوحنا؟ يبدو أن يوحنا بيتكلم هنا عن الكنيسة. والحقيقة كلمة كيرية في اليوناني هي مؤنث من كلمة كيريوس اللي بتترجم بالعربي الرب، وأكنه بيقدم الرب وعروسه اللي هي الكنيسة. واللي بيأكد لنا دوت هو استخدام صيغة الجمع أكتر من مرة ويوحنا بيكلم كيرية، والتأكيد أنه المفروض أولاد كيرية يحبوا بعضهم بعض. فهو يقصد أولاد الكنيسة وأبناء الكنيسة يبقى عندهم محبة حقيقية تجاه بعضهم بعض. طيب بعد ما شفنا ليه يوحنا قال كلمة الشيخ وليه كيرية، تعالوا نبص على بعض الأفكار المهمة في الرسالة. يوحنا من أول عدد 1 و2 و3 بيكرر كلمة الحق والمحبة أكتر من مرة. فبصوا في نهاية عدد 1 بيتكلم عن جميع الذين عرفوا الحق، وعدد 2 بما أن الحق ثابت في قلوبنا ولابد أن يرافقنا إلى الأبد. عدد 2 مرة تاني بيقول الحق ثابت في قلوبنا وهيرافقنا للأبد. يوحنا في بداية رسالته بيدي وعد للكنيسة إن الله الحق هيرافقهم للأبد، وهيكمل معاهم المشوار إنه يحملهم ويحفظهم في الحق. فقبل ما يقول أي وصية بيدي وعد إنه الحق الله نفسه هيحفظهم للأبد. وبعد كده أكنه بيأكد الوعد دوت في عدد 3 يقول: فإن النعمة والرحمة والسلام ستكون معنا من عند الله الآب والرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. وأكنه بيأكد أنه مش بس الله يحفظنا في الحق، لكن الله هيدي الكنيسة المحفوظة في الحق نعمة ورحمة وسلام. الأعداد اللي بعدها يوحنا بعد ما أكد أنه في وعد أنه الله يحفظهم في الحق بيشجعهم هم كمان يتمسكوا بالحق. تعالوا نقرأ مع بعض الأعداد من 4-6، وركزوا في كلمات زي المحبة والوصية والحق. عدد 4: فرحت جدا حين وجدت بعض أولادك يسلكون بحسب الحق وفقا لما أوصانا به الآب. والآن أيتها السيدة، لي رجاء أطلبه منك، ولا تعتبري وصية جديدة، وإنما هو تلك الوصية الموجودة عندنا منذ البداية. شايفين؟ اتكلم عن الناس بتسلك حسب الحق، واتكلم عن وصية، وبعد كده هيقول أن يحب بعضنا بعضا. هذه هي المحبة، أن نسلك وفقا لوصاياه. ومرة تاني في علاقة بين المحبة والوصية: وهذه هي الوصية كما سمعتم منذ البداية، أن تسلكوا في المحبة. يوحنا هنا بيجيب ثلاثي في غاية الأهمية، وترتيب الثلاثي دوت وفهمنا ليه برضو في غاية الأهمية. يوحنا بيتكلم عن الحق، عن الوصية، وعن المحبة. وإحنا كتير باستمرار وإحنا بنفكر في الحياة المسيحية، أول حاجة بنفكر فيها هي طاعة الوصايا. لكن رسالة يوحنا ورسالة المسيح وكل أسفار الكتاب المقدس بتأكد أنه لا يحاول يبص على الوصايا ويحاول يطاعها، أكيد هيفشل، لأنه في سلمتين مهمين قبل طاعة الوصايا. السلمة المهمة قبل الطاعة هي سلمة المحبة. لو تفتكروا كلمات المسيح في إنجيل يوحنا: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. فأنهي اللي بيجي الأول؟ المحبة، وبعد كده الطاعة. أي حد هيحاول يطيع الله قبل ما يحب الله هيفشل إنه يطيعه. طيب السؤال بقى، هو أنا إزاي أحب الله من الأساس؟ وده يجيبنا للسلمة الأولى والمهمة جدا، هي الحق اللي مرتبط بمعرفة محبة الله. فعلشان أعرف أحب الله أنا لازم أعرف الحق المرتبط بمعرفة محبة الله. لو أنا عايز أطيع الوصايا لازم أحب الله، ولو أنا عايز أحب الله أنا لازم أعرف الحق، لازم أعرف محبة الله ليا. لما هعرف محبة الله ليا أحبه، وده اللي بيقوله يوحنا في رسالته الأولى: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. ولو فعلا حبيت الرب هقدر أطيع وصاياه، وصاياه زي ما يوحنا بيقول في رسالته الأولى مش هتبقى وصايا تقيلة على قلبي، وصاياه ليست ثقيلة. والحقيقة يوحنا في عدد 4 في الرسالة دي بيقول: فرحت جدا حين وجدت بعض أولادك يسلكون بحسب الحق. بيقول إنه بعض الأولاد في الكنيسة هم مش بس عارفين الحق معرفة عقلية، لكن الحق دوت خلى عندهم سلوك حسب الحق، خلى عندهم طاعة حقيقية. وخلي بالكم هو بيقول بعض أولاده، وأكنه يوحنا هنا بيفرق بين اللي بعض اللاهوتيين سموه الكنيسة المرئية والكنيسة الغير مرئية. الكنيسة المرئية هي الدائرة الكبيرة اللي فيها كل إنسان بيحضر أي كنيسة أيا كانت فين، لكن الكنيسة الغير مرئية اللي في النص هنا أو الدائرة اللي في النص بتعبر عنها هم المؤمنين الحقيقيين اللي متحدين بالمسيح، اللي عرفوا الحق، اللي بيحبوا الرب لأن هم شافوا محبته، واللي عندهم طاعة للوصايا لأن هم بيحبوا الرب بحقيقي. فيوحنا هنا بيقول بعض أولادك يسلكون حسب الحق، فواضح إنه في ناس كتير في الكنيسة مش بيسلكوا حسب الحق لأن هم عمرهم أداؤوا جمال محبة المسيح، عمرهم محبوه فعمرهم ما بيطعوه. طيب الحق يا يوحنا اللي انت عايز تتأكد ان الكنيسة ثابتة فيه ده مرتبط بإيه؟ ده بيجيبنا لبعض الأعداد في النص التاني من الرسالة في عدد 7: لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. هذا هو المضل والضد المسيح. هذا هو المضل والضد المسيح. مين المضل وضد المسيح؟ فاكرين في الرسالة الأولى قلنا بعض الناس بتنكر أن يسوع المسيح جاء في الجسد، وقلنا ده بيظهر للهرطقة اللي اسمها الدوسيتية اللي بترفض تجسد المسيح. فأي تعليم بيرفض التعليم العقائدي الأساسي في كلمة الله، يوحنا هيقول ده لا يمكن ينتج معرفة للحق، لا يمكن ينتج محبة حقيقية للرب. عدد 8 وما بعد، يوحنا بيدي تحذيرات وتشجيعات أخيرة. ففي عدد 8 يقول كده: انتبهوا لأنفسكم لكي لا يضيع الجهد الذي بذلناه في سبيلكم، بل لتنالوا أجركم كاملا. بصوا عدد 9 و10 و11 يمكن صعبين علينا، خاصة لما نسمعهم من رسول المحبة يوحنا. بيقول: لأنه من تعدى تعليم المسيح ولم يثبت فيه فليس الله من نصيبه، أما من يثبت في هذا التعليم فله الآب والابن معا. بصوا عدد 10: إن جاءكم أحد بغير هذا التعليم فلا تستقبلوه في بيوتكم ولا تبادلوه التحية، لأن من يسلم عليه يشاركه في أعماله الشريرة. كلمات صعبة قوي. إزاي يا يوحنا وإنت رسول المحبة بتقول لو حد بيعلم تعليم مخالف لتعليم المسيح ما تقبلوش حتى في بيتك؟ ومش بس ما تقبلوش في بيتك، ده بيقولك ما تسلمش عليه، لأن أنت لو سلمت عليه يبقى أنت بتشترك معاه في الخطية بتاعته. الحقيقة كلمة بيتكم هنا على أغلب الظن المقصود بيها الكنائس اللي في البيوت، ويوحنا بيحذر الكنيسة إن هم يقبلوا حد بيعلم تعليم غلط يعلم عندهم في الكنيسة. وطبعا دوت بينطبق على أي بيت، لأنه الوقت دوت كان فيه معلمين متجولين بيروحوا من مدينة لمدينة، وعشان ما عندهمش بيت يسكنوا فيه كانوا بيطلبوا بيت أي مؤمن يستضيفهم، ومن البيت دوت يبدأوا ينشروا التعليم بتاعهم في المدينة دي. فيوحنا بيقول خلي بالكم، رغم أن الرب وصانا أن احنا نفتح بيوتنا باستمرار لكل الناس، إلا أنه لو في حد هيستغل البيت بتاعكم عشان يبقى قاعدة ينشر منها التعليم الغلط بتاعه ما تقبلهوش. ومش بس ما تقبلهوش، ده ما تسلموش عليه، بمعنى انه اوعوا حتى تقولوله ان احنا موافقين على التعليم بتاعك دوت وتظهروا ليه علامة السلام. المسيح قال حبوا اعدائكم، لكن المسيح برضو قال لازم نبقى عندنا حذر من ان احنا نلقي الدرر بتاعتنا زي ما المسيح نفسه قال للخنازير. بمعنى ايه؟ بمعنى خلي بالك، التعليم السليم قيم جدا جدا، فاوعى تتهاون مع التعليم الكتابي. اوعى تسمح انك تقول انا احب والمحبة دي تخليك تتغاضى عن الحق. بس عايز افكركم ان يوحنا مش بيتكلم هنا عن اي خلاف في اي عقيدة صغيرة، لانه ممكن نبقى مختلفين في بعض العقائد اللي مش اساسية لكن ينفع نحب بعض ونستضيف بعض. لكن يوحنا هنا بيتكلم عن ناس كانت بتنكر إلهية المسيح وتجسد المسيح، ينفع الناس دي اشتغل معاهم نحبهم، لكن يوحنا بيحذرنا اوعى نشترك في نشر التعليم بتاعهم. إذا كان رسول المحبة بيأكد لينا أهمية الحق، إذن كل حد فيكم يا شباب، وأنا بقول ده كمان لنفسي، محتاج نقضي كل حياتنا نعرف أكتر الحق الكتابي ونصرخ للرب نقول له احنا عايزين نطلع الثلاث سلالم دول، احنا عايزين نعرف نعمتك والحق بتاعك ومحبتك لينا، وعايزين قوة ونعمة علشان نحبك، وعايزين قوة ونعمة علشان نطيعك، وفي الكل احنا في الآخر مستندين على قوتك ونعمتك.

0: أنت عظيم.
1: نعم.
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها،

0: غاضهم هتاف الأولاد في الهيكل:
1: المجد لابن داود.
0: فقالوا له:
2: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
0: فأجابهم:
3: نعم. أما قرأتم هذه الآية؟ من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد.
0: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
3: لن تثمري إلى الأبد.
0: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
4: كيف يبست التينة في الحال؟
0: فأجابهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل قم وانطرح في البحر يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
0: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
5: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
0: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
0: فقالوا في أنفسهم:
5: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما آمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
0: فأجابوا يسوع:
5: لا نعرف.
0: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
0: قالوا:
5: الأول.
0: فقال لهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره. فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين، ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
0: قالوا له:
6: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
0: فقال لهم يسوع:
3: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم، سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
0: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك جوا لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمامي عادي انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل أمجد يغودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى. ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
9: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
9: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
9: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله،

0: فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
1: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
2: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
3: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
5: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
6: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
0: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
2: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
0: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالة، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
6: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
7: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
1: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنضرب بالسيف يا رب؟
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، أرفع رأسي مثبتا بصري إلى أعلى، ثم أتنهد بقوة وأخفض رأسي من جديد، أراقب سماء قلبي المظلم الغائم. متى يظهر شعاع الفجر؟ إلهي، هل يشرق فجر في ليل حياتي الغاسق ولو لمرة واحدة؟ لقد كثرت خطاياي وذنوبي تراكمت، وأنت الغفور الوحيد. شروري جمحت بي عن الطريق وأنت تمهلني، ولكنك إياي لا تهمل. يا الله، حولت يدي الآثمة حياتي من ينبوع إلى صحراء، صحراء مقفرة، وأطماعي حاصرتني في بئر مشققة لا تضبط ماء. وأنت، أنت يا رب الواحة والراحة والسلام، فهبني من رضاك قبسا واحفظني من الضلال، وارحمني واغفر لي يا قدير يا الله. آمين.

آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس كلام الله، الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

هذه محطات رحلة بني إسرائيل لما خرجوا من مصر بفراقهم تحت قيادة موسى وهارون. وبأمر الله سجل موسى محطات رحلتهم، وهي المحطات التالية: رحل بنو إسرائيل من رعمسيس في اليوم 15 من الشهر الأول، أي في غد الفصح. خرجوا منتصرين أمام عيون كل المصريين، بينما كان المصريون يدفنون أبكارهم الذين قتلهم الله، فهو أنزل العقاب بآلهتهم. ورحل بنو إسرائيل من رعمسيس ونزلوا في سكوت، ثم رحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام التي في طرف الصحراء، ورحلوا من إيثام ورجعوا إلى فم الحيروث مقابل بعل صفون، ونزلوا بالقرب من مجدل، ورحلوا من فم الحيروث وعبروا في وسط البحر الأحمر إلى الصحراء، وسافروا 3 أيام في صحراء إيثام، ثم نزلوا في مارة، ورحلوا من مارة وذهبوا إلى إيليم، وكان في إيليم 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك. ورحلوا من إيليم ونزلوا على البحر الأحمر، ورحلوا من البحر الأحمر ونزلوا في صحراء سين، ورحلوا من صحراء سين ونزلوا في دفقة، ورحلوا من دفقة ونزلوا في ألوش، ورحلوا من ألوش ونزلوا في رفيديم، ولم يكن هناك ماء للشعب ليشرب. ورحلوا من رفيديم ونزلوا في صحراء سيناء، ورحلوا من صحراء سيناء ونزلوا في قبروتها التأوى، ورحلوا من قبروتها التأوى ونزلوا في حضيروت، ورحلوا من حضيروت ونزلوا في رثمة، ورحلوا من رثمة ونزلوا في رمون فارس، ورحلوا من رمون فارس ونزلوا في لبنة، ورحلوا من لبنة ونزلوا في رسة، ورحلوا من رسة ونزلوا في قهيلاتة، ورحلوا من قهيلاتة ونزلوا في جبل شافر، ورحلوا من جبل شافر ونزلوا في حرادة، ورحلوا من حرادة ونزلوا في مقهيلوت، ورحلوا من مقهيلوت ونزلوا في تاحت، ورحلوا من تاحت ونزلوا في طارح، ورحلوا من طارح ونزلوا في مثقة، ورحلوا من مثقة ونزلوا في حشمونة، ورحلوا من حشمونة ونزلوا في مسيروت، ورحلوا من مسيروت ونزلوا في بني يعقان، ورحلوا من بني يعقان ونزلوا في حور الجدجاد، ورحلوا من حور الجدجاد ونزلوا في يطبات، ورحلوا من يطبات ونزلوا في عبرونة، ورحلوا من عبرونة ونزلوا في عسيون جابر، ورحلوا من عسيون جابر ونزلوا في قادش في صحراء صين، ورحلوا من قادش ونزلوا في جبل هور في طرف أرض أدوم. وصعد هارون الحبر إلى جبل هور كما أمر الله، ومات هناك في اليوم الأول من الشهر 5
من السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من مصر. وكان هارون ابن 123 سنة لما مات في جبل هور. وسمع ملك عراد الكنعاني المقيم في النقب في كنعان أن بني إسرائيل قادمون، ورحلوا من جبل هور ونزلوا في صلمونة، ورحلوا من صلمونة ونزلوا في فونون، ورحلوا من فونون ونزلوا في أوبوت، ورحلوا من أوبوت ونزلوا في عي عباريم على حدود مؤاب، ورحلوا من عي عباريم ونزلوا في ديبون جاد، ورحلوا من ديبون جاد ونزلوا في علمون دبلاتايم، ورحلوا من علمون دبلاتايم ونزلوا في جبال عباريم مقابل نابو، ورحلوا من جبال عباريم ونزلوا في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحا، فنصبوا خيامهم هناك على شاطئ الأردن في سهول مؤاب من بيت يشيموت إلى آبل شطيم، وهناك في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحا قال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: أنتم ستعبرون الأردن إلى أرض كنعان، فيجب أن تطردوا كل سكانها من أمامكم، وتفنوا كل تماثيلهم المنحوتة، وتبيدوا كل آلهتهم المسبوكة، وتخربوا كل أماكن عبادتهم. املكوا الأرض واسكنوا فيها، لأني أعطيتها لكم لتملكوها، فاقتسموا الأرض بالقرعة حسب عشائركم، الجماعة الكبيرة تعطونها نصيبا كبيرا، والجماعة الصغيرة تعطونها نصيبا صغيرا، وكل واحد يقيم حيث يعطى بالقرعة، فتقتسمون الأرض حسب عشائركم وعائلاتكم. ولكن إن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم، فالذين تسمحون لهم بالبقاء معكم يكونون شوكة في عينكم ومخرزا في جنبكم، ويضايقونكم في الأرض التي أنتم ساكنون فيها، وأفعل بكم ما نويت أن أفعله بهم.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

كيف تنامين يا سيدتي؟ يبدو هذا السؤال غريبا بعض الشيء، لكنه لم يعد غريبا في عالمنا الذي يواجه الكثير من المشاكل والمتاعب. فهل يصيبك الأراق؟ وماذا تفعلين إذا وقعت فريسته؟ تحت عنوان النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالأرق، يقول التقرير ما يلي: أثبتت الدراسات العلمية أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالأرق من الرجال بنسبة تزيد عن 50%، وأرجعت انتشار هذه الظاهرة المرضية إلى ازدياد متطلبات الحياة وضغوطها. وأكدت الدراسات أن للسن أيضاً دوراً هاماً في هذا الأمر، إذ تزداد مشكلة الأرق تعمقاً لدى السيدات الأكبر سناً، كما أن الفتيات لسنا بمنأى عن هذه الآفة المرضية. وتشير الدراسة إلى أن سن الثلاثينات الذي عادة ما يشهد تحولات في حياة المرأة من جهة العمل أو الحالة الاجتماعية يرتبط بشكل أكبر بالأرق وتوابعه، كما تتزايد حالات الاكتئاب والتوتر بينهن، هذا بالإضافة إلى التغييرات الهرمونية الشهرية وأثناء حالات الحمل والولادة. كل هذا يزيد من حدوث الأرق. أما سن اليأس فيعتبر هو الآخر عاملا حاسما في زيادة اضطرابات النوم لدى السيدات. ويؤكد الأخصائيون ضرورة مناقشة المريض بشكل عام في هذا الأمر، ففي معظم الحالات يمكن التغلب على صعوبات النوم من خلال تغيير نمط الحياة أو سلوك معين.

إذن المرأة معرضة للأرق بمقدار ضعف الرجل، وتتعدد الأسباب يا سيدتي، لكن النتيجة هي واحدة. ثم هل تستطيعين حقاً تغيير نمط حياتك والضغوط التي تعيشين تحت وطأتها؟ ألا يبقى الأمر نسبياً؟ يقول النبي والملك داود في أحد مزاميره الشهيرة والمدونة في الكتاب المقدس: ارحمني يا الله لأنه بك احتمت نفسي، وبظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب. وقال أيضا: بسلامة أضطجع، لا بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

ترى هل جربتي سيدتي هذا الحل مرة؟ ألا وهو الاحتماء بالرب والتوكل عليه وتسليم حياتك كلها بين يديه؟ وهل وثقتي بمحبته لك؟ وهل اختبرت رعايته التي لا تنتهي لك أنت شخصياً ولعائلتك؟ فهو الوحيد الذي يمنحك الطمأنينة والسلام وسط الصعوبات والألام. عندها لا تعودين تقلقين حين تمرين بظرف صعب، لأن الله معك. فهل وثقتي به يوماً؟

internet www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان. في كل مرة بنتقابل مع شاهد عيان من اللي كانوا قريبين جدا من يسوع المسيح وبنسمع حكايتهم. قصتنا النهاردة موجودة في الإنجيل بحسب البشير لوقا وفي الإصحاح الخامس والآيات من 17 ل 26. وشاهد عيان حلقتنا النهاردة اسمه عزرا، هيحكي لنا عن حياته وعن تأثير يسوع عليه روحيا وكمان جسديا. تعالوا نسمع قصة عزرا ويمكن منها تتعرف على احتياجك الحقيقي للمسة خاصة من يسوع لحياتك.
1: أنا اسمي عزرا، أنا الابن الأكبر لأبويا يؤاش ونعومي أمي. كان أبويا بيخاف ربنا، كان بيتنا بيت سعيد مليان بالفرح والحب والحنان. كنت مليان بالنشاط والحيوية وأنا صغير، ما كنتش بهدى. كانت أمي دايماً تقول لي أنت لو شقاوتك جيت قسمت على عائلين تلاتة كان يزيد منها كمان شوية. وبعد كام سنة جت أختي الصغيرة، كانت طبعاً حاجة تانية، هادية ومطيعة، وده طبعاً اللي كشفني وكشف شقاوتي الزيادة. كان من حسن حظي إن في 4 ولاد في نفس السن عايشين في المنطقة بتاعتنا، كانوا زي بالظبط يموتوا في المغامرة. كنا بنقضي كل وقتنا سوا، كنا نطلع احنا الخمسة في الجبال اللي حوالينا، وكانت أكتر حاجة تبسطنا لما نكتشف مكان جديد ينفع نلعب ونتنطط فيه وسط الجبال اللي حوالينا. كان مكاننا المفضل عبارة عن محجر مهجور كان على بعد حوالي ساعة من القرية بتاعتنا. كان في المحجر مكان لتكسير الحجارة، اتجمعت فيه المية يوم بعد يوم وعملت بحيرة صغيرة. كنا بنروح أنا وأصحابي نلعب هناك بالساعات، نستمتع بالشمس والمية الدافية اللي في البحيرة. ولما عرف أبويا حاول يمنعنا وحاول

0: أكتر من مرة، ولما ما لقاش في فايدة اشترط إني ما اطلعش على حافة الجبل أو أنط في المية دي من مكان عالي. بعد ما احتفلت بعيد ميلادي العاشر بحوالي 3 أيام، رحت أنا وأصحابي نحتفل بعيد ميلادي في مكاننا المفضل. يومها حسيت إني عاوز أعمل حاجة جديدة، وكسرت كلام أبويا وتعلمت أكبر درس في حياتي. يومها قررت أنا وأصحابي إن إحنا نشوف مين فينا ممكن يوصل أسرع لقمة الجبل. طلعت أجري بأقصى سرعة، وأنا بطلع الجبل كنت عايز أفوز بأي وسيلة. طلعت بسرعة، طلعت أجري من غير ما أبص حتى المكان رجليا، وما حسيتش بنفسي إلا وأنا بقع وبنزل بكل جسمي على الصخور.
1: عم يوقاش
2: في ايه يا داود؟ وفين عزرة؟
1: عزرة وقع يا عم يوقاش، عزرة وقع ومش قادر يقوم.
2: وقع ازاي وفين؟
1: وقع في المحجر القديم.
2: يا حبيبي يا ابني تعال وريني هو فين.
0: حسيتش بنفسي الا وصحابي بيفوقوني، رغم اني ما كنتش عارف اشوفهم كويس من شدة الالم اللي في راسي والزغلالة اللي كانت مالية عينيا، لكن لاحظت علامات القلق والخوف اللي كانت ملياهم. حاولت اتحرك لكني ما قدرتش احرك رجلي، ما كنتش حاسس بيها خالص، كنت حاسس النص التحتاني كأنه انفصل عن جسمي. بصيت لرجلي، كان منظر غريب، ركبتي ملوحة ومتحركة بطريقة غريبة كأنها جزء لوحده. وانا في عز حيرتي لقيت ابويا دخل علي، اترمى علي في الارض وخدني في حضنه وقعد يبكي، رفعني من على الارض وشالني، وطول الطريق للبيت ما نشفتش الدمعة من عينه. كنت مستغرب قوي من الحزن اللي هو فيه، ما كنتش فاهم اللي حصل بالظبط، لكن هو كان عارف بالظبط ايه اللي حصل.
3: في ايه ابني؟ ماله؟ في ايه يا يقاش؟
2: اهدي يا نعومي وانا هفهمك.
3: مش عاوز افهم، ابني هيضيع مني.
2: ابنك هيعيش، لكن هيعيش مشلول. الوقعة كانت جامدة وكسرت له ظهره. ابننا مش هينفع يقف على رجليه تاني يا نعومي، مش هينفع يقف على رجليه تاني.

كان لازم أتحمل نتيجة غلطي وعصياني الكلام أبويا وأمي. لكن أنا مش بس كسرت كلامه، أنا كسرت قلبهم. كنت دايما بشوف نظرات الحزن في عينيهم، رغم أني تسببت في كل الألم والتعب ده ليهم، لأنهم ما كانوش بيحسسوني بكل ده. بالعكس، كانوا دايما بيحسسوني بالحب والرعاية والتشجيع.

0: أدينا وصلنا يا سيدي، الحمد لله على السلامة. استنى هنا عقبال ما أشوف أمك فين.
1: الحمد لله على السلامة. وإيه أخبار الشغل يا اسطوات؟
0: اسطوات إيه؟ قول يا معلمين، ابنك خلاص اتعلم الصنعة وبقى إيه؟ صنايعي على حق، إيديه شديدة وعافية.
2: النهاردة أنا مخلص خيمة لوحدي.
1: أيوة، ما ليه؟ أدي الرجالة ولا بلاش. بس أبوك طول عمره بيعمل خيام وما جاليش ولا مرة هدومه متوسخة بالطريقة دي.
2: لا، دي مواهب بقى.
1: طب يلا عشان الأكل جاهز يا أبو مواهب. أنت بس ما شوفكش على العشب الجلابية المطينة دي. ها؟
2: على مهلك يا بابا.
0: أمرنا لله. تعالى تعالى يا ابني، تعالى نخش نتشطف علشان احنا مش قد نعومي.
3: كان كل يوم الصبح بيجي أبويا ويشلني من على سريري، يلبسني ويقعدني على الترابيزة علشان أفطر، وخمس أيام في الأسبوع كان بيحطني على عربية صغيرة ويشدها لحد ما يوصلني لمدرسة المجمع اللي كنت باخد فيها دروس أنا ومجموعة من صحابي، وكان بيجي تاني بعد ما خلص دروسي عشان ياخدني لورشته بتاعت الخيام. كان عامل لي كرسي مخصوص علشان أقعد عليه ويعلمني بكل صبر سر الصنعة.
0: وريني يا ابني وصلت لإيه. حلوة قوي.
3: إيه، شغالة ولا فيها مشكلة؟
0: بالعكس، تسلم إيدك. والحلو كمان التانية الأخيرة اللي انت عملتها في آخر الخيمة، فكرة حلوة هتخلي المية ما تدخلش للخيمة. الله ينور عليك يا أسطى.
3: ما كانتش حياتي بس الشغل والدراسة، كانت لسه صحوبيتي لأصحاب الأربعة ما انتهتش. كانوا بيحاولوا أنهم ما يحسسونيش أني مختلف عنهم، كانوا بيحاولوا يشاركوني في كتير من خروجهم ولعبهم. صحيح مش زي الأول، لكنهم كانوا بيعملوا كل المستحيل علشان أبقى سعيد. كنت بحاول أرسم البسمة على وشي وحاسسهم أني خلاص أخدت على وضعي الجديد ومش فارقة معايا، لكن لما كنت بكون لوحدي كنت دايما بشعر بالحزن والندم والعار على استهتاري وانا صغير. يوم ورا يوم بقت مشاعر الكآبة والشفقة على النفس بتزيد جوايا. حطيت كل هم في الشغل وكبرت ورشة أبويا، وبقى معانا كمان اتنين صناعية بيساعدونا. كانت الورشة بتجيب دخل مش بطال، كان معايا فلوس أكتر من كل أصحابي، لكن كان كل واحد فيهم اتجوز وبقى عنده بيته، وأنا الوحيد اللي لسه عايش مع أبويا وأمي رغم أني كان عندي 25 سنة. صحابي كانوا بيحاولوا كتير أنهم يدخلوني معاهم في عيشتهم وفي مقابلاتهم وخروجهم، لكني كنت دايماً برفض. يمكن يكون بسبب كبريائي أو لأني ما بحبش أحسس حد أني محتاج، مش عاوز حد يحس أنه أحسن مني، لأني كنت دايماً بقارن حياتي بحياتهم وبحياة كل واحد ماشي سليم مش زي. وتحول شعوري بالشفقة على نفسي لغضب وشعور بالمرارة، وكتير كان بيحصرني السؤال ده، اشمعنى أنا؟ ليه أنا؟ ما كنتش بفكر في أي حاجة عندي تستاهل الشكر، كان كل اللي مالي عينيا العجز اللي أنا فيه.
4: يا عزرة يا عزرة،
0: إيه النور ده؟ فينك ياد يا داود؟ مش باين يعني.
4: معلش يا عمي وقاش الشغل بقى، بس أنا دايما بروح لعزرة البيت بس أنت اللي بتبقى نايم.
0: معلش يا ابني، أنت عارف السن بقى، أنا بنام بدري مش زي الشباب.
4: إزيك يا عزرة؟
3: أهلا يا داود.
4: إيه يا ابني فينك؟ الشغل بقى واخدك مننا يعني ولا إيه؟
3: هعمل إيه؟ إحنا يا دوب بنكفي الشغل المطلوب بالعافية، ده أنا عندي طلبيات كتير ومش ملاحق عليها.
4: طب يا عم ما تشغلني معاك.
3: يا ريه انت بس انوي وملكش دعوة بأي حاجة.
4: لا يا عم شكرا، شغلتك دي متعبة قوي، انا مش قدها. عزرا ينفع تريح شوية من الشغل وتيجي تتعشى معانا بكرة؟ كل الشلة هتتجمع عندي بكرة ونفسنا تبقى معانا.
3: شكرا بس يعني
4: انا مش عاوزك تشكرني، انا عاوزك تيجي معايا. ثم كمان سارة مراتي دماغها ناشفة وقالت لي لو عزرا ما جاش محدش فيكو هيتعشى، يرضيك تبوظ العزومة؟
3: سلمنا عليها كتير وتأسف لها، قول لها معلش يعني جايات اكتر من رايحات، مش هينفع المرة دي.
4: مش المرة دي بس، دي كل مرة، مفيش مرة إلا لما بتعتذر. عزرا إحنا بنحبك ونفسنا تبقى في وسطينا، أنا مش عارف ليه أنت بتحاول تبعد. من فضلك فكر تاني، ولو حبيت تيجي أنا هاجي أخدك من بيتك.
5: صحابك مش هيفضلوا يتحايلوا عليك كتير، مرة بعد مرة هيزهقوا وإنت اللي هتخسرهم.
3: يعني جات على دول؟ أنا خسرت كل حاجة، أنا خلاص زهقت بقى وتعبت، تعبت من كل شوية حد يشيلني يوديني ويجيبني. صحابي دول كل واحد بقى ليه حياته الخاصة، خلاص أنا بس بصعب عليهم، بيشفقوا عليا، أنا خلاص تعبت، مش عاوز أي شفقة من أي حد تاني خلاص.
6: بالرغم من كلام أبويا وتحذيره قعدت أرفض كل دعوات صحابي، لكنهم فضلوا في علاقتهم معايا وحبهم ليا، وأحيانا لما كنت برفض دعوتهم كنت بلاقيهم هما اللي يلموا بعضهم ويجولي، واستمرت حياتي زي ما هي. لكن لما كملت 35 جه الزلزال اللي قضى على كل أمل جواي. مات أبويا وأمي في خلال 3 شهور، لقيت نفسي وحيد، خصوصاً إن أختي كانت سابت البيت وتجوزت قبل كده 3 سنين. بقى مطلوب مني إن أشغل ورشة أبويا لوحدي وكمان أهتم بالبيت. بعد كده قدرت أجيب حد يساعدني في البيت وشغله وتنظيفه، وواحد تاني يساعدني في الحركة من مكان لمكان، لكن ده زود من بعدي عن العالم اللي حواليا وابتدى يملاني شعور كبير بالوحدة والمرارة.

0: يا عزرا يا عزرا، مساء الخير يا دانيال. هو عزرا مش هنا ولا ايه؟
1: لا موجود، بس تلاقيه مريح شوية. تحب صحيه؟
0: لا لا سيبه مرتاح، انا شوية وهفوت عليه تاني.
1: طب وانت جاي معرفتش ايه الزحمة اللي في البلد دي؟ الشوارع كلها مليانة ناس.
0: انت ما سمعتش؟ ده بيقولوا يسوع هيعدي على القرية بتاعتنا النهاردة.
1: المعلم بتاع الناصرة؟
0: ايوه هو، بس ده مش معلم وبس، انا شفته بيعلم وبيشفي الناس من امراض كتيرة.
1: انا سمعت عن معجزاته بس ما شفتش، يبقى ما اقدرش اصدق.
0: لا صدق يا دانيال، انا شفت بعناية، شفت عرج بيمشوا عمي بيفتحوا، وواحدة كان عندها حمى غريبة قامت وكمان جريت على المطبخ تعمل لهم اكل.
1: يعني الكلام اللي سمعته صح؟
0: مش بس كده، ده كان في مريض بالبرص كانت حالته متأخرة لدرجة انه ما كانش قادر انه يقف علشان يكلم يسوع، لكنه اتشفى تمام لما يسوع قال له كون طاهر. انا سمعت ان يسوع دلوقتي في بيت نسنائيل، فكرك ممكن ناخد له عذرة؟
2: صحاني داود صاحبي هو مبسوط، وانا ما كنتش قادر افهم ليه، وزي باقي الناس في الوقت ده كنت سمعت كتير عن معجزات يسوع، عن المعجزات اللي بيعملها، بس عمري ما فكرت انه ممكن يساعدني في اي حاجة او اني اروح له. كنت اخترت الحل السهل اني ما فكرش او اعتبره دجال بدل ما احط فيه امل ويطلع مستحيل. قبل ما افكر كان صحابي الاربعة شالوني، حطوني على سرير ومشوا بيا، او تقدروا تقولوا حطوني قدام الامر الواقع.
0: لو سمحت لو سمحت ظهرك شويه كده، عايزين نعدي.
3: يا عم ما احنا كلنا عايزين نعدي.
4: ايوه يا عم استنى شويه،
3: خد الراحه شويه يا عم.
0: لو سمحت لو سمحت ظهرك كده شويه، عايزين نعدي. وسع وسع
3: يا عم، داخلين اهو.
0: ممكن شويه كده يا عم؟ ممكن توسعه بس سنه؟ احنا لازم ندخل ليسوع، محتاجينه ضروري.
5: ما احنا كلنا محتاجينه يا حبيبي وعاوزين نوصل. ايه يعني انت على راسك ريشه؟
0: دانيال احنا كده عمرنا ما هنعرف ندخل، انت شايف الناس قد ايه ومحدش عايز يتحتح.
1: طب انا جات لي فكرة، بقولك ايه، تعالى من هنا.
2: بالرغم من الزحمة والناس اللي عمال تزق شمال ويمين وزعيف اصحابي عشان ارجع بيتنا، شالوني اصحابي وطلعوا بيا على سطوح البيت اللي كنا فيه، ولقيتهم عمالين يشيلوا في الارضية بتاعت السطوح لحد ما عملوا فتحة في السقف، ولقيتهم بينزلوني فيها ونزلوني. فجأة لقيت نفسي عند رجلين يسوع، حسيت ان الموضوع كأنه حلم. من دقايق كنت نايم في الورشة وكل حزن، دلوقتي لقيت نفسي عيني في عين واحد كله مليان حب وحنان، اسمه يسوع. راح بصلي وبص لأصحابي الأربعة اللي كانوا بيبصوا من فتحة السقف وابتسم لي.
6: أنا شايف إن إيمان أصحابك كبير جدا، المهم أنت مصدق.
2: نفسي يبقى عندي الإيمان ده، لكن أنا ما مشيتش من 25 سنة، مش قادر اتخيل ان الرجلين اللي دبلت دي ممكن تتحرك من تاني.
6: مغفورة ليك خطيتك يا ابني.
7: يعني خطيه يا شيخ، يغفر له الخطيه. مين يقول ما حدش يغفر له الخطايا غير الله؟ زي
6: يا معلمي الناموس يا فريسيين، ليه فكرت اني بجدف على اسم الله لما بقول مغفورة ليك خطاياك؟ انهي اسهل، اني اقول مغفورة ليك خطاياك ولا أقول قوم وامشي؟ لكن عشان تعرفوا إن ليا سلطان إني أغفر الخطايا، قوم يا شاب وشيل سريرك وروح بيتك.
2: كان آخر مرة حسيت برجلي كان من حوالي 30 سنة، لكن لما قال يسوع قوم وامشي حسيت ان رجلي مملة. ايوه ابتديت احس برجلي لاول مرة، حسيت ان رجلي ابتدت تتفرد، ابتدى الدم يجري فيها من تاني. حسيت انها اتملت لحم من الاول. لقيت نفسي بقف على رجلي. ايوه انا واقف على رجلي، رجلي شايلاني. لقيت نفسي بتنطط من الفرحه. انا خفيت نفسي اوري العالم كله رجلي. انا خفيت. لقيت نفسي بجري على الباب، ومن فرحتي كنت همشي حتى من غير ما اشكره. سامحني في وسط فرحتي كنت اصلا اشكرك. ازاي بس اشكرك؟ قل ينفع اعمل ايه عشان اشكرك بيه؟
6: انك تحب ربنا من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وانك تحب جارك زي نفسك.
2: من اليوم اللي وقعت فيه في المحجر وفقدت احساسي برجلي، فقدت معاها اي امل ان اقدر امشي من تاني. مش بس رجلي هي اللي اتشلت، لكن حياتي كلها اتشلت، وفقدت أي أمل في الحياة. ولولا أصحابي وحبهم وصبرهم ما كنتش قابلت يسوع. إصرارهم إنهم ياخدون لي وكلماته لي بالغفران والشفاء مش رجعت الحياة بس رجلي، لكنها رجعت لي كل أحاسيس كانت ميتة جوايا. شافت نفسي، شافت أفكاري اللي تسممت، وإحساسي بالظلم اللي كان مليني. عرفت بجد قيمة الصداقة الحقيقية، وإزاي يبقى ليك أصحاب ينفع تتسند عليهم في كل مشاكل الحياة وضيقتها. رغم أني حاولت كتير أني أرفض صداقتهم وأبعدهم عني، لكنهم سامحوني وقفوا جنبي، وكانوا أكتر حد فرح لما خفيت. بالرغم أني مش هينفع أو فيهم حقهم من الشكر، لكني طول عمري ما هنسى حبهم وقفتهم جنبي. لكن رغم كل محبة أصحابي دول، لكنهم ما كانوش يقدروا يعملوا اللي يسوع عمله. ما قدروش يشفوا جسمي، أو إنهم يداهوا روحي ويدوها سلام، أو يدوني غفران لخطاياي والوعد بحياة أبدية بعد الحياة اللي هنا على الأرض. ما كانوش هيقدروا يحرروني من التمرد ومن المرارة ويبدلوها بالمحبة والشكر والشعور بإن ليك هدف في الحياة. من اليوم اللي قابلت فيه يسوع كنت بحس بالفرح لما أكلم الناس عن الرب يسوع المسيح واللي عمله معايا، وإن يسوع لسه بيعرض الغفران والسلام والحياة الأبدية لكل اللي اختار إنه يؤمن بيه ويعترف بخطيته ويقبل منه عطية الخلاص. وهو وعد إنه هيجهز لنا بيوت أبدية يمكن مش هنقدر نتخيلها أو نفهمها هنا على الأرض، لكن وعده أمين لكل اللي يدعوه من قلبه ويطلب منه يكون هو ربه ويسيده هنا على الأرض.

يا ترى اختفى الأمل والرجاء من حياتك بسبب الظروف اللي بتمر بيها؟ حاسس إنك تعبان، مضغوط؟ يا ترى لسه الشعور بالظلم مليك بسبب الظروف اللي انت فيها؟ حاسس إن في حمل تقيل عليك وبقيت بترفض أي مساعدة من أي صاحب أو قريب يهم حالك؟ ممكن يكون السبب الرئيسي للشعور ده هو إن في خطية مش قادر تسيبها أو تعترف بيها أو تسيبها في إيد رحمة ربنا ونعمته. كل ده ربطك بأيدك، والنهاردة يسوع بيقولك احمل سريرك وامشي. هو قادر إنه مش بس يشفي أجسادنا لكن يشفي أرواحنا المقيدة. لو عاوز تقبل يسوع النهاردة، اعترف إنك خاطي وعاجز قدام الخطية، اقبل وصدق في محبة ربنا ليك وإنه بعت ابنه يسوع المسيح عشان يموت بدالك ويشيل عنك عقاب خطاياك. ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطية، حط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح واشبع كل يوم بكلمته. ما تنساش الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. المرة اللي جاية هنسمع قصة واحد بنى بيته على الرملة والنتيجة ده اللي هنعرفه في حلقة جديدة وشاهد جديد مع شاهد عيان.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 109. سبحانك اللهم لا تسكت، لأن الأشرار والماكرين يتكلمون ضدي ويكذبون علي، يحاصرونني بكلام كله كراهية، وبلا سبب يهاجمونني. بدل محبتي لهم يخاصمونني، وأنا أدعو لهم بالبركة. يجازونني عن الخير شرا، وعن المحبة كراهية. لذلك اللهم اجعل الشرير يقاوم عدوي، اجعل الخصم يتهمه، فعند محاكمته يجدونه مذنبا، وتعتبر صلاته خطيئة. لتكن أيامه قليلة، وليأخذ وظيفته واحد آخر، ليكن بنوه يتامى وزوجته أرملة، ليتشرد بنوه ويتسولوا، مطرودين عن ديارهم الخربة، ليأخذ المداين كل ما عنده، وينهب الغرباء تعبه، لا يكن هناك من يرحمه، ولا من يتحنن على أيتامه، لينقرض نسله ويمسح اسمهم من الجيل القادم، ليذكر المولى شر آبائه، ولا يغفر خطيئة أمه، بل تبقى ذنوبهم دائما أمام المولى، ليقطع من الأرض ذكرهم، لأنه لم يخطر على باله أن يكون رحيما، بل اضطهد المسكين والفقير وكثير القلب حتى الموت، أحب أن يلعن فحلت عليه اللعنة، وكره أن يبارك فابتعدت عنه البركة. لبس اللعنة كرداء فدخلت إلى جسمه كالماء وإلى عظامه كالزيت، فلتكن كرداء يغطيه وكحزام يلبسه دائما. لتكن هذه أجرة خصوم التي يعطيها الله لهم، أجرة من يتكلمون علي بالشر. أما أنت اللهم يا ربي فأحسن لي من أجل اسمك، أنقذني لأن رحمتك صالحة، لأني مسكين وفقير وقلبي في داخلي مجروح. تلاشيت كظل في آخر النهار وكحشرة تنفض عن الثوب، ارتعشت ركبتاي من الصوم، جسمي هزيل ونحيف، صرت عارا عندهم، ينظرون إلي ويهزون رؤوسهم. أعني يا ربي وإلهي، أنقذني حسب رحمتك، فيعرفوا أن هذه هي يدك وأنك أنت يا رب فعلت هذا. هم يلعنونني وأنت تباركني، هم يهاجمونني وأنت تخزيهم، لذلك يفرح عبدك، يلبس خصوم الخجل، يغطيهم العار كرداء. أبارك الله كثيرا بفمي، وفي وسط جمهور غفير أسبحه، لأنه يدافع عن الفقير لينقذه من الذين يحكمون عليه.